0: الحياه. على العافيه شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيله والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة لطوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي.

0: كذابي يا أغلى حبابي حلو وكذابي يا أغلى حبابي والأكذب مني حضرة جنابي.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: انطلق البث، انطلق النهار. صباح الفل.
6: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
5: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
7: صباح الصباح فتح العالي.
5: صباح الخير محمد.
8: صباح الخير سناء.
9: صباح الخير لشيرين يونس.
10: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 3 يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: تبادل لإطلاق النار بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية الليلة الماضية، ولكن دون تأثير على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.
0: مراقب الدولة يحذر من تصاعد سيطرة عصابات الإجرام على السلطات المحلية في ظل تصاعد استهداف منتخبي الجمهور.
1: في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تتفاقم وسط غطاء وحماية من قوات الجيش الإسرائيلي.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأها مع هذه التطورات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة. وأكد ترامب أن المحادثات مع إيران ما زالت مستمرة، وجدد الرئيس الأمريكي دعوته لطهران للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. جاءت تصريحات ترامب ردا على ما أوردته وكالة فارس الإيرانية التي نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه لا يجري حاليا أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة، وأن الاتصالات بين الجانبين متوقفة على الأقل خلال الأيام الأخيرة.
0: إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من إيران تقديم تعهدات وتنازلات مكتوبة تتعلق ببرنامجها النووي قبل التفاوض على تحرير الأموال المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي يجري بحثه بين الجانبين. وبحسب التقرير، تسعى واشنطن إلى ضمانات موثقة بشأن التزامات طهران النووية قبل المضي قدما في أي تفاهمات أوسع فيما تتواصل الاتصالات والمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
1: في ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إلى تزايد انخراط المرشد الإيراني الأعلى في مسار المفاوضات. وأضاف روبيو أن الشرط الأول في المحادثات مع طهران يتمثل بفتح مضيق هرمز إلى جانب التفاوض بشأن نقل اليورانيوم المخصب، مؤكدا أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا. هذا وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى وجود مؤشرات بشأن موافقة إيران على مناقشة جوانب في برنامجها النووي كانت ترفض سابقا، واعتبر في الوقت ذاته أن قدرات إيران الدفاعية التقليدية تأكلت بشكل كبير.
0: إلى ذلك، أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أسقطت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ونفذت ضربات استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم ردا على محاولات هجوم إيرانية ضد مواقع وأهداف في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية أن صاروخين أطلقا باتجاه الكويت سقطا قبل بلوغ هدفيهما، فيما اعترضت القوات الأمريكية والبحرينية 3 صواريخ استهدفت البحرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف قواتها.
1: في سياق ذاته، نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. في تطور آخر، أعلن الحرس الثوري استهداف سفينة أمريكية بصواريخ ردا على استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها عطلت ناقلة النفط التي كانت متجهة إلى جزيرة خرج الإيرانية بعد تجاهلها للتحذيرات المتكررة.
0: إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الآن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن نزع سلاح حزب الله وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية يشكلان التحدي الرئيسي أمام استقرار لبنان. واتهم روبيو إيران باستخدام الحزب لعرقلة جهود الاستقرار وإطالة التوتر مع إسرائيل على حد تعبيره، معتبرا أن العقبة الأساسية أمام أي تسوية تكمن في حزب الله الذي قال أنه يخضع بالكامل للنفوذ الإيراني.
1: إلى هذا الشأن الآن، انتهت مساء أمس اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. وأفادت مصادر لبنانية بأن الوفد المفاوض ركز خلال الاجتماعات على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن مساع أمريكية لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار مع ختام الجولة التفاوضية اليوم.
0: إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود من قوات الاحتياط وصفت جراحة أحدهم بالمتوسطة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن هذا الهجوم.
1: إلى هذا القرار الآن الذي أثار غضبا كبيرا بالأمس، على الرغم من المصادقة عليها، الحكومة الإسرائيلية صادقت على 3 خطط بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار شيكل. تشمل هذه الخطط تحصين وتطوير وتعزيز بلدات الشمال المحاذية للحدود مع لبنان، كما ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيانه بالأمس. وتتضمن الخطة نشر غرف محصنة جديدة وترميم نحو 500 ملجأ عام وتمويل أعمال تحصين بشكل كامل من قبل الدولة، بما في ذلك التعويضات بأثر رجعي للمنازل التي جرى تحصينها، بالإضافة إلى برامج متعددة للسنوات القادمة لإعادة تأهيل البلدات الواقعة ضمن المسافة التي تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود اللبنانية. طبعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس كان قد أعلن عن هذه الخطة بأجواء احتفالية، ولكن سرعان ما انتقدها عدد من رؤساء السلطات المحلية في الشمال الذين اعتبروا بأن هذه خطة مؤجلة وبأن غالبية الميزانيات ستصل إلى البلدات فقط بعد 2 أو أكثر من ذلك.
0: نبقى مع تداعيات الحرب، حيث حذرت منظمة اليونيسف من أن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل بسبب أزمة الشرق الأوسط يهددان إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال. وقالت المنظمة أنها باتت تعتمد أكثر على الشحن الجوي لإيصال الإمدادات إلى لبنان وغزة ومناطق أخرى، مؤكدة أن بعض الشحنات تواجه تأخيرات غير مسبوقة تمتد لأسابيع وأشهر.
1: إلى شأن منعت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية مستشارة رئيس بلدية نيويورك ليندا سرسور من دخول إسرائيل، وذلك بناء على توصية من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية. هذه الوزارة التي طبعا يرأسها عميخاي شيكلي، الذي قال إن القرار جاء لكونها من أبرز الداعمين للاحتجاجات المؤيدة لحماس في الولايات المتحدة ما بعد 7 أكتوبر. بدورها قالت الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا سرسور إن منعها من الدخول جاء بسبب مواقفها الداعمة لحقوق الإنسان، ووصفت إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري، داعية الولايات المتحدة إلى وقف تسليحها وتمويلها بشكل فوري.
0: إلى الشؤون المحلية الآن، عاد رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار إلى مزاولة عمله بعد أكثر من 78 يوما من التعافي إثر إصابته في محاولة إطلاق نار تعرض لها في أذار الماضي. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل. دكتور أحمد نصار قال لراديو الناس أن رؤساء السلطات المحلية العربية يواجهون التهديدات بصورة منفردة، منتقدا ما وصفه بغياب الدعم الرسمي والتواصل الحكومي بعد استهدافه.
2: السلطات المحلية العربية حال يعني صعب جدا، هناك العديد من الرؤساء تحت طائلة التهديد ومعرفين بمستوى 6، وهناك الأكثر طبعا بمستوى 5 ومستوى 4، ونحن يعني نعيش هذه الحالة منفردين. منذ شهر 1/2025 كان معي حراسي على مستوى البيت وعلى المستوى الشخصي، ولكن عندما أصبت وعندما استهدفت بشكل مباشر كنت أتوقع أن يتواصل معي أي شخص من حكومة البعث وحكومة الفشل موجودين تحت طائلتها، ومن عاني من سياساتها، لا وزير ولا نائب ولا مدير عام ولا نائب مدير عام ولا أي شخص أي وزارة كانت، يعني لم يتم الاتصال والتواصل معي للإطمئنان علي أو للتعبير عن التضامن أو للتعبير عن الأسف. حتى بئس على هيك حكومة وبئس على هيك سياسة وبئس على هيك أوضاع بنعيشها إحنا، ولكن إحنا كمجتمع عربي لن نقبل ولن نسلم بهذا الوضع، وسنبقى نقاوم بما أتينا من إمكانيات، وأنا على يقين بأننا سننجح في درء هذه المخاطر.
1: إذن كان هذا رئيس بلدية عرابي.

0: الصعيد الحاصل في منطقة الشمال، ودعت السلطة الجمهور إلى التأكد مسبقا من حالة المواقع المفتوحة قبل التوجه إليها. إلى فصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العالي معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
7: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
8: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
7: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أربع وعشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
3: تبادل لإطلاق النار بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية الليلة الماضية، ولكن دون تأثير على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.
2: مراقب الدولة يحذر من تصاعد سيطرة عصابات الإجرام على السلطات المحلية في ظل استمرار استهداف منتخبي الجمهور.
3: في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تتفاقم وسط غطاء وحماية من قوات الجيش الإسرائيلي. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وهذا العنوان مع أنه ليس الأبرز ولكنه لربما الأهم في الصفحة الأولى: الكنيسة تصوت اليوم لاختيار مراقب الدولة القادم. طبعا الترشح هنا أو المنافسة هي بين شخصين، الأول هو القاضي في المحكمة العليا سابقا القاضي الرون، ومقابله أيضا القاضي رابيلو، وهو من أقرب المقربين لنتنياهو، من كان محامي سارة نتنياهو الشخصي وكذلك عائلة نتنياهو. منافسة يعني تشوبها الكثير من الشوائب. الحكومة والائتلاف الحكومي أعلن فعليا بأنه سيدعم هذا المرشح الأقرب لنتنياهو، على الرغم طبعا من أن الكفاءة والخبرة تظهر بأن القاضي الرون الذي يعتبر أيضا قاضيا محافظا يمينيا مقربا من هذه الحكومة، ولكن مع ذلك التفضيل سيكون من قبل الائتلاف الحكومي للشخصية المقربة لسارة نتنياهو ولعائلة نتنياهو. مع ذلك هذه الانتخابات أو هذا التصويت يجري بشكل سري في الكنيسة، ولذلك ليس من المضمون بالفعل بأن يقبل كل أعضاء الائتلاف الحكومي ما يريده نتنياهو وما يفضله. ومن هذا الجانب

0: يمكن القول بأن المفاجآت قد تكون مفتوحة وأن يكون هناك تصويت لربما للقاضي إلرون وأن يحظى هو فعليا بهذا الانتخاب لربما هذا من بين الأمور الواردة ولذلك كما ذكرنا المفاجآت مقبلة وممكنة وكل هذا أيضا وارد في هذا الاختيار وفي هذه المنافسة التي ستشهدها طبعا الكنيست اليوم.
1: ذات الموضوع ولكن بسياق يعني أوسع إلى حد ما نجده كذلك في مركز الصفحة الأولى من يدعو أحرنوت هذا الصباح. بداية نصف هذه الصورة صورة في مراسم تنصيب رئيس الموساد الجديد بالأمس، صورة لرومان غوفمان وهو طبعا إلى جانب نتنياهو في جانبي، وبصورة أصغر نجد كذلك مرشحي وظيفة مراقب الدولة الذي سيصوت عليها اليوم، رافيلو من جهة وألرون من الجهة الأخرى. ونقرأ الآن ما جاء في هذا العنوان: المحامي الشخصي مقابل القاضي السابق. ونقرأ في هذا الإطار: بالأمس الجنرال رومان غوفمان تولى منصب رئيس الموساد، واليوم الكنيسة ستنتخب بتصويت سري مراقب الدولة القادم. المرشحون ميخائيل رافيلو والقاضي أو قاضي المحكمة العليا السابق يوسف أرون، طبعا الأول كما ذكرت محمد من بين محامو عائلة نتنياهو الشخصيين، أما الثاني فهو قاضي المحكمة العليا السابق وهو كذلك معروف بأنه محافظ يميني. وبالرغم من ذلك اخترته يش عتيد أو حزب يش عتيد في المعارضة دعما له كخيار أقل سوء من بين اثنين بالنسبة لهم، يجب القول.
0: على فكرة يعني من بين الأمور الغريبة سناء، يعني
1: بدك يميني على الآخر ولا يميني أكتر شوي شخصي ولا شوي رسمي؟
0: أنا بطلة تفرق معي يميني ولا ما كله يمين اليوم في إسرائيل.
1: صحيح.
0: بس القضية هي أنه يعني لا يوجد حدود لعدم المعقولية في الوجود اللي اسمه الذي يديره بنيامين نتنياهو. هذا مش يعني مش قاضي محكمة عليا سابق، مش خلينا نقول محامي مجرب معروف، هذا الرجل هو المحامي الخاص لعائلة نتنياهو. يعني
1: استخفاف بقواعد السلوكيات المتداولة،
0: يعني ما أجيب صاحبي أنا
1: مع إشكاليات
0: عينه يراقبني المسؤول عني، المفروض يكون
1: أشخاص من خارج منظومات يتم تعيينهم في منظومات على رأسها في قمتها، والاعتبار الأساسي هو الولاء لنتنياهو وعائلته.
0: وزي ما قلت يعني حتى المعارضة الإسرائيلية الذي يعتبر القاضي طبعا المتقاعد يوسف ألرون الذي كان من بين أبرز القضاء
1: الداعمين لسياسات هذه الحكومة رافضين لتدخلات المحكمة العليا،
0: مش بس كانوا من يعني من الداعمين من داخل المحكمة العليا حتى لخطة لافين للانقلاب الدستوري أو الانقلاب القضائي، يعني حتى هو أصبح المرشح من قبل المعارضة
1: والذي ترشح سابقا مقابل عميد لرئاسة المحكمة العليا بخلاف ما كان متداول من أعراف يعني في البلاد، وهذا طبعا بدعم لافين وبدعم كذلك من الحكومة الإسرائيلية. ومن ثم استقال.
0: انتخاب رابيلو ليس مؤكدا، يعني أنا من على الأقل اتصالات بالأمس يعني يمكن أن تكون هناك مفاجآت. نتنياهو حتى هذه اللحظة ما زال يحاول إقناع تحديدا في أحزاب الحريديم، هناك لربما محاولة للتمرد، سنرى ما الذي سيحدث.
1: المؤكد
0: اليوم
1: محمد أن نتيجة أيا كانت في نهاية المطاف هي نتيجة مرضية جدا لنتنياهو ومقربي نتنياهو وداعمي سياساته،
0: مع أنه على فكرة يعني حتى نتنياهو أنجلمان الحالي مراقب الدولة الحالي هو كان يعتبر من خيارات نتنياهو. صحيح. المقرب منه المفضل عليه، مع ذلك وإلى حد ما يعني لم يكن متساهلا، برضو لم يكن شديدا مقارنة بمراقبي دولة سابقين، ولكنه أيضا لم يكن متساهلا، ولكن
1: لم يكن متساهلا في نهاية ولايته وما بعد ولايته كما هو حال الكثيرين الذين يكون
0: الكوارث كثرت.
1: صحيح.
0: في نهاية الولاية
1: كثرت. صحيح.
0: طيب نواصل مع صحيفة هآرتس ونقف مع هذا العنوان، وهو طبعا اقتباس لبعض المسؤولين والقادة في الجيش الإسرائيلي الذين يقولون بأن تدخلات الولايات المتحدة تخلق حالة من عدم الاستقرار تصعب الحرب. طبعا هذا الحديث هنا عما يحدث في لبنان. إلى جانب هذا العنوان، 4 جنود كانوا طبعا إسرائيليين كانوا قد أصيبوا جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله، وطبعا الجبهة الداخلية خففت بالأمس القيود على بعض المناطق في الشمال، هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار مع وقف التنفيذ يعني، ولكن على الأقل ليس بالوتيرة التي كنا قد رأيناها سابقا. التهديدات الإسرائيلية لقصف بيروت توقفت، وكذلك أيضا القصف لمناطق الشغور والبطوف وما أبعد من الحدود يعني كذلك هي توقفت في الجانب الآخر.
1: إلي دعوت أحرنوت مجددا ونقرأ هذا العنوان في صدارة الصفحة الأولى في سياق ما ذكرتم.

0: قامت قبل قليل الجبهة الداخلية صادقت على عودة التعليم الوجاهي في بلدات الشمال. نقرأ من هذا الخبر: تسهيلات في التعليمات ابتداء من هذا الصباح، يمكن القيام بأنشطة تعليمية وذلك طبعا في مباني أو يعني أماكن قريبة من مناطق آمنة. ووقف إطلاق النار الذي فرضه ترامب على إسرائيل يثير حفيظة رؤساء المجالس المحلية. في سياق متصل نتوقف كذلك عند يعني مقالة موسعة جدا للمحلل السياسي روم بنيشاي في دعوة حرونوت الذي يكتب فعليا هذا الصباح عن ما يسمى محادثة الصراخ الهاتفية التي يعتبرها كمن أنقذت الضاحية الجنوبية في بيروت، وكذلك السيناريوهات لمواصلة القتال. يختار في دعوت أحرنوت أو يختار بني شاي هذا العنوان لمقاله اليوم: الإملاءات التي فرضت، خطة الاستنزاف والقلق من حزب الله. ونقرأ من مقاله: وقف إطلاق النار التي فرضها ترامب على إسرائيل تجنبا للإضرار بالمفاوضات مع طهران تكبل يدي إسرائيل، ولكن لها كذلك وجها إيجابيا. يكتب كذلك بني شاي: إذا أقدم حزب الله أو احترم حزب الله الاتفاق سيمنح ذلك متنفسا لبلدات الشمال ووقتا لإيجاد حلول للمسيرات المتفجرة، ولكن عندما تهدد كل عملية في لبنان إشعال الحرب مجددا مع إيران فخرق الهدنة تضع متخذي القرار أمام معضلة صعبة. شن عملية عسكرية واسعة تتطلب تنسيقا مع الولايات المتحدة أم المخاطرة يعني حرب استنزاف كما جربت سابقا فيما يسمى المنطقة الأمنية العازلة.
1: طيب سأتجه إلى ذيل الصفحة الأولى في صحيفة هارتس، عنوان لربما لا علاقة له بالأمور التي نتطرق لها يوميا ولكنه يفسر الكثير. سناء بيت هيكزيت وهو وزير الحرب الأمريكي، طبعا مش وزير الدفاع لأنه مغيروا اسم الوزارة من وزارة
0: خلال ولاية ترامب يجيب
1: طبعا ترامب غيرها شو صحيح. وزارة الدفاع احنا بدنا حروب
0: صحيح.
1: بيت هيكزيت هذا العنوان اللافت طبعا، وهذا الخبر من نيويورك تايمز تترجمه هنا صحيفة هارتس. تظهر تقارير بأنه يمنع ترقية نساء وكذلك أيضا الأمريكيين من خلفية أو من أصول أفريقية في سلاح البحرية الأمريكي. طبعا سلاح البحرية الأمريكي له أهمية كبيرة جدا وأهمية غير يعني غير اعتيادية تحديدا في الجيش الأمريكي، ويعتبر يعني من أكثر الأسلحة المرموقة. اللافت هنا بأن هيكزيت طبعا المعروف بآرائه ديش أقول الجدلية والعنصرية والغريبة، وأنه
0: فقط للتذكير عنده تاتوز على جسده طبعاً. من بين التاتوز الجديدة يجب القول بالعربية
1: في واحد
0: شو كان مكتوب عليه
1: كافر لا
0: كافر
1: كافر,
0: كافر على
1: لا الرجل غريب فرعون. عجيب، وطبعا له خلفية كذلك مع الكحول ومع أمور أخرى تتعلق بشخصيته. طبعا هذا الشخص الذي عينه طبعا دونالد ترامب لكي يكون من أهم مش من أهم أهم وزارة فعليا المسؤولة عن الحرب والسلم في كل العالم. ولكن لماذا نقف مع هذا الخبر؟ لأنه يظهر من هذه الشخصيات التي تدير العالم اليوم، التي تتحكم بمصائر العشرات بل المئات لربما من الملايين وتدير حروب وتوقف حروب وما إلى ذلك. إذن بيت هيكزيت وهو طبعا وزير الحرب الأمريكي وفق نيويورك تايمز يمنع ترقية النساء وكذلك السود أو الأمريكيين من خلفية أفريقية في داخل سلاح البحرية الأمريكي. وهناك طبعا انتقادات كبيرة على الشخص وعلى تصرفاته وعلى سياسته وكذلك أيضا
0: ليس مفاجأة محمد العنصرية طبعاً. تتماشى تماما مع الشوفانية، أشخاص ممن يعني يمارسون العنصرية على فئات وشرائح من خلفيات أخرى غير مركزية غير بيضاء يعني لنذكر الأمر صحيح. كذلك يمارسون العنصرية ذاتها أو التمييز ذاته على فئات نسائية وما إلى ذلك من أمور. من ذيل إلى ذيل آخر، هذه المرة في دعوت حرونوت نتوقف عند خبرين صغيرين. الأول يعني هو خبر تحت عنوان يعني دمج بين عنوانين، الأول عن مادة متفجرة حومر نيفش باللغة العبرية أو مادة متفجرة مع قضية النفس، يعني مادة نفسية لو أردنا أن نجد يعني شيء يلائم يعني مثل هذا التعريف. نقرأ في هذا الخبر: تقرير جديد يفيد بأن الغالبية المطلقة من المعالجين بالعقاقير ضد الاكتئاب والقلق تلقوا الروشتات من طبيب العائلة بدون لقاء طبيب نفسي، وذلك بسبب الازدحامات وأوقات الانتظار الطويلة ما يعني يشي كواليس أو ما يتحدث عن كواليس هذه الحرب وتداعياتها كذلك على الجانب الاجتماعي النفسي والصحي في إسرائيل. إلى جانب ذلك خبر آخر شارع التفافي هذا هو العنوان ونقرأ فيه: كشف ليدعوت أحرونوت يفيد بأن السلطة أو السلطة للمواصلات العامة وإدارة تكوما التي فعليا أقيمت لإعادة إعمار بلدات غلاف غزة بعد الحرب تطلقان خطة لتحسين خطوط

0: ضبط الحافلات في النقب الغربي وبين النقب وبين منطقة المركز. السؤال وين البلدات العربية نقبة من هذا المخطط؟ علامة سؤال علامة تعجب والجواب معروف
1: والجواب مفهوم ضمن.
0: صحيح.
1: طيب إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهذا العنوان اللافت هنا، هذه المقابلة التي تصدرها الصحيفة لصفحتها الأولى. طبعا قائد لواء جفعاتي يجري مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم. لواء جفعاتي هو الذي يتصدر الآن العمليات العسكرية في داخل الأراضي اللبنانية. العنوان هو: لا أحد يريد أن يبقى عالقا في لبنان لمدة 20 سنة. مش متأكد، أنا بيحكي باسمه. أنا إذا تسأل يريد ستروك ولا سموتريتش بقول لك لا
0: رحمة.
1: طبعا احنا بنضل هناك كل حياتنا، ولكن بكل الأحوال يعني يقول في مقابلته، على الرغم من أنه يقول بأننا لا نريد أن نبقى هناك 20 سنة، ولكن يؤكد بأن الحرب يبدو بأنها لن تنتهي سريعا أو قريبا في لبنان. يتحدث عن المصاعب، يتحدث كذلك أيضا عن كل هذه الاستهدافات والمعضلة التي تسمى معضلة الطائرات المسيرة. نبقى في صحيفة إسرائيل هيوم، وهذه الصورة أيضا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصافح رومان جوفمان، ومن خلفهما شعار الموساد. طبعا هذا في مراسم تعيين جوفمان، أو على الأقل مراسم التي فعليا لوداع كانت طبعا لرئيس الموساد السابق. اللافت هنا يعني بأن جوفمان يظهر لأول مرة على الأقل في السنوات الأخيرة طبعا بزة أو بدلة رسمية، مش في الأواعي العسكرية المعتادة، لأنه كان السكرتير العسكري الخاص لنتنياهو، ينتقل من لباس الجيش أو كذلك البزة العسكرية لكي يصبح الآن ككل رؤساء الموساد في هذا اللباس الرسمي الاعتيادي المدني، على الرغم من أهمية الجهاز الذي يعني يتولى المسؤولية عنه. والعنوان هنا: بدأ عهد جوفمان في الموساد. صورة نتنياهو يصافح جوفمان، هذه الابتسامة، وكذلك أيضا ما قاله بالأمس نتنياهو لرومان جوفمان، يعني قال له: لطالما أنا وأنت موجودان فإن إيران وكل حلفائها لن يحصلوا على السلاح النووي. تعرفي بالعامية في مثل بيقول عند الفلاحين: مثلك يجيك. يعني هاي نتنياهو أجا جوفمان، مثلك يجيك، مبروك عليكم.
0: طيب على سيرة مثلك يجيك، بدي أحكي كمان عن كاريكاتير يدعو تحرونات لطيف جدا الحقيقة هذا اليوم. نرى شخصية ترامب يوبخ نتنياهو. طبعا ترامب شخصية كبيرة عملاقة إلى جانب نتنياهو الصغير المحبط، ومن وراء ترامب نجد المرشد الأعلى الإيراني طبعا ورادن، ومن ورائه يعني شخصية من الحرس الثوري يفتعلونك أعمال مثل الأطفال الصغار
1: بشاغبه.
0: تماما يعني، ومن وراء مسيرات وصواريخ وما إلى ذلك.
1: وهذا الواقع على فكرة يعني. حلو الكاريكاتير. هو قاعد بالزاوية. طيب إذن هذه أبرز العناوين الواردة في الصحف هذا الصباح. والآن زميل وديع عوادي، صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: بكم الخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
0: أهلا بك وديع.
2: يا محمد
1: الله يسلمك،
2: شكلك غطس غطس كبيرة.
1: لا والله يوم حافل من المحاضرات بالقدس مبارح وديع. يعني.
2: مشاغل مش كاين بالأندلس على السكين.
1: لا يا ريت والله يا ريت، الأندلس يوم وبرجع
0: بتشطحة.
1: أندلس بغيب عنكم أسبوع على الأقل.
0: شطحة أسبوعين ثلاثة على الأقل.
2: يلا ما عندك أكثر من سبب.
1: الله يخليك
0: وديع. إذن تطورات يمكن القول متسارعة في المشهد السياسي الداخلي، مقابل إلى حد ما مراوحة في المكان في المشهدين الإيراني واللبناني، من أين تريد أن نبدأ؟
2: نبدأ من لبنان. هذه الجبهة لا تزال تشغل إسرائيل بشكل كبير لكثير من الأسباب سناء، وهذا ما ينعكس أيضا في عناوين الصحف العبرية المطبوعة هذا الصباح كما كان بالأمس بسناء، وهذا ما ينعكس أيضا في عناوين الصحف العبرية المطبوعة هذا الصباح كما كان بالأمس في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية. في الليلة الفائت كان هدوء أكثر من الليلة التي سبقتها، الليلة الثانية بعد إعلان التفاهمات وقفة إطلاق النار. عودة المدارس كالمعتاد تقريبا في الجليل الأعلى اليوم هذا الصباح، لكن طبعا هذه التفاهمات لم تطفئ غضب رؤساء الحكم المحلي في الجليل الأعلى.
1: لا نشوف قد ايش تثبت هاي، يعني هاي عودة صاروا يحرام طلاب في البلدات الشمال الحدودية راجعين، ويعني في عندهم 1-9 بداية السنة الدراسية 200 مرة
0: بحكوا عن طلاب ابتدائيات بعرفوش يقرأوا، يعني لهي درجة الوضع كارثة هناك من حيث الوضع التعليمي.
2: طبعا هاي الحرب الرابعة يا الخامسة يمكن صرنا بعد الكورونا، أو من إذا شملنا الكورونا بالموضوع حرب كانت، وهذا الجيل يعني طبيعة الحال يتعرض إلى مؤثرات أخرى.
0: صحيح.
2: خاصة من الشاشات الزرقاء وهذا.

0: موضوع بحد ذاته. إصابة الجنود أيضا مستمرة في جنوب لبنان، لكن في المقابل للأسف أيضا المسيرات الإسرائيلية تقتل مدنيين لا عسكريين في لبنان. أيضا غضب في لبنان بعد مقتل طبيب وابنه وبنته مبارح في قرية القليعة بغارة إسرائيلية يقال أنه مسيرة. وهذا النزيف للأسف الشديد يذكر من جديد أنه بدفع الثمن بالأساس من المدنيين بسيرة المسيرات. إسرائيل لا تزال تبحث عن مسيرات بدل من شباك الصيد اللي يحاول بعض الجنود الاستكواء فيها لحماية أنفسهم من خلالها. إسرائيل جندت كثير من العقول. شفت أنا مخراز لوزارة الأمن السعودية بتحون قبل كم يوم اللي يعلن ميزانيات ثمينة جدا لمن يبتكر تقنيات
1: حل المسيرات المفخخة.
0: صحيح. حاليا لا يوجد حل. الجنود يواصلون محاولة الاحتماء كما قلنا بشباك الصيد، وهم يشعرون عالقين كالسمك في الشبك. هكذا يقول زفي بارئيل محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هارت هذا النهار، اللي عادة بكتب عن شؤون الشرق الأوسط. هذا النهار مختص مكرس مقال لنتنياهو وبقول عنه الشخص الأكثر خطورة في إسرائيل اللي عمه بيائير. حروب بدون طائل، بدون أهداف، غرور، غطرسة، استخدام للقوة، الرهان على المزيد من القوة، والجبهات كلها لا تزال مفتوحة. جبهة لبنان باختصار تشغل إسرائيل لكثير من الأسباب، نوجزها كالتالي. أولا تبعية إسرائيل بأمريكا. هاي المكالمة اللي كانت امبارح ولا تزال تشغل إسرائيل والعالم أظهرت أن إسرائيل قديش يعني تعتمد وتتكي على الولايات المتحدة الأمريكية. المفاجئ أنه الإسرائيليين متفاجئين محمد وسناء. تتذكروا يعني بعد كم يوم من 7 أكتوبر أجا بايدن لهون وقال لكل العالم دونت دونت دونت، وكانت إسرائيل بحالة صعبة، ويعني مش مقابل أنه الجيش الأحمر هجم على إسرائيل، مقابل تنادر من حماس مع كل يعني الجوانب السلبية من ناحية إنسانية واجتماعية، بس من نهاية المطاف من ناحية تهديد عسكري استراتيجي، من نهاية المطاف تنظيم فصيل إسرائيل بتقول عنه أنه منظمة إرهابية مش دولة إرهابية، ووجدت نفسها بحاجة إلى أن الرئيس الأمريكي يجي بنفسه لهون. فلما أنت تعتمد على الدبابة أمريكية وتعتمد على الطيارة أمريكية والذخائر أمريكية والميزانية أمريكية، مثل ما محمد بدي تحكي عن الأمثال العربية، في مثل بالعربي بكل طعم الثم تستحل العين. فأنت لما بدك تبد إيدك بدك يكون قرارك مش بالرأسك. فهناك تفاجؤ كبير ما أعرفش ليش في إسرائيل حول هذا الموضوع. عام إسرائيل محل الشؤون العسكرية يتحدث عن الموضوع بقول أنه هذا اللي صار مع وقف إطلاق النار بدون تنسيق مع إسرائيل وبشكل يعني فاضح يضعف مكانة إسرائيل في العالم، وهذا يتكاتب مع الكاريكاتير اللي حكت عنه سناء قبل شوي أنه ترامب ومجتبى، وترامب هيك بمادد إصبعه السبابة هذا بسموه، في 5 أصابع بالإيد مزبوط
2: تقريبا كيف هالكتاب إلا ذا بالذكاء الاصطناعي مرات بطلالك واحد زيادة.
0: الإبهام والسبابة
1: والوسطى والخنصر والبنصر
0: نعيد من الأول.
1: يلا كمان مرة
2: رجعتوني
1: أنا عشان علمت الأولاد مش
2: صف الأول.
0: بعدين الثالث مين؟
1: الوسطى
0: البنصر
1: بنصر خنصر
0: أيوة. وظل مين؟ بل واحد سيكون
2: الله العظيم.
0: وكان مادد إصبعه طبعا بالسبابة اللي بجنب الإبهام وبكله دير بالك، هذا اللي عادة بيستخدمه الناس في عملية التهديد. السبب الثاني للانشغال الإسرائيلي في هذا الموضوع التبعات العسكرية. قادة في الجيش الإسرائيلي من ساعات الأخيرة يتواتر هذا التحذير على لسان قادة عسكريين أنه تدخل الأمريكي ينتج حالة إرباك، حالة عدم يقين داخل الجيش يصعب. السبب الثالث أنه تبعات المكالمة الثانية اللي عرفت مكالمة الصيحات أيضا تشغل إسرائيل بسبب مفاعيلها وما تتركه على إسرائيل، على صورة إسرائيل بعيون نفسها بعيون العالم. المحلل السياسي في واينت في دعوة أحرونوت إتمر أيخنر بقول أنه إحنا مكيدين يا ريت بس في لبنان، إنما في غزة وفي إيران. وبقول أنه الإعلان هذا عن التفاهمات من خلال السوشيال ميديا بعد ما أنه نتنياهو يعني فوجئ في هذا الأمر تم إلقاء إسرائيل تحت عجلات الباص هكذا يقول. طبعا يكتب
1: إسرائيل
0: يقتبس مصدر إسرائيلي كبير، لا يوجد ردع، الأمر أخطر من يعني إهانة أو أخطر من قصة الكرامة إلى آخره. السبب الأخير أنه في هناك تبعات داخلية سياسية، هذا الكاريكاتير اللي توقفت عنده سنة أيضا له دلالة سياسية داخلية شخصية بالنسبة لنتنياهو، وخاصة أنه كان عامل حاله مستر سيكوريتي وسيد أمين وسيد الأمين وأبو علي ونابليون الشرق الأوسط، بيّن أنه لا يستطيع، فيش في قاموسه كلمة لا، بيسترجيش يقول لا للرئيس الأمريكي. والإسرائيليين بتذكروا كمان، يعني إحنا أسا تقريبا في نفس الأيام، في مثل هاي الأيام تماما، مطلع حزيران في 1981 كان بدل مناحم بيجن، بدل نتنياهو كان مناحم بيجن رئيس الحكومة، أصدر الأوامر للجيش الإسرائيلي، الطيران الإسرائيلي قام وكسف مفاعل تموز النووي في العراق بخلاف التحذيرات الأمريكية في هذه الفترة. الرئيس الأمريكي في هذه الفترة يعني قال له دير بالك وممنوع إلى آخره، لكن مناحم بيجن ما رد على هذا الموضوع. كان في حينه عمو سيدلين اللي صار لاحقا رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أحد الطيارين البارزين اللي قاد سر بالطيارات وضرب هناك، وهذا لابد أن يعود إلى ذاكرة الإسرائيليين، خاصة وإحنا عشية انتخابات، وإذا ما بتذكروا أكيد راح الناس بعض الأعضاء المعارضة يذكروا إنه هذا هو الوضع، إنه نتنياهو بخلاف ما يحاول أن يقول عن نفسه هو إنسان جبان في تعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، سلم إسرائيل على طبق من فضة ولا من قصدير اللي بدك إياه تختاره إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أبي إشكنازي حتى بقول إنه نتنياهو جلب لنفسه على ذلك محلل الشؤون العسكرية في معريف، ترامب فهم إنه في إسرائيل لا يوجد عاقل راشد مسؤول، في ضمن مقال له اللي بقول اليوم إنه
2: فهم متأخر شوي على ما يبدو، يعني إذا فهم
0: طبعا، بس إنه يعني هو بيستخدمها إشارة إنه لا يطعن في نتنياهو، لأنه في تحامل كبير على نتنياهو إنه دفع إسرائيل إلى مأزق كبير، بقول إنه إسرائيل تدير حروب مستمرة دون استراتيجية سياسية واضحة إلى آخره. بس اللي بدي أقول لك يا محمد كمالي لملاحظتك بمحلها، إنه للأسف المشكلة في إسرائيل أكبر من نتنياهو، أكبر من هذا الائتلاف. لا يوجد في إسرائيل الآن تيار يقول من وين درب السعادة، إنه يا عمي إن جيران تعتني نتفهم مع جيراننا العرب مع الفلسطينيين، ما بصير تضلك مشهر العصا الغليظة أنت بوجههم، واللي بدوش يجي بالعصا بيجي بعصتين وإلى آخره. هذا المنطق أفلس، وإسرائيل في مأزق، لبنان في مأزق في حال التدمير وتهجير وإلى آخره، لكن الجبهة مفتوحة في نزيف وفي كل الجبهات مفتوحة، نتيجة إنه في غرور، والغرور بعمي حتى حينما يكون الحديث عن دول. الدول كمان مفروض يكون لها بصيرة، والقائد عنده قدرة على التبصر ويقيس الطريق ويعرف انه في حدود للقوة. شارون على سبيل المثال بذلك انه كان اطول عصا في اسرائيل، جنرال ومعروف، ويعني
1: ورط اسرائيل في حرب لبنان الاولى عام 82، وبرغم من ذلك يعني كان تحولات طبعا في توجهاته قبل يعني وفاته.
0: صحيح، في واحدة من المقابلات أنا سمعتها،
1: ومن يعني قام فقط للتذكير بخطة فك الارتباط عن غزة وعمليا انسحاب يعني أو فك بعض المستوطنات في المنطقة هنا في غلاف غزة وحتى في الضفة الغربية. صحيح، التي عادوا إليها مجددا طبعا الآن.
0: تماما، أنا بذكر دان مرجاليت سأله الصحفي اللي رحل، كان يشتغل في القناة الثانية، كان 12 قناة ثانية في حينه، قال له شو صار معك، ليش انتقلت من ضفة لضفة؟ جاوب جواب في يعني كلمتين بس، هو في جواب عميق جدا،
2: أبلغ الأجوبة اللي قيلت في الإعلام الإسرائيلي.
0: قال له في حدود للقوة، اختصار مقبلاتك هو.
1: ورابين أبو تكسير العظام للفلسطينيين في الانتفاضة الأولى عام 87 وانتهاء بأسلف بنهاية المطاف.
0: رابين كمان غير، نعم، كسر العظام للفلسطينيين ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لأنه ببساطة محمد وسناء اللي بسمعنا وهي آخر كلمة بنحكيها، يعني إحنا ما بنكتشف العجل لما بنقول الغرور أو إنه منطق التعايش التسوي، لأنه يعني قيس على حالك وعلى سناء وعلي وعلى كل من بسمعنا، في الصبر حدود، الإنسان له كرامة، الشعوب لها كرامة، لها حقوق، لا يمكن أنك تستهين فيها وتضربها وتهينها وتسكت وتستكين. ممكن اليوم بعد بكرة بس بعده لا.
1: المأساة وديع بعد إذنك، بس أقول أنه أنت قلت غياب الخيار يعني والبديل الآخر في إسرائيل، هذا الوضع مستمر منذ 26 عاما، منذ عام 2000، من يعني وقت فشل كام ديفيد، لم يعني انتهى شيء اسمه يسار إسرائيلي، لم نعد نسمع إطلاقا عن أي بديل أو خيار آخر، ومن ثم استقواء عمليا اليمين واليمين المشدد، وصولا إلى يعني تمسكهم وتشبثهم بمفاصل الحكم في إسرائيل على مدار يعني 26 عام.
0: سمعناه امبارح يائير لبيد واخرين ليبرمان بيطلع بيقول انه نتنياهو حول اسرائيل لجمهوريه موز. يعني ما بطرح برؤيه سياسيه بمعنى بده اياها جمهوريه قوه. بالمناسبه يمكن المصطلح بده شويه توضيح. جمهوريه موز على غرار الدول الجمهوريات اللي في امريكا الجنوبيه امريكا اللاتينيه اللي تقوم اقتصادها على زراعه بيارات الموز والى اخره. يعني انا اخذت على خاطري على برونو محمد فيك توصل له.

0: صار لك فرصة في لقاء.
1: بتحب الموز وديع؟
0: بجنن الموز. ليش؟ يعني كل جمهورية جوافة مثلا. أنا بحبش الجوافة، ما بعرف إذا أنت كمان بتحب الجوافة ولا بتحب. شو رأيك سناء؟
1: والله الجوافة منيحة بس المشكلة راح تضلها معك
2: هاي المشكلة بس، أما غير هيك كثير. بعدين انت لازم تحبها لان صديقه الرومان وانت من كفر كنا، يعني مفروض تعرف هاي السلطه الخاصه.
0: لازم بكل جمهوريه رومان بصير ازمه كبيره.
2: بعرف مش مسترجع اقول لك، بس بدي اذكر انه الجوافه مع الرومان بيمشوا منيح كتير.
0: يتحايد البطاطا لانه البطاطا هو مصدر الشيبس وهذا طعام شهي جدا. ويتحايد الموز لانه الموز من يعني تتخيل الكرود بتحبه للموز. فالحديث بين الجد والمزح انه للاسف الشديد نحن أمام مر وأمر في إسرائيل بالخيارات ما بين السلم وبين الحرب، ما بين هذا الائتلاف والائتلاف السابق. بس هذه كمان كلمة للمجتمع العربي حتى ما حدا يستنتج ويروح لبعيد. الحنكة السياسية والشعب ومجتمعنا العربي عنده حنكة سياسية، يطالب الكيانات العربية بالإسراع للبحث عن سبيل للتخلص من هذه الحكومة اللي تزرع الحروب وتزرع التمييز العنصري وتصرف الأنظار عن نزيف آخر، حرب أخرى اللي هي حرب الشوارع اللي تقتل الكثير من العرب، والأهم اللي هي حرب الجريمة اللي حتى الآن إسرائيل عاملة حالها مش شايفتها ومش سمعتها تتعامل معها وكأنها مش موجودة. هذا أيضا يحملنا مسؤولية بأن نكون أصحاب رؤية وحكمة وما نخدش على خطرنا نكرر خطأ اللي صار في أبريل ربيع سنة 96. حاول المجتمع العربي يعاقب اليسار الإسرائيلي في حين بكالة شمعون بيرس لأنه ارتكب مذبحة في نعم على قيد الغضب وصارت مذبحة كانا، فعاقب نفسه أنه لما شوية تراخى دعم المجتمع العربي شمعون بيرس بس مش بالنسبة الكافية، فكانت النتيجة أنه طلع لنا شخص ما زال موجود معنا اليوم لاسم الرئيس الحكومي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: طيب على سيرة بنيامين نتنياهو والأمثال الشعبية، وقبل الختام بس بدي أذكر أنه بما يتعلق في بايدن وترامب، ممكن نقول ترامب وعلاقته مع نتنياهو ممكن نختصرهم بمثل شعبي آخر. إجاك من يعرفك يا بلوط.
0: أيوة مزبوط والله أجب
2: تزبط.
0: عندي نفس التداعيات كانت مزبوط، بس هذا المثل اللي جابه محمد سمعته أول مرة أنا بسمعه اليوم.
1: مثلك يجيك هذا عندنا بالمنطقة وديع. يلا هي شايف بنعمل
2: حركة.
1: اليوم أنا ماخذ فقرتك في الأمثال. دار شو بدي أخذها بدي أخذها للآخر بما إنه معنا دقيقة. أنت عادة دائما هيك تأخذنا ما يعني في رحلة ما بين الكتب ولا أحيانا القراءات وما إلى ذلك. هذا الأسبوع شاركت في حفل أو في مراسم إصدار أو تدشين كتاب للباحثة الإسرائيلية دكتور أيلا بينيفسكي. أصدرت كتاب اسمه الرقابة الجديدة، هتنزورها حدشا. في هذا الكتاب توثق أبرز التحولات خلال السنوات الأخيرة وتحديدا قمع الصحافة الإسرائيلية ومنع حرية التعبير والنشر في تحديدا بما حدث في حرب غزة. في هذا الحفل شارك نير حسون ورفيف دروكر وصحفيين آخرين وكلهم تحدثون طبعا، والجميع تحدث عن أنه لم يعد هناك حاجة للرقابة العسكرية الإسرائيلية الكلاسيكية التي تمنع إظهار التجويع والمآسي والويلات وقتل الأطفال. وبالضبط هناك اليوم رقابة جديدة هي أخطر من الرقابة التقليدية، أخطر من الرقابة العسكرية، وهي رقابة الصحفيين على أنفسهم، رقابة الصحفيين المتخاذلين الذين يخونون مهنتهم والذين لا يقومون بدورهم. كتاب مميز جدا، أنصح كل يعني من يريد أن يراجعه لأنه يظهر بالفعل كيف تحولت الصحافة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة
2: من كلب الحراسة،
1: مش بس بالصحيح مش بس من لأبواق داعمة للحكومة، إنما لشيء أخطر من
2: تثويت عمليا الحكومة. هذه السياسات
0: كمان مرة محمد اسمه واسم الكاتبة
1: دكتور أيلا بينيفسكي، باحثي طبعا في الإعلام في التحولات الإعلامية وما إلى ذلك، وهي طبعا باحثة في سيتي يونيفرسيتي في لندن، باحثة إسرائيلية طبعا، واسم الكتاب الرقابة الجديدة، هتنزورها حدشا. أنصح جدا جدا جدا بقراءته.
0: جميل جدا، هذا موضوع في غاية الأهمية.
1: أيوة أخذ دورك اليوم بالأمثال وكمان بال بال بال الثقافة والفقرة الثقافية، يعني حضر حالك لبكرة، بكرة أنت بتأخذ الفقرة عني. يسعد صباحك الزميل وديع عوابدي، صباح الخير.
2: شكرا جزيلا لك وديع. طيب نخرج إلى فاصل قصير ونتابع.
3: تقريبا دقيقة. جمهورية الموز مصطلح يقابله بالإنجليزية بانانا ريبابليك، هو تعبير سلبي يطلق على الدولة غير المستقرة سياسياً التي يتميز حكامها بأنهم فاسدون.

0: يمكن شراؤهم بالرشاوة من قبل دول أخرى أو جهات أجنبية. أطلق هذا اللقب في الأصل على دول أمريكا الوسطى التي يعتمد اقتصادها على زراعة وتصدير الموز، والتي كانت مرتبطة لعشرات السنين بالنشاط التجاري لشركات من أمريكا الشمالية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
3: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
4: يعني الحياة غالي بس منضحك.
5: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
6: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
2: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
7: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
8: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: صباح الخير من مجد الشمس.
10: صباح الخير للبعن الخضراء.
11: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
12: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
13: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: ثمان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: إذن قبل العودة إلى كل ملفاتنا، نقف مع بعض الأخبار التي وردت في هذه الأثناء، وطبعا الأنباء الآن عن إصابة شخصين جراء حادثة طرق في شارع رقم 6 بالقرب من مفرق باقة الغربية. وفق المعلومات الواردة، الحديث يدور عن شابين في الأربعينيات من العمر وإصابات بحالة خطيرة، وذلك طبعا جراء اصطدام مركبة خصوصية بشاحنة على شارع رقم 6. لذلك كل المتجهين طبعا والذين يستخدمون الآن الشارع في هذه الأثناء، هناك ازدحامات مرورية كبيرة وخانقة، وكذلك أيضا ما زالت فرق الإنقاذ والإسعاف تخلي المصابين وتحاول فتح الطرق من جديد. هذا طبعا يأتي في ظل التصاعد المستمر لحوادث الطرق والذي نراه مؤخرا، وكذلك أيضا المعطيات المقلقة للأسف التي تظهر بأن نسبة ضحايا حوادث الطرق من المواطنين العرب ومن المجتمع العربي في ازدياد مستمر طيلة الوقت. وهذا يعني سناء على فكرة من بين الأمور اللافتة، أنه يعني نسبة العرب وعدد العرب يتصاعد في أعداد من يعني يكونون من بين ضحايا حوادث الطرق، في المقابل نرى بأن بالمجتمع اليهودي هناك تراجع. فيعني حتى هذه المعطيات هي باتت معطيات
2: هنا تحتية مخرجة. كذلك يعني وسيارات قديمة عادة، أو يعني الشوارع متهالكة يعني إلى
3: وإحنا شوي
2: وفش عندنا كمان كتير يعني ثقافة التزام والضبط، وزاد على ذلك ما ذكرته الآن محمد تماما، يعني مسألة التوتر وليس فقط لدى العرب وإنما بشكل عام في البلاد في السنوات الأخيرة.
3: احنا عايشين بتوتر مستمر بنشوفه يوميا يعني على الشوارع، وللأسف هذا بات يشكل حالة مقلقة جدا تحديدا على الطرق. طيب بكل الأحوال نقف أيضا نذكر مع هذا التطور، الجبهة الداخلية تقول أن هناك أيضا يعني فحص سيتم إجراؤه بما يتعلق بصافرات الإنذار اليوم في تمام الساعة 10، هذا تحديدا يعني في مناطق طبعا الشمال. فلذلك كل من سيستمع إلى صافرات إنذار في الساعة 10:05 تحديدا، خليه يكون عارف أنه الحديث لا يدور عن صافرات إنذار وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إنما يدور الحديث عن

0: يعني تمرينات للجبهة الداخلية.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن في أحوال الطرق كما ذكرنا إشارة رقم 6 ازدحام من مفرق باقة الغربية وحتى أيال، هذا بسبب الحادث حادث الطرق الذي تحدثنا عنه قبل قليل. كذلك أيضا في شارع رقم 85 غربا مزدحم من مفرق بلدة المكر وحتى مفرق عكا الشرقي. إذن هذه أحوال الطرق، ونخرج الآن إلى فاصل ربما هيك شوية راحة مع بعض الموسيقى قبل الانتقال إلى ملفات الساعة الثانية الثقيلة المرتقبة التي تنتظرنا. فاصل ونواصل ونعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية من هذا النهار، لا تذهبوا بعيداً.

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: تبادل لإطلاق النار بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية الليلة الماضية، ولكن دون تأثير على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب.
1: مراقب الدولة يحب

0: يحذر من تصاعد سيطرة عصابات الإجرام على السلطات المحلية في ظل استمرار استهداف منتخبي الجمهور.
1: في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تتفاقم وسط غطاء وحماية من الجيش الإسرائيلي.
0: إلى ملفنا المركزي الآن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل عبر وسطاء حول المفاوضات النووية مع موافقة طهران على مناقشة جوانب جديدة من برنامجها النووي. يأتي ذلك في ظل انطلاق جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في وقت يتواصل خلاله إطلاق النار المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتهما على وقف تبادل الهجمات. للحديث حول هذا الموضوع ومجمل التطورات، ينضم إلينا بداية الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية دكتور سالم اليامي. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالأستاذ وبالسيدات والسادة المستمعين، صباح الخير لكم جميعا.
0: صباح النور، أهلا بك دكتور سالم. يعني الحديث عن مفاوضات في الجبهتين الإيرانية واللبنانية، ولكن في الواقع يظهر كأنه في هناك تواصل لحالة التصعيد، كيف تقرأ الصورة بداية وإلى أين تتجه الأمور باعتقادك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني العالم محتقن والمنطقة محتقنة، ونسمع شيء ونرى شيء آخر. على الأرض هناك احتقان وهناك عدوان مستمر، وخاصة على دول الخليج. في الليلة الماضية كان هناك يعني اعتداءات غاشمة مدانة وإجرامية من الجانب الإيراني بين قوسين من الحرس الثوري على دولتين خليجيتين، مما يصعد حالة التوتر في المنطقة. الشيء الآخر، يعني هناك تصريحات تقول لنا أن المفاوضات وتبادل الأوراق سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر مستمر، وهناك من يكذب كل هذه الأخبار خاصة الجانب الإيراني ويقول يعني أن لا اتصال مباشر وأن الاتصال المباشر مقطوع بين الجانبين، مما يدخل المنطقة في كثير من الاحتمالات. الصورة الكبرى في الحقيقة يعني حتى الوسطاء وخاصة الوسيط الباكستاني لم نعد نسمع له صوتا، والسبب حقيقة كما ألفنا الجانب الباكستاني عندما لا يكون هناك إنجاز حقيقي يحققه الوسيط فنحن في حالة صمت. وأنا أعتقد أن الموضوع أعتقد أنه يمر بمرحلة حرجة ربما تعكس الانقسام الداخلي في إيران، وربما تعكس أيضا حالة من يعني الثقة الزائدة من الجانب الأمريكي الذي ركن أو اعتقد أو فضل خيار أن يكون هناك حصار مستمر، وربما ألغى موضوع التدخل العسكري أو القيام بعمل عسكري قريب في المرحلة القريبة على الأقل. لكن مراقبون يرون أن ممكن العودة لهذا الموضوع خاصة إذا تراجعت هذه العملية.
1: ممكن العودة دكتور إلى ماذا؟ إلى الحرب؟ هل ما زال هناك من يعتقد بالفعل بأن الحرب ممكن أن تستأنف من جديد؟
2: نعم، هناك أصوات حفظك الله خاصة من الجانب الأمريكي تقول أن الخروج بدون عمل حقيقي يؤدي إلى حالة من التغيير في بنية النظام وفي آلياته وفي استجابته لبعض الطلبات، وهم يقصدون هنا يعني عدم تقديمه كل ما لديه أو كشف الحالة النووية لديه. سيدخل المنطقة في حرب في سنتين أو ثلاث قادمة، وهذا ربما كان شجع عليه الجانب الإسرائيلي في مرحلة من المراحل، وكان هو في الحقيقة يعني الدافع أو السبب الذي يضعه الجانب الأمريكي على الطاولة. والرئيس الأمريكي قبل ممكن أسبوعين تحدث وقال نريد أن ننهي الأمور في هذه الجولة ولا داعي لأن نعود إلى صراع قادم خلال سنتين أو ثلاث قادمة. هذه الفكرة موجودة وهناك من يدفع لها، لكن أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي اليوم هو ركن يعني استمرأ أو معجب بعملية أن إيران تخسر ملايين الدولارات يوميا وأنهم سيفلقون، بينما الوضع في الحقيقة في إيران هو منقسم. يعني من يتعامل معه هو الحرس الثوري. الحرس الثوري يتعيش على استمرار الصراع، بمعنى لو وقف الصراع الحرس الثوري سيخرج من المشهد، وهذا يعني خسارة تاريخية لأن الدولة العميقة في إيران هي دولة الميليشيا أو دولة الحرس الثوري. السياسيين مبعدين، ونحن تابعنا في الحقيقة التصريحات المهمة لرئيس الدولة الإيراني الذي يعني شاء بكى من التهميش وقال أن هناك ظروف صعبة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى البنية التحتية وعلى مستوى تحقيق مطالب المواطنين. هذه الصورة في الحقيقة تعطينا حالة من الخلل، خاصة إذا أضفنا لها استمرار العدوانات خاصة بعد التفاهمات التي تم.
1: ولذلك أسأل دكتور في هذا الجانب، إلى أين تدفع الآن دول الخليج؟ لأننا نرى يعني في الأونة الأخيرة هناك حراك متصاعد من قبل قطر، كذلك أيضا السعودية طوال الوقت يعني لها دور وتأثير على ترامب. ما الذي تسعى إليه الآن دول الخليج؟ إلى أين تدفع؟ بأي اتجاه هي تدفع؟ أكثر إلى العودة للحرب أم أكثر ل يعني إيجاد هذه التسوية المنشودة التي يتحدث الجميع عنها ولكنها لا تصل على الرغم من أن الجميع يتحدث عنها؟
2: شوف أخي الكريم، أنا أعتقد يعني كما أرى الأمور أن دول الخليج ليست في مركب واحد، بمعنى ربما، أنا لا أؤكد لحضرتك لكن أقول ربما هناك من يرى أن العمل العسكري هو من سينجز أشياء كثيرة على المستقبل البعيد، بينما هناك ربما تيار أقوى في رأيي وربما تقوده السعودية وقطر وربما أطراف أخرى يقول بأنه لا فائدة من التصعيد، التصعيد سيزيد المنطقة خطر والتصعيد سيزيد المشاكل على الاقتصاد العالمي وسيؤخر من عملية الثروة وزيادة الخسائر التي يمنى بها الاقتصاد في العالم وفي منطقة الخليج بشكل خاص. لكن أنا أعتقد أن الأطراف الأخرى هي لا يهمها في الحقيقة هذا الرأي، بمعنى أن هناك أعمال خليجية ربما هي جيدة لإيقاف الحرب، هناك العمل الباكستاني، هناك دعوات من الصين بالمساعدة بانفراج خاصة في الموضوع النووي، هناك استعداد من الجانب الروسي. كل هذا في الحقيقة من المؤسف أنه لم يغير من أطراف المواقف الحقيقية، الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. الشيء الآخر في آخر المشهد، هناك الجانب الإسرائيلي الذي لديه أجندته الخاصة وتفكيره الخاص في بداية ونهاية الحرب، وهو شريك أساسي لا يمكن إغفال ذلك، ويعني يتجاوز فعله أو سلوكه السياسي والأمني والعسكري العلاقة مع إيران، هو مستعد للانقضاض ولديه يعني طموح كبير بأن يحقق إنجازات كما حققه ويعتقد أنه حقق إنجازات في الفترة الماضية، لكن أيضا هو في هذه الفترة يحقق إنجازات كما يعتقد على الجهة الأخرى على الجانب الآخر في الملف اللبناني، والجميع يعرف العدوانات المستمرة أو الاعتداءات المستمرة على الموضوع اللبناني، ولا يستبعد أن نرى عدوانا آخر على ربما بلد عربي آخر من الجانب الإسرائيلي.
0: نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن نشكرك جزيل الشكر فعلا على هذه المداخلة وهذه الإضاحات دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا، نهاركم سعيد.
1: طيب إذن في ظل كل هذه التطورات، كذلك أيضا يعني الجبهة الإيرانية كما سمعنا الآن ما زالت مفتوحة، يمكن أن تعود الحرب إليها من جديد، ولكن أيضا هناك الجبهة في الشمال التي ما زالت هي الأخرى مشتعلة على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، ولكن النار مستمرة بوتيرة لربما أقل. ينضم إلينا في هذا الجانب رون بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة داوت حرنوت وموقع واينت. شلوم لخ بوكرتوف.
0: بوكرتوف. مع بني شاي الأفشا مسؤول دبلوماتي متنهال بشتي زيغوت نتماشى بإيقاع السلامة ولوها مؤبكت أدائن مأفيانت اتماشى نحن قديم لبشاءوت האחרונות ולכן אני רוצה לשאול אותך איך אתה מבין את תמונת המצב נכון לעכשיו ומה הסיכויים לכל אחד משני התרחישים בשתי הזירות.
3: על איזה שתי זירות?
0: איראן ולבנון.
3: איראן ולבנון. בזירה הלבנונית, שהיא הזירה שמעניינת אותנו, היא כמובן תלויה במה שקורה במסע ומתן באיראן. ולכן אני חושב שטראמפ הצליח להשליט סוג של הפסקת אש, מה שנקרא הפסקת אש אזרחית, כלומר שחיזבאללה לא פוגע באזרחים בתוך שטח ישראל, וצהל וישראל לא פוגעת באזרחים בדחיה בביירות. בעצם זה העיקר, וישראל גם זה כנראה הסכמה בשתיקה, ישראל גם צהל לא עושה מבצעים גדולים כמו שהוא היה רוצה לעשות בדרום לבנון. צהל נמצא כרגע באזור

0: אהרון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: על לא דבר.
0: إذن ما يقوله رون بن إشاي وهو محلل عسكري في دوت حرنوت ووينت كما ذكرنا أولا بأن يعني التقديرات الإسرائيلية اليوم بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تؤدي إلى اتفاق ولذلك كل عودة الحرب ما زالت واردة على الرغم من صعوبة يعني توقع هذا الخيار وفي المقابل أيضا يقول لكي يصف ما يحدث الآن في لبنان هو يسمي هذا الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب وقف إطلاق نار مدني أي أن إسرائيل بموجبه لا تقوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق المدنية هناك وما إلى ذلك فقط تكتفي بالعمليات العسكرية أمام حزب الله في جنوب لبنان وفي المقابل أيضا حزب الله لا يقوم بإطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية وكذلك الطائرات المسيرة إلى البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود اللبنانية ولذلك هذا الوضع كله الذي نراه الآن هو لسبب واحد ووحيد استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران التي لا نعرف هل بالفعل سيقبل ترامب أو سيوافق ترامب على إبرام صفقة بالشروط التي تريدها إيران في هذا الشأن ينضم لنا دكتور ثائر أبو راس المختص في الشؤون الأمريكية صباح الخير
1: صباح الخير دكتور ثائر
3: صباح النور لكم أهلا
1: أهلا بك يعني ترامب يتحدث عن مفاوضات ومسار دبلوماسي وتهدئة ولكن ميدانيا في كل من إيران ولبنان تبدو الصورة مختلفة لذلك أريد أن أسألك أين تكمن الفجوات برأيك ولماذا لا نرى اتساقا بين الكلام والأفعال في الواقع كما يعني رأينا ذلك في الماضي كذلك
3: يعني الفجوة الرئيسية متعلقة في الملف الأهم أمريكيا على الأقل وهو الملف النووي لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل باتفاقية مع إيران دون أن تحصل على تنازل كبير من الإيرانيين في هذا الملف تنازل كبير يعني واحد من اثنان إما أن تتنازل إيران كليا عن مشروعها النووي أو أن تقوم بتجميده لفترة زمنية طويلة جدا يعني على الأقل 15 سنة إن لم يكن أكثر من ذلك وطبعا إذا كان في تخصيب يورانيوم في إيران في السنوات المقبلة فليكون بدرجات قليلة جدا لا تكفي حتى لمشروع نووي مدني يعني فقط شيء رمزي وليس أكثر من ذلك الأمريكان يشعروا بأنهم قدموا تنازلات كافية للإيرانيين سواء في ملف الصواريخ البالستية أو في ملف الوكلاء الإقليميين فلذلك حان الأوان على الإيرانيين أن يقدموا هم تنازلاتهم الإيرانيين دائما يقولون بأنه على ترامب أن ينزل عن الشجرة فالأمريكان يقولوا بأنه على الإيرانيين أن يقدموا هذا السلم لترامب لكي ينزل عن الشجرة والسلم هنا هو عمليا تنازل في الملف النووي لا يوجد لدى الإدارة الأمريكية بديل لأنه حتى وإن خرج ترامب خاسرا من هذه الحرب عليه أن يحافظ على ماء وجهه عمليا
0: طيب وبالنظر إلى يعني هذه الشروط التي نتحدث عنها وأنت تقول بحق إما التنازل عن المشروع النووي وإما التجميد لفترة كبيرة جدا لا يبدو بأن الإيرانيين أصلا بهذا الصدد لا يبدو أن هناك إمكانية لتوصل حتى لمذكرة تفاهمات يعني تفتح هذه المفاوضات وعليه ما الاحتمالية بالفعل أن نرى هذه الحرب تتجدد يعني كما نستمع على الأقل يعني رغم أن الجميع يتوقع بأن هذا لن يحدث ولكن هناك من ما زال يرجح هذا السيناريو
3: بالنسبة لمذكرة التفاهمات بالأول الإعلام الأمريكي أكثر إيجابية من الإسرائيليين هم يعتقدوا بأنه بالإمكان الوصول إلى اتفاقية خاصة بأنه في داخل إيران هنالك تيارات قوية معنية باتفاقية صحيح بأنه الحرس الثوري يعني يعارض ولكن القيادة المدنية في إيران ممثلة ببازكشيان والشخصيات الاقتصادية الأولى معنية بالوصول إلى اتفاقية ولكن يعني في إيران وخاصة بعد هذه الحرب للحرس الثوري هنالك يعني كلمة قوية في الداخل الإيراني فيما يخص إعادة العودة إلى الحرب هذه طبعا احتمالية واردة ولكنها أولا لا تتمتع بشعبية في الداخل الأمريكي بما في ذلك في داخل الحزب الجمهوري هنالك قناعة لدى القيادة الاستراتيجية أو المفكرين الاستراتيجيين بالولايات المتحدة بأنه حتى وإن عادت الولايات المتحدة للحرب فهي لن تحصل على الكثير من ذلك من الأفضل لها الاستمرار بالوضع الحالي وثالثا حتى وإن عادت إلى الحرب هذا لن يحدث في الشهر القريب كمان أسبوعين هنالك كأس العالم لكرة القدم وكل وأعين العالم ستكون متمركزة على الولايات المتحدة لا يمكن الولايات المتحدة أن تدخل في مغامرات عسكرية ومن ثم بعد المونديال هنالك احتفالات 250 سنة للولايات المتحدة ذكر 250 لبدء الثورة على البريطانيا الوطنيين. فيعني

0: الولايات المتحدة منهمكة في قضايا داخلية وقضايا دولية تصعب على الرئيس ترامب من أن يتقدم في مشروع العودة للحرب. فلذلك الأسابيع المقبلة على الأقل أمريكيا الأسابيع المقبلة هي مهمة لمحاولة الوصول إلى اتفاقية دبلوماسية، لأنه إن لم يصلوا إلى اتفاقية دبلوماسية فبكل تأكيد هنالك احتمالية عودة للحرب حتى وإن لم يكن يرغب بذلك أي من الطرفين.
1: وهذا ما يؤكد كذلك يعني لنقول دكتور ثائر كذلك تصريحات يعني المسموعة وكذلك يعني تغريدات ترامب الأونة الأخيرة. ولكن لو يعني افترضنا جدلا بأنه يعني مرقنا هاي الفترة، يعني مرق هذا الجدول الزمني، نتحدثون عن شهر ونصف تقريبا من الفترة الزمنية، ما الاعتبارات التي برأيك بتقديراتك من شأنها أن تغلب على قرارات ترامب ما بعد هذه الفترة، وكيف تتوقع أن تؤثر في يعني تطورات المشهد السياسي المقبل نظرا لدي ديناميكيات أو العلاقات داخل إدارة البيت الأبيض؟ يعني من يتخذ فعلا القرار في البيت الأبيض؟ هل لازال هناك انقسام بالرأي وجهات نظر يؤثرون فيها على ترامب، أم أنه ترامب يعني يتخذ القرارات بمفرده في هذه المرحلة؟
0: يعني من الواضح جدا أن القرار النهائي يعود إلى دونالد ترامب. صحيح أن هنالك أقطاب في داخل الإدارة تؤثر على قراراته، والرئيس ترامب معروف عنه بأنه شخصية من الشخصيات التي تتأثر بآخر رأي يستمع إليه، ولكن هو أصبح صاحب تجربة الآن. هو يشعر بأن الكثيرين قد خدعوه، لأنه أعتقد فعلا بأن هذه الحرب ستنتهي بعد أيام قليلة، خاصة بعد اليوم الأول الناجح جدا الذي يعني تم اغتيال الخامنئي به. فهو تفاجأ من كل ما حدث، وهذا كان بالنسبة له درسا، وهو دائما يسرب للإعلام المقرب له بأن هذه الحرب هي درس بأن لا يثق في أحد. فالقرار النهائي يعود للرئيس ترامب. أنا شخصيا أعتقد بأن المتغير الأهم الذي بإمكانه أن يؤثر على الرئيس هو العامل الاقتصادي. إذا شعر بأن المفاوضات لم تعد تجدي نفعا في كل ما يخص إعادة إحياء الاقتصاد أو إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحي، فسيفكر جديا بالعودة إلى الحرب، أو على الأقل ضربات محدودة لكي يفرض على الإيرانيين أن يقدموا تنازلات. فأولا المسألة الاقتصادية، ثانيا هي أيضا مرتبطة بالاقتصاد ولكن تختلف قليلا، وهي مسألة غلاء المعيشة، لأنه غلاء المعيشة مرتبط بسلسلة الإيرادات حول العالم، ومع إغلاق مضيق هرمز سلسلة الإيرادات في العالم متأثرة بشكل كبير. فإذا لم ينجح في التعامل مع أزمة غلاء المعيشة، خاصة وأننا داخلين على انتخابات في شهر نوفمبر، هذا أيضا سيؤثر عليه. والعامل الثالث المتغير الثالث هو الرأي العام في الداخل الأمريكي. إذا استمرت المعارضة الكبيرة للحرب، لا يوجد لدى الرئيس كيف يعود إليها. يعني تقريبا 70% من المجتمع الأمريكي الآن يعارض هذه الحرب، حتى ما بين الجمهوريين الدعم لهذا الحرب يقف على تقريبا 40%. يعني للرجل لا توجد شرعية، خاصة ونحن داخلين إلى سنة انتخابات. فيعني تكتيك مفضل آخر هو بأن ينتظر أن يتفاوض لحتى بعد انتخابات نصف المدة، وإن شعر بعد انتخابات نصف المدة لم تعد لديه انتخابات يتعامل معها، بإمكانه أن يعود إلى الحرب إذا هذا كان الخيار الوحيد المتبقي أمامه. ولكن مع التحديات الاقتصادية والتحديات السياسية يبدو أنه من الصعب جدا على الرئيس أن يعاود هذه الحرب.
2: وضحت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيلا شكر دكتور ثائر أبو راس المختص في الشؤون الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا إلى اللقاء.
1: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120

0: شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العالي معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ثمان وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إلى هذه القضية الآن، حذر مراقب الدولة بالأمس من تسرب ما أسماه بأموال الجمهور وميزانيات العامة إلى السلطات، من السلطات المحلية إلى منظمات الجريمة، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك بحزم لوقف هذه الظاهرة. طبعا يأتي ذلك في ظل مواجهة 8 رؤساء سلطات محلية عربية على الأقل تهديدات قتل، وطبعا بخطورة وتفاوت في مستويات الخطورة. وطبعا كنا قد رأينا في الآونة الأخيرة بأن 2 من رؤساء السلطات المحلية تعرضا لإطلاق نار ومحاولات قتل خلال الأشهر الأخيرة. في هذا الشأن كنا قد تحدثنا بالأمس مع رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار، الذي كان عاد إلى عمله في البلدية بالأمس بعد فترة علاجية امتدت لنحو 80 يوما.
6: رؤساء السلطات المحلية العربية حال يعني صعب جدا. هناك العديد من الرؤساء تحت طائلة التهديد ومعرفين بمستوى 6، وهناك الأكثر طبعا بمستوى 5 ومستوى 4، ونحن يعني نعيش هذه الحالة منفردين. منذ شهر 1/2025 كان معي حراسي على مستوى البيت وعلى المستوى الشخصي، ولكن عندما أصبت وعندما استهدفت بشكل مباشر كنت أتوقع أن يتواصل معي أي شخص من حكومة البعث وحكومة الفشل موجودين تحت طائلتها، ومنعاني من سياساتها. لا وزير ولا نائب ولا مدير عام ولا نائب مدير عام ولا أي شخص، أي وزارة كانت، يعني لم يتم الاتصال والتواصل معي للإطمئنان علي أو للتعبير عن التضامن أو للتعبير عن الأسف. حتى بئس على هيك حكومة وبئس على هيك سياسة وبئس على هيك أوضاع بنعيشها إحنا. ولكن إحنا كمجتمع عربي لن نقبل ولن نسلم بهذا الوضع، وسنبقى نقاوم بما أتينا من إمكانيات، وأنا على يقين بأننا سننجح في درء هذه المخاطر.
5: إذن كان هذا دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي، الذي تعرض مؤخرا لمحاولة قتل كنا قد رأيناها ليس وحيدا. هناك طبعا عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية الذين يخضعون للحراسة والتهديدات بسبب عملهم، بسبب كونهم من منتخبي الجمهور. ينضم إلينا في هذا الشأن رئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال إغباري، وهو أيضا يخضع للحراسة ومن بين رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي الذين يتعرضون لمثل هذه التضييقات. صباح الخير سيد محمد.
4: صباح الخير.
7: صباح الخير محمد وسناء.
4: أهلا بك سيد محمد. يعني مسألة التهديدات والضغوطات التي تواجهونها من عصابات إجرام باتت اليوم علنية واضحة وكذلك ملموسة. لو تطلعنا بداية على قراءتك لصورة الحال بشكل عام، وكذلك يعني تجربتك الشخصية.
7: يعني هني مع بعض، تجربتي الشخصية والوضع العام هو حالي وحدي. نعم. يعني بدي أذكر شغلي، يعني أول ما يعني بلشت بعملي قبل سنتين ونيف، يعني في كنت بدرجة 4 بالبداية، يعني احنا بسبب وضعنا بالشرطة بالمؤسسة بحكوا لي طلع رؤساء السلطات المحلية ما حدا بيكرب عليهم، يعني هيطمئن. هسه حتى بعد ما صار معاي الوضع وتعرف وعمليا القاع قنبلي على بيتي وما الى ذلك، بحكي لهم شو السيرة، تقدموا يعني هذا هم ايه، يعني بيقولوا لي يعني هي غلطة عمرهم،
8: وبعد الغلط

0: يعني للأسف يعني اليوم هذا المثلث الموجود، إحنا كرؤساء سلطات وكمواطنين إحنا مجموعة واحدة، وإحنا اللي بيصير بالمجتمع بيصير عندنا. يعني السلطة المحلية هي مؤسسة مالية مثل أي شركة من الشركات الموجودة بالمجتمع الخاص، خلينا نسميه، أو الشركات الخاصة. ولكن يعني إحنا، أنا اللي بقوله كالآتي: إحنا لا نستطيع أن نجابه، لا نستطيع أن نحارب، لا نستطيع أن نمنع هذه الأمور. ولكن يعني أنا نظرتي الخاصة، على الأقل أن لا نتماهى، أن لا نذوب، أن لا نطبع مع الحالة، وهي هي الأهم شغلة. يعني ممنوع نطبع، على الأقل أقول لك قد لا تستطيع أن تقول لا، ولكن في إمكانيك ممنوع تقول نعم يعني. ومن هون بتبلش مشاكل. ولكن على الأقل معك، مع نفسك، تكون راضي عن نفسك، عن حالتك، مع قيمك، إنك أنا مش قادر لهذه الحالة، ولكن أنا لا أستطيع أن أكون، لا أن أطبع مع الحالة. لذلك يعني للأسف اليوم في 8 رؤساء سلطات يعني مهددين، خلينا نسميها بين قوسين بالعلن. وللأسف أنا أحكي لك العدد بكثير أكبر من هيك.
1: ويعني دعنا نتحدث، أنا أفهم أن هناك ظاهرة، ولكن لكي نفهم أيضا يعني كيف يسير يوم لرئيس سلطة محلية أو منتخب جمهور يتعرض لهذا التهديد. يعني أنت تخضع للحراسة، هل تتجول بحرية؟ هل تقوم بممارسة مهامك بشكل اعتيادي؟
0: يعني سيد محمد، هنا إحنا أخي محمد يعني بدنا نقسم الشغل لقسمين. يعني في القسم العملي، صحيح بالبداية أنا صار لي يعني نواحي 7 أشهر من نوفمبر، من شهر 11 مع حراسة. بالبداية بتعرف ما كنتش يعني فاهم الوضع، يعني كان صعوبة علي أتعامل، ولكن الأمور العادية العملية أتعامل معها بعادية. يعني أروح مؤسسات، مجلس، سلطات، وزارات، كله بتعامل فيه. اليوم أنا عايش هاي الحالة وخلص، متعود. الصعوبة صراحة هي الحالة الاجتماعية، يعني وأنا بذكرها بكل محل. يعني في محلات يعني فيها خجل معين، يعني عندما أكون أزور صديق أو قريب لإلي بزيارة عائلية، يعني أنا أخجل بسببه، أقوله يعني هو شو ذنبه يعني أنا أجيب له حراسي عنده على البيت يعني. أو لذلك صرت أقلل حتى من هاي الزيارات، حتى لا أسبب حرجا للي بدي أزوره إله نفسه. يعني هاي هي بس المشكلة اللي بتأثر علي. يعني أما الموضوع العملي ما بيأثر اليوم، أنا لأني أنا أخذت هذا القرار، وأنا عارف أنا كيف بتعامل مع الحياة، مع الأمور العملية، المجلس بشكل عادي. ولكن الأمور الحياتية الاجتماعية طبعا بأثر سلبا علي بشكل واضح. يعني
2: سيد محمد، ذكرت قبل قليل بأنه 8 بالعلن مهددين في هذه المرحلة، في درجات يعني وتصنيفات تتحدث عن 5 و6 يعني على هذا المحور، يعني والعدد أكبر بكثير كما تعلم أنت. يعني هل لك أن توضح لنا بداية ماذا الذي تعنيه هذه التصنيفات العددية من حيث مستويات التهديد في الواقع، ويعني إلى أي درجة نتحدث هنا فعلا عن ظاهرة واسعة جدا ولكن لا يتحدثون عنها؟ يعني وليش ما بتحدثوا عنها؟
0: أنا مثلا مهمة ببلشوا من درجة 3 و4 التهديدات. يعني حتى هاي التصنيف حسب الشرطة، يعني أنا كنت مهدد درجة 4 ودرجة 3، أول إشي درجة 4 3 بعدين 4 كل الوقت، ولكن يعني إعلاميا مش موجود، ما حدا بيعرف، وحتى حوالي ما حدا بيعرف، لأنه ما فيش فيها إشي. يعني عمليا ما في ظاهرة، ما في حراسة، ما في أي إشي، ولذلك موجودة. لذلك بكون أجوز أنه سلطة، رؤساء سلطات محلية بيعرف أنهم 3 و4 هذا القاصد فيها، ولكن إعلاميا أحسن في مرات حتى رئيس السلطة المحلية ما بيحب يكون ويظهر هاي الظاهرة، يعني حتى إنه مهدد. يعني صراحة يعني أكثر من أقول يعني حتى إنه السلطة المحلية أنا بحاول إنه ما تكون تبين حتى قدام المقاولين وقدام الوزارات إنه إحنا مهددين، ولكن لما ظهرت، لما الأمور بتصير بشكل علني، بتصير بشكل علني، لأنه بيأثر سلبا حتى عن اللي بدي يقدم على عطاءات من كل المقاولين أو من الوزارة نفسها بالتعامل معك.
1: وعليه يعني إلى أي مدى ترى بهذا الجانب، يعني مش بس موضوع الشرطة، موضوع تعامل المؤسسات، وزارة الداخلية، الحكومة مع كل هذه الظاهرة، برأيك لو كان هناك يعني تهديدات شبيهة لرؤساء سلطات محلية ليس من المجتمع العربي إنما من المجتمع اليهودي، نفس التعامل كان بيكون سيد محمد؟
0: أنا أعتقد أخي محمد نقسم الشغلتين. يعني الوزارات بالأخير مؤسسة مش كثير إلى تأثير هون، ولكن المؤسسة الأساسية هي الشرطة، اللي الشرطة، جهاز الأمن العام، هذول هم اللي بيقدروا يأثروا. يعني كوزارة الداخلية تأثيرها ضيق بهاي الإطار. يعني ممكن قبل فترة أطلعوا زي ما نقول نوها أو مش قانون اللي هو موضوع الكبلان مقار بسموه أو المقاول المعروف، اللي هاي بدها تقلل عدد المقاولين اللي بيقدروا يقدموا لأي عطاءات بالسلطات المحلية، ولكن محدود تأثير

0: טוב, מעניין מאוד. נראה באמת לאן זה יוביל. בינתיים אין הצלחות רבות, לא של המשטרה ולא של הממשלה בגזרה הזאת. ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: בוקר טוב לכם.
0: طيب اذا ما يقول ولي المتقاعد ياكوب بروفسكي واولا يقول يعني بان الشرطه لا تقوم بدورها كما يجب وهذا مفهوم ضمنا ولكن هو يتحدث ايضا عن ضروره عدم التهاون مع هذه الظاهره الحديث مع الشرطه طوال الوقت الخروج ايضا في الاعلام ويعني حتى الصرخه كما يقول من قبل اولئك الذين يتعرضون لمثل هذه التهديدات يعني هذه النصائح يمكن ان تكون جيده ولكن ليس لمن يتعرض يوميا لتهديد ولخطر على حياته
1: وليست كافيه كذلك محمد القول لأنه يعني غالبية الناس المعرضين للتهديدات ذكروا معنا على الأقل عدة مرات بأنهم توجهوا للشرطة مرة والأخرى ولا شيء حصل يعني من جانب الشرطة في هذا الشأن.
0: فصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: مصروف العيلة مع ناردين أرملي.
1: لإيش الحكي؟ الشوبينج عن جد متعة. الأبحاث بتثبت إنه عملية الشراء ذاتها بتولد إحساس بالمتعة، ونفس الأبحاث بتثبت إنه المتعة هاي مؤقتة وما بتدوم غير دقائق معدودة. كتير أشخاص مش راضي عن جوانب معينة بحياتها، مش راضي عن شغلها، عن حياتها الزوجية أو عن دورهن كأهل، وبتشعر إنه صعب تتعامل مع هاي التحديات وتحلها، فبتهرب للشراء العاطفي الممتع اللي ممكن يعطيها راحة حتى لو دقائق معدودة. المشكلة مع هذا النوع من الشراء إنه ما حل لي مشكلتي الأساسية، أعطاني راحة مؤقتة ورح أضطر أرجع له كمان مرة كل ما كانت الأمور صعبة. والمشكلة الأساسية مكملة معي لأنه مش عن جد حليتها.
0: مصروف العيلة مع ناردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا.
2: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها.
2: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك على السمع.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
5: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
6: يسعد صباحكم من بير السبع.
7: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هذا بشي.
8: الله يصبحكم بالخير، من قرية نيل.
9: صباح الخير
10: من أعالي الجليل، من قرية

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
3: إلى هذه القضية التي لا نكف عن متابعتها للأسف الشديد محمد، هاجم مستوطنون بالأمس مرة أخرى يجب القول قرية أم صفا شمال مدينة رام الله هذه المرة، وقاموا بحرق مركبتين إلى جانب كتابة شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل والأبواب، وذلك وسط تصاعد متواصل لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس المجلس البلدي أم الصفا، وهي موجودة طبعا شمال غرب رام الله، السيد مروان صباح. صباح الخير.
4: صباح النور،
3: أهلا بك سيد مروان. يعني الحمد لله على سلامتكم بداية، ونسألك يعني عما جرى لديكم ليلة أمس وأبرز الأضرار التي تكبدتموها جراء هذا الاعتداء العنصري الأخير.
4: نعم، ليلة أمس في تمام الساعة 2:30 صباحا قامت مجموعة من قطاع المستوطنين بمهاجمة بيتي وبيت شقيقي وبيت المجاور لنا، وقاموا بحرق مركبة إلي ومركبة للشقيقة، وخطوا شعارات عنصرية يعني تتضمن الوعيد والقتل والتهديد لنا للعرب ولأهل القرية.
2: وفعليا يعني سيد مروان ما تم اعتقال أي شخص، هربوا وما كان واضح التفاصيل، هل كان توثيقات على الأقل؟ هل حاولتوا تطلبوا المساعدة من أحد؟
4: احنا على الفور يعني هم كانوا مجمع يعني عددهم 7 مسلحين، احنا فور ما يعني ما حسينا انه هناك في اعتداء، كنا يعني صرعنا متوجهين الى المنطقه، حاولنا اخماد الحريق، الحمد لله تمكننا من اخماد الحريق، يعني ما امتد على باقي البيوت والاعتداءات يعني تصدينهم على يعني احنا على الفور اتصلنا على الارتباط الفلسطيني، لكن حتى لما تنادي يعني الجاني والحاكم واحد.
3: عرفتوا من وين وصلوا المستوطنين سيد مروان؟
4: من البورة الاستيطانية التي تم إقامتها مؤخرا في منطقة جبل الرأس المحارية لمنازل المواطنين.
3: وهي المرة الأولى اللي تعرضتوا فيها لمثل هاي الاعتداءات؟
4: لا، قرية أم صفا تتعرض إلى اعتداءات متكررة وهي شبه يومية على منازل المواطنين وممتلكاتهم، وعلى يعني أي واحد بحاول يدخل على قرية أم صفا بتم الاعتداء عليه. قرية أم صفا مغلقة بشكل كامل منذ 7 أكتوبر ولم تفتح ولا دقيقة، أصبحت أغلب أراضيها هي مناطق رعوية لقطاعنا المستوطنين. البؤر الاستيطانية انتشرت بشكل كبير في محيط القرية، القرية أصبحت معزولة عن العالم الخارجي بشكل كامل.
3: طيب سيد مروان، سؤال أخير إذا سمحت لنا، يعني عن ما هو متوقع الآن من طرفكم، لأنه أنت بتحكي على اعتداءات متكررة مش لأول مرة وكل ما عم بتزيد، وبنهاية الأمر أنتوا كأشخاص عزل موجودين في يعني بيوتكم عم تتعرضوا، أنتوا عم بتدافعوا عن أنفسكم، هل من تغييرات معينة رح تقوموا فيها على الأقل من أجل رفع مستوى الحماية أو حالة التأهب؟
4: يعني إحنا أرسلتنا واضحة، مهما كانت الاعتداءات ومهما ازدادت نحن يعني ما إلنا خيار، صامدين في أراضينا ولن نرحل، نحن نقوم بالحراسة الليلية، وكما تعلم نحن مواطنين عزل، يعني هم بيجوا مجددين في يعني بالسلاح في يعني في وسط الليل في جنح الليل بتسللوا إلى القرى، بحرقوا الممتلكات، بحرقوا السيارات، بحاولوا يعتدوا على المواطنين، بسكوا الأغنام، يعني هذا هو سلوكهم. نحن ناشدنا أكثر من مرة كافة المؤسسات الدولية بالضرورة زيارة قرية أم صفا والاطلاع على حجم المعاناة التي تعيش هذه القرية التي أصبح الوضع فيها صعب جدا للغاية.
2: وعليها يعني أنا أريد أن أسألك أيضا، ما هو دور الجيش الإسرائيلي في هذا الجانب؟ الجيش الإسرائيلي يتحدث دائما بأنه يحاول منع هذه الاعتداءات، بأنه يقوم باعتقال هؤلاء المستوطنين، على أرض الواقع كيف تبدو الأمور؟
4: على أرض الواقع مختلف تماما، الجيش الإسرائيلي إذا أراد أن يقف هذه الاعتداءات فهو يستطيع، لكنه لا يريد. الجيش الإسرائيلي بالأمس اقتحم قرية أم صفا وقام بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الغاز، وقام بترويع المواطنين واعتقال الشبان. بالعكس لازم يتم هو يعني ملاحقة المستوطنين، قام بملاحقة أهالي القرية واعتداء عليهم وإطلاق قنابل الصوت والغاز عليهم بشكل كثيف جدا، وكما تعلمون مداخل القرية مغلقة بشكل كامل، هم يتحكمون بالدخول والخروج إلى قرية أم صفا.
3: يعني مشهد مقلق خطير مؤلم. نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم السلامة. سيد مروان صباح رئيس المجلس البلدي أم الصفا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
4: شكرا شكرا.
1: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: شارع رقم 70 مزدحم من مفرق كابول وحتى مفرق عبلين، شارع رقم 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى عين حمفرات. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوتي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك يا زميلي.
3: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
5: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
6: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: سوي.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
2: صار له وقع العمود هذا، لا مجلس لا مهندس لا بوليس لا اشي ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعال نشوف الكوابل على الارض، الناس تمط من فوقيها والاولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته ومش مهتم.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
2: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجوا لهون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم بالراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول اشي حطوا عمدان وقاموهن الجار عارف، واسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع هنخارطه وكل شيء على الحدود. يعني
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
1: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك عني عن الناس، عن القصة ورا الأسعار ورا التعب ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة الراحة الأكل الحب الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
10: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
11: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
12: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
13: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. استياء متصاعد في صفوف الطلبة العرب، امتحانات وأيام مهنية في قلب المناسبات الدينية، والاستياء يتجدد من تجاهل الجامعات لخصوصيتهم. التوتر على الحدود الشمالية يتصاعد، تبادل ضربات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ومحاولة أمريكية لإبقاء الجبهة تحت السيطرة. والفواتير الوهمية تضرب خزينة الدولة، ومعطيات سلطة الضرائب تفتح ملف الرقابة على التهرب الضريبي. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 3 من حزيران يونيو. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة

0: الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. أصيب 3 أشخاص في الأربعينيات من العمر بجراح في حادث طرق وقع صباح اليوم على شارع رقم 6 قرب مفترق باقة الغربية. وصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة، فيما أصيب الثالث بجراح طفيفة. ووقع الحادث بين شاحنتين ومركبة خصوصية، ما أدى إلى احتجاز مصابين 2 داخل المركبات، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليصهما قبل نقلهما إلى الفرق الطبية. وتم نقل المصابين إلى مستشفيي مئير في كفر سابا وهلاليا في الخضيرة لتلقي العلاج. إلى ذلك أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 6 باتجاه الجنوب، وطلبت من السائقين التوجه إلى طرق بديلة. حذر مراقب الدولة من تسرب أموال من السلطات المحلية إلى منظمات الجريمة، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك بحزم لوقف هذه الظاهرة. ويأتي ذلك في ظل مواجهة 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل بمستويي خطورة 5 و6، فيما تعرض 2 منهم لإطلاق نار ومحاولات قتل خلال الأشهر الأخيرة. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال غبري إن الشرطة لا تقوم بحراسة رؤساء السلطات حتى بعد إطلاق النار عليهم.
2: بالشرطة بالمؤسسة بحكوا لي طلع رؤساء السلطات المحلية ما حدا بيكرب عليهم، يعني هيطمئن بعد ما صار معاي الوضع وتعرف عمليا القنبلة على بيتي وما إلى ذلك. بحكي لهم شو السيرة قدموا، يعني هذا هم إيه بقولوا لي يعني هاي غلطة عمرهم. وبعد الغلطة يعني للأسف يعني ما رئيس سلطة محلية مهدد لزي بعرفش ليش مهدد، يعني أكثر من هيك يعني تعرف ما يعني وتواصل حدا معايا، ما حدا اتصل له، ما تلفونات زي أي عادي ناس عادي، ما شو ولا صوت حالي مهدد. أطلعوني من درجة 4 لدرجة 6 مهدد بدون أي تفسيرات، عم يعني بتجدد الموضوع التهديد لإلي. فيش إشي إلي يعني أنا إلي مش فيش إشي واضح صراحة يعني، وهي هي الأصعب يعني، في واضح الأمور يكون أسهل التعامل معها. حتى الأمور العادية العملية أتعامل معها عادي، يعني أروح مؤسسات مجلس وزارات كله بتعمل فيه. اليوم أنا عايش هاي الحالة وخلص متعود أتعودت. الصعوبة صراحة هي الحالة الاجتماعية، يعني عندما أكون أزور صديق أو قريب لإلي وشو ذنبه يعني أنا أجيب له حراسي عنده على البيت. لذلك صرت أقلل حتى من هاي الزيارات حتى لا أسبب حرجا للي بدي أزوره إله نفسه يعني.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران ما زالت متواصلة. وجدد ترامب دعوته طهران إلى التوصل لاتفاق، معتبرا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. وجاءت تصريحات ترامب ردا على ما أوردته وكالة فارس الإيرانية التي نقلت عن مصدر مطلع قوله أنه لا يجري حاليا أي تبادل للرسائل بين إيران والولايات المتحدة وأن الاتصالات بين الجانبين متوقفة. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من إيران تقديم تعهدات وتنازلات مكتوبة تتعلق ببرنامجها النووي قبل التفاوض على تحرير الأموال المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي يجري بحثه بين الجانبين. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب، قال إن أي اتفاق محتمل يجب أن يعالج ملفات أساسية بينها ضمان حرية الملاحة البحرية والموافقة على مناقشة وقف تخصيب اليورانيوم والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أسقطت عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ونفذت ضربات استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم ردا على محاولات هجوم إيرانية. وفي وقت سابق أكدت القيادة المركزية أن صاروخين أطلقا باتجاه الكويت سقطا قبل بلوغ هدفهما، فيما اعترضت القوات الأمريكية والبحرينية 3 صواريخ استهدفت البحرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف قواتها. إلى ذلك نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين

فيما أكدت استهداف قواتها لناقلة نفط إيرانية فارغة. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة أمريكية بصواريخ ردا على الاستهداف الأمريكي. وفي السياق قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال إن الأمريكيين أظهروا أنهم يفهمون لغة الصواريخ أكثر من الدبلوماسية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قال إن نزع سلاح حزب الله وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية يشكلان التحدي الرئيسي أمام استقرار لبنان، فيما أكدت تقارير أمريكية عن مساع أمريكية لإنجاز اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في لبنان مع ختام الجولة التفاوضية التي ستجري اليوم في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. صدقت الحكومة الإسرائيلية على ثلاث خطط بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار شيكل، تشمل تطوير وتسريع مشاريع للبنى التحتية في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان وتشجيع النمو الاقتصادي وعودة السكان إلى المنطقة، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية انتقادات حادة للقرار بسبب تأخر التنفيذ الفعلي لسنوات ونقص الميزانيات المخصصة. منعت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية مستشارة رئيس بلدية نيويورك ليندا صرصور من دخول إسرائيل بناء على توصية من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية. من جانبها قالت الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا صرصور إن منعها من الدخول جاء بسبب مواقفها الداعمة لحقوق الإنسان، ووصفت إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري داعية الولايات المتحدة إلى وقف تسليحها وتمويلها بشكل فوري. أعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية فتح عدد من المحميات والمتنزهات الطبيعية اليوم وإبقاء مواقع أخرى مغلقة حتى الأحد وفق تعليمات الجبهة الداخلية، وتشمل التغييرات مواقع في مناطق مختلفة بين فتح جزئي أو كامل وإبقاء بعض المواقع مغلقة بسبب القيود الأمنية. ودعت الجمهور إلى التأكد مسبقا من حالة المواقع عبر موقعها الرسمي قبل التوجه إليها. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء الصيفية حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام النشرة، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: جولة على الأخبار والمستجدات، ونواصل مع زميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. إلى ملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، يتصاعد استياء الطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية على خلفية تحديد امتحانات وأيام مهنية مهمة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية، وهذه الظاهرة تتكرر سنويا وتفتح الباب مجددا أمام انتقادات لإدارات الجامعات. يرى الطلاب أن هذه الممارسات تضعهم أمام معادلة صعبة بين حقهم في المشاركة بالمناسبات الدينية والاجتماعية وبين الحفاظ على المسار الأكاديمي والمهني. نتحدث عن هذه المسألة وهذه القضية بداية، وينضم إلي طالب في جامعة بار إيلان ومؤسس صفحة طلاب الجامعات محمود نصار. صباح الخير محمود.
1: صباح النور.
0: يعني احنا بخير، بدنا نطمن على اخباركم وكل ما يخص هاي القضيه. اشرح لنا هيك شوي بدايه تفاصيل اضافه للي انا ذكرتها، شو اللي بيصير تحديدا ان كان في فتره الاعياد المناسبات الدينيه؟
1: اول شيء اكتشفته انه يعني يتم اقصاء مجتمع كامل من الجامعات، المجتمع العربي اللي هو يمثل اقل في اقل جامعات 20%، في اكثر جامعات 50%. اللي صار انه يعني انت بار إيلان مثلا اول يوم بالعيد يحط يريد كاريره، هو المعرض تشغيل للمهنيين رغم سوء السوق اللي احنا فيه، وكمان انتم اقصتونا من تحضير كامل للجامعات. واكتشفته بعد نشر لهذه الحاله كنشرت

0: حاليا بما انك عم بتقول محمود يعني كتير في رسائل بتوصلك او في تفاعل مع هاي القضية، جربتوا تطرقوا ابواب معينة يعني ادارات الجامعات الجهات المسؤولة، شو جربتوا تعملوا بهذا الموضوع؟
1: صحيح انه وصلني كثير دعوات انا من جامعة التخنيون وجامعة بن غوريون انه اصلا كانوا حاطين العيد بتواريخ غلط. يعني العيد اجى عندنا 4-5 كانوا حاطين 3-4، حكوا معهن التخنيون ما تردوش معهن، بن غوريون ردوا. بس حتى يوم تردوا معهن ظل الحضور اجباري. احدى الرسائل انه في طالبه ما حضرتش العيد شيء لانه كان عندها مختبر بنفس اليوم وفي كمان تحضير للتقرير تبع المختبر وما روحتش على البلد وراح عليها يوم كان بعد لانه كان عندها حضور اجباري للمختبر. اما بن غوريون الفكره انه طيب الحضور مش اجباري بس البدائل مش مليحه شيء لانه انت تخسر مواد تخسر اللي كنت تعويضها. وحتى احنا ببار ايلان كان عندنا امتحان ثاني يوم العيد، امتحان طيب بيطلع لك معيد خاص معيد موحد كيف بقوله معيد موحد يعني حفيف مع امتحانات السمستر باء. از انت هيك حلو حتى لو انت اجيت لصالحي حلولك مش مليحه. وحتى بقول لك بن غوريون والتخنيون شيله حضور اجباري رغم انه في عيد حضور صحيح اجباري صحيح.
0: واحنا بالمناسبه بفتره الاعياد الميلاديه كمان كانت يعني وصلتنا توجهات من طلاب في جامعه حيفا على وجه الخصوص اللي كمان في اول يوم في السنه يعني المفروض هذا يوم عيد بالنسبه للطلاب بشكل خاص المسيحيين، ونفس الشيء كان في فتره امتحانات او فتره وظائف اللي ما قدروا يتغيبوا بالتالي ما قدروا كمان ياخذوا اجازه عيد. طب شو ممكن تكون الحلول البديله محمود؟ يعني اليوم انتم كطلاب قديش في خلينا نقول هيك يعني التفاف حول هاي القضية، قديش راح تحاولوا انكم للفترات المقبلة والمناسبات المقبلة انه يكون في حلول منصفة لإلكم؟
1: انا حسب رأيي لو كان في ضجة عن هذا الموضوع من قبل، انا الصراحة احنا الطلاب حاليا يعني ماشي نلومها او يعني كمان والحركات الطلابية هاي لانه احنا طلعنا من حرب غير الضغط النفسي والضغط الاكاديمي. انا الصراحة عرفت انه في معرض تشغيل ببار ايلان وقت ما بعثوا ميل انه في هفكات للمدين بكرة يعني عن الفكرة انه ليلة العيد قلت فيه بكرة. ليه؟ لان انا مشغول ومضغوط بالدراسة. بس الفكرة انا حسب رأيي هاي الامور نتعلم لقدام، بداية كل سنة نشوف المناسبات الاكاديمية بجانبها المناسبات الدينية ونحاول من اول السنة نصلح هذا الخطأ.
0: واليوم اللي انت تحدثت عنه تحديدا بس لحتى نوضح محمود، هذا مش يعني تفصيل عادي، هاي الايام المهنية هي بوابة للتدريب وللعمل وبناء شركات حتى للمستقبل. يعني في كتير طلاب بكتير مساقات مهم إلا أن يكونوا موجودين بهذا اليوم.
1: طبعا في كثير طلاب تغيبوا عن العيد عشان يحضروا هذا المعرض. يعني حتى مش لا مواد ولا امتحان، معرض تشغيلي في بار إيلان أجبر الطلاب ما يعيدوش مع عائلاتهم لهالدرجة أنه أنا في طلاب بتقول لك المستقبل أها يعني تنقول له أكثر أهمية من أول يوم عيد مع العائلة.
0: طب الإدارات كمان مرة، الإدارات محمود كيف بتتعامل مع يعني إيش بقولوا لكم؟ شو الردود؟ رح نفحص رح نأخذ بالحسبان لقدام ولا إنه لا يعني أنتوا دبروا أموركم لحالكم؟
1: الإدارات قسم اللي هو يتعامل مع الإشي وبيعطي حلول حسب رأيي كطالب سنة رابعة، حلول غير مجدية. حلول يعني بالآخر راح أنت تقولها بالآخر حتى لو أعطاك حل إنه موعد موحد على الفاضي مش صحي. وفي إدارات اللي بتقول لك دبر حالك اللي حضور إجباري وراح تظل لك تعمل الامتحان تحضر الهرسة.
0: محمود في دور هون للمحاضرين والمحاضرات العرب أيضا، يعني طرحتوا هاي القضية أماما إنه كمان هذا الموضوع بيأثر عليهم بطبيعة الحال؟
1: الصراحة أنا عن نفسي عن تجربتي في بار إيلان لا يوجد محاضرين عربي الصراحة، بس في جامعة حيفا وجامعة هيك وجامعة القدس العبرية كثير ساعدوا المحاضرين هناك. وبالفعل المحاضرين جامعة حيفا وجامعة الجامعة العبرية وصلني تقريبا من صفر لرسائل قليلة يعني من هذا الموضوع إنه لا حيفا والقدس جامعة العبرية بحسوا بالطالب العربي، ممكن لأنه في محاضرين عربي هناك
0: ممكن اللي هذا الإشي بيأثر أو بشكل ضغط. بسؤال أخير خليني أسألك، قديش صار في حديث إنه يكون في تنسيق بين الطلاب العرب؟ توجهتوا أيضا يعني للحركات الطلابية في الجامعات المختلفة عشان مش كل يعني محل يدير معركته بشكل منفصل وتضيع الأمور؟
1: بالضبط. هذا انا حسب رايي احد الحلول انه نشكل حركات طلابيه مشتركه لكل الجامعات عشان يعني نقول بين قوسين نناضل ونقضي حقوقنا بشكل جماعي وبشكل موحد، لانه كلنا هذا بضرنا يعني.

0: عيسى الأبيب اللي هي يعني بقول لك فيه الليبرالز كان يوم مفتوح بيوم بعيد بثالث أيام العيد كان يوم مفتوح. يعني أنت كمان أخذ آخر يوم مفتوح بجامعة جامعة الأبيب. يعني هالطالب اللي يجي يتعلم جامعة الأبيب أنت منعته يتعرف على الجامعة ثالث أيام العيد اللي هو يوم جمعة كمان أجا
1: اللي هو بدفع مثله مثل أي طالب آخر ومن حقه كمان أنه يستفيد من هاي الأيام لأنه يعني الغياب أو تغيب عن هذا اليوم كمان ممكن يأثر على فرص عمل مستقبلية أو أي أمور أخرى. محمود إحنا رح نتابع معكم في هذا الموضوع وبدي أشكرك على هذه المشاركة وهذا الصوت اللي سمعناه من يعني الطالب في جامعة بار إيلان ومؤسس صفحة طلاب الجامعات محمود نصار بما يتعلق بهذا الجانب. من زاوية أخرى أيضا ينضم إلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا بروفيسور أسعد غانم. صباح الخير بروفيسور.
2: صباح النور لكل المستمعين ولمحمود.
1: يعطيك العافية. يعني هاي قضية بتعود على نفسها ولكن إسا عم نحس إنه صوت الطلاب العرب عم بعلى بما يتعلق بهذه الظروف والجامعات بروفيسور يعني بتقدم نفسها وكأنها مؤسسات ليبرالية ومنفتحة ولكن في هذا الملف كأنها بتبين يعني غير قادر على استيعاب أبسط احتياجات وحقوق الطلاب العرب. في فجوة بين الخطاب الأكاديمي والممارسي.
2: أول شيء الجواب هو إيجابي على سؤالك لكن اسمحي لي أني أبدأ بالإشي الإيجابي طالما إحنا على الصبح. طبعا هنالك إنجازات مهمة لطلابنا في الجامعات وهذا يعود إلى إنجازات مدارسنا وتغيير جدي في مستوى المعلمين. عندما نتحدث أنه 25% من الطلاب في التخنيون اللي هي أهم مؤسسة علمية في إسرائيل علمية بعني بمسائل الهندسة فيها 25% طلاب عرب هذا إنجاز هائل لمجتمعنا. جامعة حيفا فيها أكثر من 40% طلاب عرب. إذن هنالك إنجازات مهمة وهنالك على مدى السنوات بسبب الضغوط قد تكون طلاب يعني أساتذة عرب قد يكون أساتذة عرب يهود. أنا توجهت قبل حوالي 15 سنة مع أساتذة يهود إلى المحكمة ضد جامعة حيفا ضد جامعتي بحيث يتم تغيير بمسائل تتعلق في السماح للمظاهرات للطلاب العرب أو قضايا تتعلق في الطلاب العرب ومكانة اللغة العربية وهلما جرى. وعلى فكرة نجحنا في المحكمة العليا لكن الجامعة قامت بتغييرات طفيفة وكأنه عملت تغيير ولم تقم بالتغيير الجوهري. إذن هنالك إنجازات لأساتذة جامعيين عرب هنالك عميد الطلبة في جامعة عميد الجامعة في جامعة حيفا هي عربية وهذا إنجاز مهم هنالك نائبة الرئيس في جامعة القدس أو جامعة بن غوريون. إذن هنالك إنجازات. بالنسبة لسؤالك الجامعة في إسرائيل وهذا بقوله بمدى يعني مستوى عالم المسؤولية لكوني أستاذ كذلك وأقوم بطرح هاي القضايا كما قلت بداخل الجامعة وتوجهت للمحكمة بهذا الخصوص. الجامعات تعمل كأنها جزء من جهاز الإسرائيلي المبني على التمييز بمعنى أنه عندما يتم الحديث عن الطالب العربي في كل قضايا إن كان في التحضير إن كان في مكانة يعني قدرة على التحكم باللغة العبرية إن كان في قضية البسيخومتري وبعرفش إذا بتتذكري أنت قبل 10 سنوات قامت ضجة كبيرة أنه البسيخومتري الفرق المتوسط بين الطالب العربي والطالب اليهودي هو 100 نقطة لأنه البسيخومتري معمول لسياق ثقافي يهودي إسرائيلي وليس لسياق ثقافي. حصل هناك تغييرات أنا ما بدي ننكر هذا الشيء لكن حتى الآن رغم التغييرات ورغم أنه في بعض الجامعات من جامعة حيفا عيد الفطر للمسلمين بيعطوه يوم واحد عيد الأضحى يوم واحد كذلك للدروز وللمسلمين عيد رأس السنة أو بعتقد يعني
1: عيد الميلاد
2: بنعطى يوم واحد لكن عندما تتم المقارنة مع أعياد اليهود هنالك عشرات أعياد اليهود اللي بتم فيها تعطيل الدراسي سنويا وما فيها لا امتحانات ولا أي نشاطات ويتم تجاهل حاجات الطالب العربي واضح تماما انه الجامعه بهذا المعنى انا بحكي بمسائل التعليم هي تميز. لكن اذا انتقلنا للمجال السياسي الجامعات فيها عداء للطلاب العرب ولاجندات الطلاب العرب انا احكي بالاجندات التي من المفروض انها تكون جزء من الفضاء الجامعي يعني ما يسمى الحرم الجامعي. اذا هنالك حاجه لعمل سياسي منظم. محمود حتحدث معي قبل فتره وانا كذلك اعيد كمان مره يجب أن ننظم الطلاب العرب أن يتنظموا أن يكونوا قوة وكان ذلك سنوات 70 كان تنظيم للطلاب العرب وكان يأثر يأثر سياسيا اجتماعيا ويأثر على مكانة الطالب العربي ويجب أن نضع هذه المسألة على رأس سلم أو يعني
1: وكمان عشان نكون منصفين كمان الحراك الطلابي له دور وتأثيره طبعا. في الجامعات ولكن ما نقدرش ننكر أنه يعني المناخ السياسي وكل حالة العداء أيضا تعاظمت بشكل ملحوظ وكبير بعد 7 أكتوبر.
2: أنا 100% وجامعة حيفا قدمت كيف تعرفي طلاب مش جامعة بس جامعة حيفا أنا يعني باللجنة القطرية يعني جزء من لجنة المتابعة لمتابعة قضايا الطلاب هنالك بكل الجامعات كان اعتداء على الطلاب العرب وطبعا على فكرة غالبية الملفات التي فتحت ضد الطلاب العرب تم إغلاقها من غير أي يعني ادعاء أو أي

0: شيء. لذلك المسألة تتعلق في موقف سياسي عند بعض إدارات الجامعات، أو تقريبا بستطيع أن أقول عند كل الإدارات عدا استثناءات هنا وهناك. ويعني مثل ما قلت، أنا ما بدي أنكر أنه في هنالك أدوار تقوم فيها مثلا عميد الطالب عميد جامعة حيفا، لكن هذا لا يكفي. جامعة حيفا كما كل الجامعات لا زالت لا تعامل الطالب العربي بشكل متساوي، بالعكس المسائل تفاقمت في عقاب السابع من أكتوبر ومحاولة الاعتداء على الفضاء العام بإسرائيل عموما وكذلك داخل الجامعة. على فكرة يعني مثلا على مدى سنتين قمنا بمظاهرات فورم سمول في جامعة حيفا ضد الحرب، وكان هنالك طلاب عربي انضموا، لكن أعداد قليل. يعني هنالك في خوف عند الطالب العربي كما في خوف عندنا، يعني كلنا على فكرة القيادات والنخب وكلنا عندنا كان خوف نتيجة ما ممكن أنه يحصل نتيجة هذا الحال من التوحش الإسرائيلي. لكن المسألة اللي هي ذكرتيها وإنها الأساس، الجامعات يجب أن تعمل دور كمؤسسات ليبرالية، بالعكس تعمل ضد يعني السياسات القطرية إذا كانت تعتدي على الإنسان وخصوصا على الطلاب، وأن تقوم بدورها بفتح المجال، وهذا لم تقم فيه الجامعات في إسرائيل لأنها تعتبر حالها وتعمل كجزء من منظومة التفوق العرقي اللي اسمها دولة يهودية.
1: وفي السياق اللي حكينا عنه أيضا ترى التقويم العبري واليهودي هو يعني المرجع الطبيعي والوحيد، وتتعامل يعني مع باقي الأعياد على الهامش.
0: على فكرة ممكن التعامل بشكل يعني بسيط مع أنه يطولوا الفصل ما يعملوا بأول 10 بدل ب15 10،
1: في حلول بديلة.
0: لذلك المسألة هي النية. أنا ما بنكر أنه في كانت هنالك جهود، لكن حتى الآن يتم التنكر للأعياد المسلمين والمسيحيين والدروز بشكل بديش يقول كامل لكن على الأقل بشكل كبير. يتم عدم التعامل بشكل كافي مع الطلاب العرب واحتياجاتهم. أنا أحكي يعني مثلا أنت بتحكي عن الجامعات، اللي أنا لما فت على الجامعة 40 سنة ما كان في حاجة لامتحان العبري. امتحان العبري كلنا بنعرف أنه بعد فصل واحد كلنا بنتمكن من اللغة العبرية. بديش أقول كلنا، 90% من الطلاب، مش مهم إن كان عرب أو كان يعني روس المهاجرين أو كان غيرهم. لذلك هاي الإمكانية يجب تجاوزها. المسألة التعامل مع الطالب العربي، يعني عندما خلينا أنا أحكيك حتى ما تقول الناس إن أنا بنط عن جامعة حيفا. جامعة حيفا أقيمت في الشمال من أجل خدمة سكان الشمال. إذا سكان الشمال 50%، طب كيف معقول إنه أقل من 10% من الموظفين الإداريين في جامعة حيفا، الموظفين الإداريين، حتى ما يقولوا إنه المسألة تتعلق في المستويات الأكاديمية. وأنا بعرف إنه في تمييز بالقبول للسلك الأكاديمي، بس هذا مسألة خلينا نحطها على جانب. السلك الإداري، هل معقول إنه فيش 500-200-300 شاب عربي تخرجوا من جامعة حيفا نفسها، شاب أو صبي بيقدروا يعملوا بالسلك الإداري بالسكرتارية؟ إذن هنالك حالة من التمييز والتنكر للطالب العربي للمجتمع العربي والاحتياجات.
1: يعني أنت عم بتقول كمان في نقطة جوهرية أخرى بروفيسور،
0: من رئيس جامعة حيفا في مناسبات كثيرة أبدو عدائهم للمطالب الأساسية للطالب.
1: ولكن هاي نقطة جوهرية، يعني أنت عم بتقول إنه يعني خليني أقول معظم الجامعات، بديش أعمم لأنه ما بعرف المعطى الدقيق، ولكن في غياب لتمثيل عربي مؤثر في دوائر اتخاذ القرار، وهذا بينعكس مباشرة على مثل هذه القرارات والقضايا.
0: أنا أسعد غانم بروفيسور على درجة، أنا بشعر بالغربة بجامعة حيفا. جامعة حيفا مش إلي، جامعة حيفا أروح أنا بعلم فيها ولا أقوم بأي وظيفة إدارية، لأني بشعر أني أنا غير مرغوب فيه. أنا طبعا أنت ما بقوله أنا من ضعف، أنا بقولك من قوة، أني أنا إنسان اتصلت لقناعة بعد سنوات طويلة من التدريس في جامعة حيفا أنه لا يمكن أني أكون يعني على نفس المستوى من القبول، وهذا مش بالتسليم، لكنه أنا بقوم بدوري يعني من خلال نشاطات بفورم سمول او في يعني خلال الحديث معك او الحديث اخرى او رسائل انا بعثتها لاداره جامعه حيفا. على فكره ب96 بعثت الرساله الاولى، كنت طالب دكتوراه عن القضايا هاي، لكن تجرى تغيير. التغيير هو ضئيل قليل، لا يساوي لا نسب الطلاب العرب بالجامعات ولا الحاجات صحيح. الموضوعية اللي بتنبع من كون الجامعة يجب أن تعمل كجامعة رغم الإنجازات اللي صحيح. أنا ما بدي نتنكر إلها، لازال الباب مفتوح لعمل كبير كبير، وذلك أساسه يجب صحيح. أن نتنظم، يجب أن نطرح قضايانا بشكل واضح، وبتأمل أنه يكون عندنا دور سياسي أكبر في الانتخابات القادمة. حد البعض يقول لي هذا الإشي مش متعلق، لا متعلق جدا جدا جدا. مين بتحكم في مجلس التعليم العالي؟ مين بيوزع الميزانيات يستطيع أن يؤثر على قرارات الجامعات؟ بتأمل أنه يكون في هنالك إمكانية للتأثير، لكن حتى لو لم يحصل التأثير السياسي هنالك إمكانية لتنظيم الطلاب من صحيح. تحت. أنت قلتي عن حركات طلابية، حركات طلابية مهمة لكنها لا زالت بعيدة عن التنظيم اللائق صحيح. واللازم الذي يمكنها من أن تقوم بعمل مؤثر من أجل إجبار الجامعات على التعامل بشكل أكثر احترام للطالب
1: يعني
0: العربي
1: وتكثيف الجهود أيضا بما يتعلق بهذا الجانب. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا بروفيسور أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. من هذا الملف نخرج وإياكم إلى فاصل قصير، ومن بعده نواصل في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. ثلاثون دقيقة بعد التاسعة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. قبل أن نواصل في ملفاتنا، نذكر أنه الحديث عن إغلاق شارع ستي قرب مفرق باقة الغربي عقب حادث سير خطير وازدحامات مرورية كثيفة في هذه المنطقة. أيضا سلطة الإطفاء والإنقاذ صباح هذا اليوم في بيان تطرقت لهذا الحادث وتقول إن هناك إصابات خطيرة جراء هذا الحادث، حادث طرق صعب على شارع رقم 6، وطواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالقين. الحادث وقع بين شاحنتين ومركبة، وتمكنت الطواقم بمعدات خاصة على تخليص عالقين اثنين ونقلهما للطواقم الطبية. وصفت حالة المصابين بالخطيرة. طبعا نحن نتابع أيضا في هذا الموضوع، نتمنى السلام للجميع. بإمكانكم فحص يعني عبر تطبيقات الملاحة، ربما طرق بديلة، وتمهلوا على الطرق واتخذوا الحيطة والحذر. الآن نعود لهذه القضية. طبعا كنا قد تابعناها منذ أن انتشر هذا المقطع المصور، وفي آخر التطورات بلدية حيفا أعلنت بالأمس إخراج أحد المراقبين إلى إجازة مفتوحة حتى استكمال تحقيق شامل في حادثة الاعتداء على فتى عربي على شاطئ الكرمل بالمدينة قبل عدة أيام. يذكر أن هذا القرار جاء عقب انتشار مقاطع فيديو وثقت اعتداء المراقب جسديا ولفظيا على الفتى القاصر، وهذه القضية أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار. نتحدث عن هذه التطورات، وينضم إلي عضو بلدية حيفا المحامي فاخر بياتي. فاخر صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي عفاف، لكم ولجميع المستمعين.
0: تفاصيل اللي متوفر عندك يعني بما يتعلق بهذا القرار اللي اتخذته البلدية بحق المراقب.
1: يعني طبعا بعد الحادث وتوفيق اللي كان والفيديو اللي حكيت عنه طبعا، وكمان انتوا تابعتوا الموضوع من اول لحظات، وكان لنا متابعة مباشرة وتواصل مع إدارة

0: البلدية. امبارح أبلغونا مدير عام البلدية ورئيس البلدية أنه تم إبعاد المراقب عن العمل حتى انتهاء التحقيق. طبعا إحنا بنشوف بهاي الخطوة شيء اللي هو جدا مهم وجدا مطلوب. أكيد مش نهاية المطاف. أكيد إحنا ما مكفي هذا الشيء، إنما بداية معالجة اللي ممكن تكون جدية وحقيقية. إحنا ما مستكفي بأقل من فصل هذا المراقب من العمل. رح نعمل كل شيء حتى فصل هذا المراقب، أولا لمعاقبته على الاعتداء والإذلال السافر، وثانيا يكون عبرة ومش قدوة لغيره، لأنه إذا ما تعاقب رح يكون قدوة لغيره من المراقبين، وهي مش أول مرة هيك عمل بصير في مدينة حيفا. لذلك عشان المراقبين والموظفين يتعلموا ما يتمادوا ما يتطاولوا، خاصة أن هذا الشيء عاد على نفسه، مهم جدا نتابع هذا الملف، ومهم جدا أنه هاي ما تكون النهاية، ويكون الإقصاء مش فس مرحلة لتنفيذ غضب، إنما مش راح نكتفي بأقل من فصل المراقب، لأنه اللي شاف الشيء شاف أنه كان فعلا بيطرح علامات استفهام كبيرة لا بينسجم لا مع القيم الإنسانية ولا مع واجبات أي موظف أو صاحب سلطة. كان في عنف، كان في تهجم، وكان في إذلال واعتداء بكل معنى الكلمة،
1: وهذا الشيء موثق. ولكن فاخر لما عم تحكي هيك على هذا الإصرار، طبعا أنه يعني هذا المراقب يأخذ حقه لأنه قام بعمل اللي هو مستنكر وغير مقبول على كل الأصعدة، قديش فعليا بتعولوا على أنه البلدية تذهب بهذا الاتجاه؟ يعني وكأنه المجتمع العربي ما عنده ثقة بهاي المسارات حاليا، أنه طلعوا لإجازة مفتوحة، عم بيحكوا عن استكمال تحقيق شامل في هذه الحادثة، وروح اعرف بعدين كيف الموضوع بتسكر. هذا الصوت اللي عم بجيبه طبعا سمعته من الناس.
0: طبعا في شرخ كبير في الثقة بين المؤسسات وبين المجتمع العربي، هذا الشيء موجود أيضا مع الشرطة وأيضا مع مؤسسات البلدية. ولكن إحنا من واجبنا إنه بما إنه بنحكي عن مراقب اللي بيحصل على معاشه من مصاري والأهل والسكان، بما إنه الأهل والسكان بمولوا عمل المراقب اللي هدفه يحافظ على حياة وأمن أهالي السكان، ما بصير ولا بأي شكل إنه هذا الإنسان يتهجم على أي طفل أو أي شخص أو أي مواطن، بما إنه يعني المعاش وشغله وعمله كان مفروض يكون لخدمة الأهل والسكان. كل الموظف لازم يعرف كيف يتعامل مع الأهالي باحترام، يتعلم كيف يضبط نفسه ويتصرف بأخلاقيات وباب الأدب، مش بزعرني ولا بعربدي ولا بلطجية، الشيء اللي كان بتاتا مش مقبول أمام الشرخ في الثقة. وأنا بوافقك 100% إنه إحنا فقدنا الثقة في المنظومة، فقدنا الثقة أيضا بالشرطة، فقدنا الثقة في المؤسسات، ولكن جدا مهم إنه نتابع هذا الشيء. لذلك أكيد إحنا ما إلنا سيطرة على عمل فردي أو عمل شخصي للموظف، ولكن إحنا إلنا تأثير على اللي بيتخذوا القرارات على المسؤولين. باعتقادنا رئيس البلدية المدير العام هو المسؤول الأول عن المراقبين وعن العمل، لذلك كانت التعليمات بفتح يعني إجراء أولي صحيح. وبشكل فوري ضد هذا الإنسان.
1: طارق فخر، بما يتعلق بهذا الموضوع وبالمراقبين، أنا ما بعرف قديم نقدر نوصفه بالعمل الفردي معاك، حتى حكينا عن هذا الموضوع. خلينا نرجع بس يعني أسابيع للوراء، فترة الحرب على إيران، مراقبي البلدية كانوا يعني يتوجهوا للمراسلين والصحفيين العرب في الميدان، شرطة إسرائيل كانت تسمح وتفحص إنه موقع بالتصوير ومعاهن كل التراخيص اللازمة، ولكن المراقبين كانوا يمنحوا لنفسهم صلاحية إنه يمنعوهن. هاد كمان نموذج. هون بدي أسألك، لأنه على ما يبدو القضية مش فردية، شو الأدوات المتاحة أمامكم كأعضاء مجلس بلدي لتتابعوا هذا الموضوع وتضمنوا شفافية في نتائج التحقيق والتعامل مع المراقبين؟
0: اولا بدون شك المناخ العام في البلاد وايضا في حيفا هو مناخ سيء جدا، يعني في هناك استياء وفي هناك تعامل اللي هو ابدا مش مريح، في هناك محاولات لتقليص حريه التعبير عن الراي في كل المناخ الثقافي والتربوي مدينه حيفا، وايضا التعامل من قبل سلطات الامن والقوات هو شيء اللي يعني متاثر بشكل كبير من المناخ العام ومن كل الاشياء اللي بنشوفها من خارج مدينه حيفا، وهذا بأثر سلبيا ايضا على عمل المراقبين. لذلك لما نحكي احنا عن مراقبين على الاقل، وين في مكان انه احنا يكون لنا تاثير بما اننا اعضاء بلدي، بما اننا ايضا موجودين جزء من الائتلاف البلدي، فإلنا دور وإلنا تأثير، ومهم جدا إنه إحنا ما نتغاضى عن هذا الشيء، ومهم جدا إن كلنا تأثير على رئيس البلدية ومدير عام البلدية، لأنه الاعتداء على الطفل ابن 15 سنة هو مش بس عمل فردي، هذا اعتداء على كل المجتمع العربي، إهانة وإذلال لكل شخص عربي للوجود وللكيان ولكل إنسان اللي بتغنى بالعيش المشترك. العيش المشترك هو مش بس موائد إفطار ولا حفلات ولا مناسبات ولا زيارات، العيش المشترك يبدأ أولا من احترام الأهل والسكان. نعم في إلنا تأثير، أحيانا ننجح في كثير قضايا أحيانا في أقل قضايا. نعم نجحنا في تعزيز مكانة اللغة العربية وإبطال قانون بعد 30 عام، أحيانا ما ننجح، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم ولا نخضع لأي إملاءات ولا نسكت أمام أي، حتى لو كان في شرخ وعدم ثقة. وظيفتنا أنه إحنا نتابع الموضوع، نشكل ضغط على رئيس البلدية، هو المسؤول الأول، المدير العام مسؤول عن جميع الموظفين، لذلك رح نطلب أشياء إضافية واللي عرضناها على مدير عام البلدية.

0: مهم جدا بلدية حيفا كمان تشرح للمراقبين على آليات وطرق التصرف السليم مع الأهالي والسكان، خاصة إنه إحنا اليوم اختعفاف موجودين أمام العطل الصيفية ورح يكون كثير استفزازات ورح يكون كثير مشاكل في شواطئ البحر. امبارح أنا كنت في لجنة على موضوع العنف للشباب في مدينة حيفا، تقدم 1441 ملف ضد شباب من مدينة حيفا طلاب مدارس. العنف مش بس موجود عند المجتمع العربي.
1: شو يعني تقدم ملف؟ شو القصد للشرطة؟ القصد فاخر؟
0: القصد إنه الشرطة قدمت ملفات حوالي 1441 ملف، ملفات عنف اللي كانت لشباب اللي في المدارس، ملفات عنف ضد الأملاك، ملفات عنف في الحيز العام. هذا بيعني أنه ظاهرة العنف موجودة في مدينة حيفا بشكل كبير. هذا يعني أنه هذا إشي مش استثناء للمجتمع العربي، وهذا يعني أنه إذا ما منشوف فيديوهات بهالقساوي معناته لا يجوز نتعامل مع عرق معين أو طائفة معينة أو ناس معينين بشكل بهاي الحدة.
1: هذا معطى هام ومقلق اللي ذكرته. يعني مرات منفكر أنه بس في البلدات العربية عم نشوف هاي الظاهرة، لا أيضا في البلدات المختلطة، ويمكن في خلينا نقول جو مختلف أو مناخ مختلف، ولكن تبقى القضية واحدة، وكل ما يتعلق بموضوع العنف والسلوكيات العنيفة يعني الشبان العرب
0: بدون أي شك. يعني إنه هذا الشيء اللي مفروض يكون ولازم نتابعه إحنا بحذر وبحنكي وبغض النظر، وهذا اللي حكيناه كمان إنه مش مهم شو كانت ظروف أو ملابسات الحادث، لا يمكن أن نقبل يعني بالمشاهد اللي كانت تهجم وإذلال واستعراض القوة بحق المواطن، خاصة لما الحديث كان عن فتى اللي عمره 15 سنة. مش مهم شو السبب اللي استدعى قدوم الشرطة والمراقب ولا أي شيء كان يبرر اعتداء على شاب اللي كلنا شفنا إنه كان جالس على كرسي، كانت سيطرة تامة، ما شكل تهديد أو خطر. حتى لو الشاب أخت عفاف ما تمالك أعصابه، وظيفة المراقب والشرطي بعمله أنه يتعلم كيف يضبط نفسه ويتصرف بأخلاقيات وبأدب، مش بزعرني ولا عربدي ولا بلطجي. لذلك اللي بهمنا كمان غير أنه يتعاقب، على أساس أنه إذا ما تعاقب راح يكون قدوة لمراقبين آخرين. بالعكس، إحنا لازم أنه هذا الشيء ما يتكرر مع كل الضغوطات ومع فقدان الثقة ومع كل الجو العام والمناخ العام اللي هو طبعا مش مريح بتاتا. مهم جدا نتابع القضية وراح نتابع الشيء حتى النهاية، وباعتقادي اللي شاف الفيديو بيفهم انه هنا في اعتداء سافر على الطفل. صحيح. على الشاب وعلى المجتمع العربي، ولا يمكن ان نقبل باقل من فصله بشكل تام مشان يكون عبرة، ويعرفوا كمان انه في مجتمع اللي في مين يحافظ عليه، وحق كل اهل يعرفوا انه اذا ابنه متعرض لمساءلة يتعرض لمساءلة بشكل ادب واحترام. يعني نتعامل مع المجتمع العربي بخيالين، هذا الشيء مش مقبول ولا بأي شكل.
1: العنف مرفوض من كل الجهات، واحنا رح نتابع معكم وايضا مع عائلة الشاب في كل تطورات هذه القضية. فاخر بياتسي، عضو بلدية حيفا، المحامي فاخر بياتسي، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية فاخر. الى موضوع اخر، ونعود لشمال البلاد الذي يشهد توتر مجدد بعد اكثر من 24 ساعة على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجديد وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، حيث سجلت ضربات متبادلة بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله. طبعا ياتي هذا التصعيد الميداني بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. عن الأوضاع الميدانية وما يحدث خلال الساعات الأخيرة، بداية نتحدث للأستاذ أديب مزعل، مدير شؤون المجتمع في بلدة عرب العرامشي. أستاذ أديب صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور.
1: يعني بداية هيك دخلنا في صورة الوضع، كيف يبدو المشهد خلال الساعات الأخيرة؟ شو عم بيصير في عرب العرامشي؟
2: حقيقة لم يشهد على المشهد أي تغيير، يعني السكان ما زالوا يعانون من حالة عدم اليقين ومن انعدام الأمن. الوضع زي ما هو، لم يطرأ أي تغيير حقيقي على أرض الواقع. يتحدثون عن وقف إطلاق نار صحيح، لكن حتى هذه اللحظة من الصعب أن نقول أن هناك وقف إطلاق نار فعلي، لأنه ما زلنا نسمع صوت الانفجارات والتبادل النار بشكل متكرر، وحالة عدم الأمان ما زالت تترافق.
1: يعني في بلدات خط المواجهة، أنت عم بتقول وكأنه الناس ما بتقيس وقف إطلاق النار بالتصريحات السياسية، بل بشو بيصير وشو بتسمع وشو بتشوفه على الأرض.
2: 100% ما زال يعني الوضع هناك زي ما كان قبل أسبوع، زي ما كان قبل شهر. يعني خلال اليومين الماضيين لم يكن هناك أي مدارس أبدا ولا أي نشاطات ولا أي مظاهر للحياة الطبيعية. اليوم عادوا الطلاب للمدارس بسبب ما يسمى وقف إطلاق النار، لكن الكثير منا يعني وخاصة أنا من سكان اللي حكيت معهم يعتقدون أن الوضع هذا مش راح يصمد لفترة طويلة أبدا.
1: هيك الناس عم بتقول أستاذ أديب، يعني هذا هو الشعور العام.
2: للأسف هذا الشعور، يعني كل مرة احنا بنحكي على وقت الإطلاق نار فخلال يوم، يعني تعالي نحكي انه بخط المواجهة ابدا ما في إطلاق نار. يعني زي اي حدا بيزور البلدة او بيكون هناك يسمع صوت الانفجارات حتى لو كانت من جانب واحد. فش ابدا، ونحن نحاول قدر الامكان هون بالاستمرار بالحياة اليومية. لكن
1: شو شكل الحياة اليومية حاليا؟ شو مع المدارس، المصالح اللي بالبلدة، خروج الناس؟

0: الناس ودخوله للبلدة كيف عم بتأثر؟
1: يعني شغل المطالع شيء شبه معدم تقريبا، لأنه طبعا فيش هناك زيارات لأي سواح لمنطقة البلدة بهاي الفترة. الواقع بالبلد صار يعني أصبح لا يحتمل أبدا. إحنا بنشعر اليوم إنه ما عاد نملك ما نقوله في ظل غياب حلول الحقيقية، وكثير ورود وحديث متواصل على تعويضات وإلى آخره. حتى اليوم لم نرى من هذه الحكومة اللي ممكن نقول عنها أكثر حكومة عنصرية على تاريخ على مدى تاريخ دولة إسرائيل. المشاريع المطلوبة لبلد خط المواجهة ما عم تتنفذ زي ما لازم، فيش استجابة مناسبة للسكان اللي هن الوحيدين اللي عم يدفعوا هذا الثمن لهذا الوضع المستمر من الممكن القول من أكتوبر 23 لحتى اليوم.
0: طيب يعني خطوات عم بيشاركوكوا فيها إن كان من قبل الجبهة الداخلية، هل في يعني خلينا نقول توصيات خاصة لإلكوا بما أنكوا أنتوا جدا قريبين على الحدود؟ وذكرت نقطة هامة أديب إحنا دايما بنسلط الضوء عليها، يعني حتى يعني إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي كتير محسوس عندكوا في البلدة والناس بتعيشوا لحظة بلحظة. شو في توصيات خاصة لأهالي بلدة عرب العرامشي أو البلدات المحاذية للحدود؟
1: يعني توصيات الأكثر عم نخصها أنه أحيانا البقاء بقرب أماكن محمية، بس أنا بشكل شخصي إذا بدي أتحدث باسمي بطلت أؤمن أبدا بتوجيهات الجبهة الداخلية، وأعتقد أنها غالبا ما تكون توجيهات مجنونة. لما إحنا على خط المواجهة على خط صفر وفي ضرب وفي مسيرات بيطلبوا مننا أنه يعني تجمهر لحد 200 شخص على خط الحدود. كثير مننا لم يعدوا من هذه التوجيهات الحقيقة اللي هي ما بعرف ممكن تكون توجيهات مسيئة حتى.
0: طيب نحن نتابع معكم، يعني بنتمنى أنكم تكونوا بأوضاع أفضل. جزيل الشكر أديب مزعل مدير شؤون المجتمع في بلدة عرب العرامشي، هذه صورة الوضع في شمال البلاد بشكل خاص البلدات المحاذية للحدود مع لبنان. نواصل في ذات الملف ومن زاوية أخرى التطورات الحاصلة. ينضم إلي الأستاذ جورج علم الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ جورج صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: يعني على ضوء هذه الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، ويعني من ناحية أخرى في مباحثات أو مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، أسألك يعني عن هذا التناقض وكيف تقرأ بين طاولة التفاوض وإيقاع الجبهة؟
2: فيما يتعلق بالمسار العسكري باعتقادي طالما أن هناك احتلال إسرائيلي هناك طبعا مقاومة، وهذا الأمر يعني مستمر. ما تم التوصل إليه هو بطبيعة الحال معادلة محدودة جدا، عدم كشف الضاحية الجنوبية من بيروت مقابل أن يتعالى حزب الله بعدم كشف المنطقة الشمالية من إسرائيل. لكن فيما يتعلق بالمسار يعني العسكري سوف يستمر في الجنوب طالما أن هناك احتلال، وطالما أن حزب الله يملك السلاح ليقاوم بطبيعة الحال، وهذا ما هو حاصل. أما فيما يتعلق بالمسار التفاوضي فباعتقادي أن الأمور يعني ماضية بالرغم من التصعيد العسكري في الجنوب، بمعنى أن العناوين باتت واضحة. لبنان يريد استعادة سيادته، إسرائيل تريد ضمانات أمنية، فيما الولايات المتحدة الأمريكية أن ترعى النجاح لهذه المفاوضات خصوصا وأنها تجري تحت رعايتها.
0: طب أستاذ جورج، ما الذي يمكن أن تحقق هذه الرعاية أو الوساطة الأمريكية في هذه المرحلة؟ يعني هل الهدف تثبيت وقف إطلاق النار أم إدارة التصعيد ومنع تحوله إلى حرب أوسع؟
2: الحقيقة إدارة التصعيد ممكن، ولكن أنا لا أرى حربا أوسع. أنا أرى أن الأمور تتجه نحو الحلحلة، يعني لو كان هناك من حرب ثانية ضد إيران ربما اندلعت، لكن باعتقادي ما يجري حاليا من مناوشات هو يعني لتحسين دفتر الشور سواء من قبل الإيرانيين أو من قبل الأمريكيين. الأمور تتجه نحو المزيد يعني من التفاهمات إذا صح التعبير. وباعتقادي يعني لبنان عندما اختار أن تكون يعني مفاوضاته بالإشراف على الولايات المتحدة إنما كان يدرك مدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية لطبعا الضغط على إسرائيل الانسحاب من لبنان. وقالها صراحة رئيس مجلس النواب نبي بري عندما قال أن رئيس ترامب وحده القادر على أن طبعا يرغم إسرائيل على الانسحاب. هذا يعني أن لبنان الحقيقة يعول على الوساطة الأمريكية والدور الأمريكي الكبير للوصول إلى تفاهمات تعيد للبنان السيادة والأمن والاستقرار، مقابل كما أشرت ترتيبات أمنية لا أملك معلومات عنها كيف سوف تكون.
0: نعم. طب يعني شو اللي يجري الحديث عنه لبنانيا داخليا أستاذ جورج، مع العلم أنه في كتير ربما يعني تعدد آراء

0: في لبنان بما يتعلق بهذا المسار التفاوضي أو المباحثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان؟ هل له مستقبل أفق حقيقي؟
1: وبكل أسف يعني اللبنانيين يعني اللبنانيون مختلفون على كل شيء، مختلفون حول حصر سلاح المقاومة، بين من يريد أن يستمر هذا السلاح وبين من يريد أن يعيده إلى كنف الدولة. اللبنانيون مختلفون على المفاوضات وشكلها، البعض يريد مفاوضات غير مباشرة، ثم بعض آخر يرى أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد طالما أن المفاوضات غير المباشرة غير متوفرة. واللبنانيون مختلفون حول اليوم التالي، وبالتالي الكل ينتظر ما إذا كانت الإدارة الأمريكية سوف تضغط على إسرائيل كي تنسحب، وإذا لم تنسحب معنى ذلك أن لبنان هو في خطر مصيري سواء فيما يتعلق بوحدة الأرض أو وحدة الشعب والمؤسسات. لذلك لبنان اليوم يعني يمر في مرحلة ربما تأسيسية إذا صح التعبير، لكن اللبنانيين يعني يجمعون على أمر واحد والخلافات فيما بينهم بدل التوافق على مسار وطني واضح، وهذا مع الأسف ما هو قائم حتى الآن.
0: نعم، وربما يعني هذه الجملة هيك تلخص المشهد الحالي في لبنان. جزيل الشكر لك الأستاذ جورج علم الصحفي والمحلل السياسي اللبناني على هذه القراءة، وطبعا نحن نتابع في كل تطورات هذا المشهد. نعود لما يحدث على شارع رقم 6. ينضم إلي المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء للإعلام العربي الأستاذ كايد ظاهر. صباح الخير ويعطيك العافية أستاذ كايد.
2: هلا عفاف، صباح النور. يعني للأسف دائما إحنا بالأحداث السلبية يوميا،
0: مع الأسف إحنا منتابع في بياناتكم هيك مباشرة، بدنا يعني تقولنا شو صورة الوضع، شو اللي صار، وتوصف لنا جهود سلطة الإنقاذ والإطفاء وتواقمها.
2: يعني أولا نتحدث عن حادث صعب، شاحنتين وليست واحدة مع سيارة وكان فيها طبعا مسافرين، وبالتالي الحادث صعب جدا، كان اصطدام قوي وبصعوبة، يعني وصلت طواقم من محطة خضيرة وباقة القريبة، نحن نتحدث عن مفرق باقة جات باتجاه الجنوب، وبالتالي مع معدات خاصة وليست يعني بالطريقة الهينة تمكننا من تخليص عالقين اثنين من داخل السيارة، وللأسف الحالة يمكن القول كما قالت الطواقم الطبية وأكثر من خطيرة من هذا الحادث. العمل ليس بالهين في مثل هذه الحالات، أيضا لا حالات اللي بيصادفوها طواقم الإطفاء والإنقاذ ورجال الإطفاء والإنقاذ يوميا، ومرة أخرى أقول للأسف هذه الحوادث في مجتمعنا العربي بالذات تحصد المئات سنويا من الأرواح اللي هي تضاف أيضا لما يحدث من ناحية سلبية في مجتمعنا العربي. الشارع لا يزال مغلق،
0: الشارع هذا اللي كنت أسألك عليه لحتى بس نوجه الناس اللي في طريقة يعني تحاول تلاقي طرق بديلة، الشارع مغلق حتى اللحظة، وفي جهود مستمرة لإيش بالضبط، شو عم بيصير حاليا؟
2: طلع لا يزال نحن عملنا ما يجب أن نعمل، بالنسبة لنا مهمتنا هو تخليص العالقين والوصول بأقصى سرعة ممكنة. أنت بتعرفي يعني ممكن الحياة في مثل هذه الحالات تتعلق في ثواني في دقائق، فأهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول في الوقت المناسب لكي بالفعل نقوم بتخليص من يجب أن نقوم بتخليصه في خلال من هذا الحادث أو حوادث أخرى. فبالتالي الشارع يعني شاحنتين والشارع مغلق، هنالك أزمة كبيرة.
0: نعم
2: هنالك أزمة كبيرة، ولكن مرة أخرى أنا أنصح كما ذكرتي، أنا أنصح بعدم الوصول إلى هذا الشارع، وحتى أيضا باتجاه الشمال لا يزال يعني هنالك تشويشات، ليس مغلق، ولكن مرة أخرى أنا أنصح بعدم الوصول إلى شارع رقم 6 وربما قد يستغرق وقت.
0: نعم، ونحن سنتابع معكم، يعطيك العافية أستاذ كايد، وشكرا لك على هذه الإحاطة. طبعا هذا بما يتعلق في جملة بعدك تحكيها أستاذ كايد.
2: أنا بتحكيها بجملة عامة، يعني أنا أقول للمواطن العربي دائما، وأقول للمواطن العربي وأتوجه للمواطن العربي، الحياة مرة أخرى أغلى من كل شيء. لا شك بأن يعني كل هذه الحوادث إضافة إلى ما يحدث في مجتمعنا وبالنسبة للحرائق وكل هذه الأمور، على المواطن أن يعي، لأنه هو العامل البشري. لا شك بأنه أكثر من 95-95% من الحوادث، مجمل الحوادث التي تحصل في مجتمعنا، لا شك أنه العامل البشري وهو المواطن. فلذلك علينا الانتباه، علينا الحذر، وليس بالهين كمان بقول كمان مرة.

0: مش بالهوين انه كل ما يحصل حاليا يجب يعني ان يكون او ان يقلص اكثر, وذلك لمسؤوليه المواطن على كل هذه الامور.
1: يعطيك العافية ونتمنى أن توصل هذه التوصية للجميع.
0: بقول أنا بنى تحتية وغير بنى تحتية.
1: لا واضح يعني إحنا هون عم نحكي على العامل البشري يعني, وهو عامل أساسي كمان لحتى نكون واضحين في هذا الموضوع وغيره أيضا.
0: طبعا يعني أنت خذ كل يعني حتى الحرائق نفسها, يعني الحرائق نفسها إذا كانت في مكب نفايات أو إذا كانت اللي بيجي بقول إنه الحرارة والحم وأيضا الزجاج وإلى آخره, أنا بحكيها بالعامية يعني هذا حكي لا أساس له. من يقوم بإشعال النيران وهو المواطن نفسه, هل بسبب متعمد أو غير متعمد أو مبالاة أو غير مبالاة, هذا هو سؤال آخر.
1: يمكن في عوامل بيئية مساعدة ولكن يبقى الأساس مثل ما عم بتقول يعني العامل البشري في هذا السياق. أستاذ كايد جزيل الشكر, يعطيك العافية. إحنا رح نتابع أيضا في هذا الموضوع المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء للإعلام العربي. شكرا جزيلا.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك, بدكو زيت مميز للمحرك, فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا, ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: إذن كما ذكر الأستاذ كايد ظاهر, شارع رقم 6 مازال مزدحم من مفرق باقي الغربية وحتى مفرق إيال جراء هذا الحادث, حادث الطرق الصعب, وكذلك أيضا شارع رقم 65 شمالا مزدحم حتى مفرق تمرة. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل, على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز وجولة جديدة على الأخبار. ابقوا معنا.

0: الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
4: يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
11: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
12: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
13: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
14: إيروكا يعني أوبتيكا.
15: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص في الأربعينيات من العمر بجراح في حادث طرق وقع صباح هذا اليوم على شارع رقم 6 قرب مفرق باقة الغربية، حيث وصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة، فيما أصيب الثالث بجراح طفيفة. ووقع الحادث بين شاحنتين ومركبة خصوصية، ما أدى إلى احتجاز مصابين داخل المركبات، وعمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليصهما قبل نقلهما إلى الفرق الطبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مئير في كفر سابا ومستشفى أهل الياف في الخضيرة لتلقي العلاج. في غضون ذلك أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 6 باتجاه الجنوب، وطلبت من السائقين التوجه إلى طرق بديلة. حذر مراقب الدولة من تسرب أموال من السلطات المحلية إلى منظمات إجرامية، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك بحزم لوقف هذه الظاهرة. يأتي ذلك في ظل مواجهة 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل بمستويي خطورة 5 و6، فيما تعرض 2 منهم لإطلاق نار ومحاولات قتل خلال الأشهر الأخيرة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال إخباري أن الشرطة لا تقوم بحراسة السلطات حتى بعد إطلاق النار عليهم.
1: بالشرطة بالمؤسسة بحكوا لي طلع رؤساء السلطات المحلية ما حدا بيكرب عليهم، يعني اطمئن. بعد ما صار معاي الوضع وتعرف عمليا القنبلة على بيتي وما إلى ذلك، بحكي لهم شو السيرة، تقدموا يعني هذا هم إيه بقولوا لي يعني هاي غلطة عمرهم. وبعد الغلطة يعني للأسف يعني ما رئيس سلطة محلية مهدد لزي بعرفش ليش مهدد، يعني أكثر من هيك يعني تعرفوا ما يعني وتواصل حدا معايا، ما حدا اتصل له، ما تلفونات زي أي عادي ناس عادي، ما شفتوا صرت حالي مهدد، أطلعوني من درجة 4 لدرجة 6 مهدد بدون أي تفسيرات. عم يعني بتجدد الموضوع التهديد لإلي، فيش إشي إلي يعني أنا إلي مش فيش إشي واضح صراحة.
0: صدقت الحكومة الإسرائيلية على 3 خطط بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار شيكل، تشمل تطوير وتسريع مشاريع

0: البنى التحتية في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان وتشجيع النمو الاقتصادي وعودة السكان إلى المنطقة، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية انتقادات حادة للقرار بسبب تأخر التنفيذ الفعلي لسنوات ونقص الميزانيات المخصصة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إحراز تقدم متواصل في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على المستويين السياسي والأمني، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير باتجاه معالجة ملفات عالقة منذ سنوات طويلة. وأوضحت الوزارة أن الجهود الحالية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعزز سيادة لبنان ويوفر ضمانات أمنية لإسرائيل، مؤكدة استمرار الدور الأمريكي في رعاية هذه المباحثات وتسهيل الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران ما زالت متواصلة، معتبرا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC إن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من إيران تقديم تعهدات وتنازلات مكتوبة تتعلق ببرنامجها النووي قبل التفاوض على تحرير الأموال المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي يجري بحثه بين الجانبين. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم إن قواتها أسقطت عددا من الصواريخ البالستية وطائرات المسيرة الإيرانية ونفذت ضربات استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية ردا على محاولات هجوم إيرانية. في وقت سابق أكدت القيادة المركزية أن صاروخين أطلقا باتجاه الكويت سقطا قبل بلوغ هدفيهما، فيما اعترضت القوات الأمريكية والبحرينية 3 صواريخ استهدفت البحرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف قواتها. أعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات فتح عدد من المحميات والمتنزهات الطبيعية اليوم وإبقاء مواقع أخرى مغلقة حتى الأحد وفق تعليمات الجبهة الداخلية، وتشمل التغييرات مواقع في مناطق مختلفة بين فتح جزئي أو كامل وإبقاء بعض المواقع مغلقة بسبب القيود الأمنية، ودعت الجمهور إلى التأكد مسبقا من حالة المواقع قبل التوجه إليها. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء الصيفية حارة خلال ساعات النهار معتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام الموجز، الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين. يكونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: عالعافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
4: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
5: في احلى من الشغل؟
6: صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله،
8: صباح الفل والياسمين عمو،
9: احلى صباح
10: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استياء متصاعد في صفوف الطلبة العرب، امتحانات وأيام مهنية في قلب المناسبات الدينية، واستياء يتجدد مع تجاهل الجامعات لخصوصيتهم. التوتر على الحدود الشمالية يتصاعد، تبادل ضربات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ومحاولة أمريكية لإبقاء الجبهة تحت السيطرة. والفواتير الوهمية تضرب خزينة الدولة، ومعطيات سلطة الضرائب تفتح ملف الرقابة على التهرب الضريبي. إلى ملف متعلق بالشأن الصحي، واجه الممرض عبد الكريم قيس قبل أيام موقفا مؤثرا وخطيرا داخل أحد المساجد بعد تعرض شخص لحالة طارئة انتهت بوفاته رغم توفر جهاز إنعاش في المكان، إلا أن الجهاز لم يؤدي الغرض المطلوب بسبب تعطله وعدم جاهزيته للاستخدام. ويعني هذه القصة وهذه الحالة تفتح مجددا ملف صيانة أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة وضرورة فحصها بشكل دوري والتأكد حتى من صلاحيتها، لأن هذه الأجهزة قد يعني تحدث الفارق بين الحياة والموت مع الأسف. عن هذا الموضوع نتحدث بداية للممرض عبد الكريم قيس، ويعني خاله توفي قبل أيام بسبب تعطل هذا الجهاز وعدم المقدرة على مساعدته. عبد الكريم صباح الخير، والله يرحمه ويصبركم.
2: صباح الخير لكل المستمعين، رحمة أمماتك.
1: احنا عم نحكي على حالة طارئة اللي صارت مع خالك، كيف بنفهم كان في المكان جهاز إنعاش لكن مع الأسف ما اشتغل كيف ما لازم. إذا بتسمح لنا بس هيك نرجع لتلك اللحظات، شو اللي صار تحديدا عبد الكريم؟
2: أنا كنت متواجد يوم الثلاثاء يوم عرفة بالمسجد بعد صلاة الفجر، فجأة دخل شخص اللي هو ابن خالي على المسجد على عجل بيسأل عن مكان جهاز الإنعاش. فأنا من الطبيعي يعني أول شيء من ناحية قرابتي يعني أي شخص بطلب مساعدة فبدنا نساعده، فجأت أنا أخذت جهاز الإنعاش ورجعت للبيت لوحد المسجد، بدأت بعملية الإنعاش قلب الرئوى. عندما حاولت تشغيل جهاز الإنعاش فجأت ما بشتغلش لا يعمل يعني. أنا كملت وحاولت عملية الإنعاش، تأجي الإسعاف وأخذه فأخذته فتعته بالمستشفى. بعد الحادثة أنا الصراحة تبعت الموضوع كليات وجهات المختصة عنا، تبين أن الجهاز صلاحية البطارية في عمر افتراضي بيكون للبطارية اللي هو من سنة 24، يعني العمر الافتراضي اللي خفت المصنع اللي حاطه، فممكن حتى بعد العمر الافتراضي الجهاز يشتغل. فهو بنسيك إشارات إن كان صوتية أو ضوئية إنه في عطل أو البطارية بدها تشتغل أو كذا شغلات. فلما فيش عندنا متابعة شهرية ودورية للموضوع فإحنا هنوصل لهاي النقطة مرة ومرتين وثلاثة. فأنا من زمالتي مع ممرضين تانين توجهت لعدة أطراف يعني خارج البلد عندي نفس الإشي، طلع يبعثوا لي صور الأجهزة أغلبها مش شغالة. فأنا شو بنفعني الجهاز مو مش شغال كأنه مش موجود.
1: طبعا يعني مع الأسف، بس لحتى يعني نغلق ما يتعلق بالحالة اللي صارت مع خالك الله يرحمه، إنه ما قدرتوا إنكو يعني يمكن حاولتوا تنعشوا.
2: حاولت ما نجحناش إحنا بالآخر، من الجهاز كمان ما اشتغلش، يمكن الجهاز بده يساعدنا. أنا شو بدي بالجهاز، من الجهاز مش شغال يعني وجوده وعدم وجوده واحد ولا مو مشتغلش. أنا بدي نوه لشغلي هون مهمة، إنه بالجهاز في عنصرين مهمات اللي هن اللواصق أو كمان البطارية، هذول اثنين كثير مهمات اللي في عمر افتراضي لإلهن. اللواصق كان فيها مادة هيلامية اللي هي الجل اللي بتوصل صدمة الكهربائية بشكل فعال، فمع الوقت هي بتنشف. والبطارية كمان نفس اللي مش البطارية فاضية أو مش شغال أو فيها أي عطل فمش شغال الجهاز بالآخر. فبالآخر الجهاز كيف حكيت أخرى مرة، لما الجهاز موجود معي مش شغال كأنه مش موجود بالآخر. بين حياة إنسان الجهاز الإنعاش بيصنع فارق بين الحياة والموت.
1: وانت كممرض يعني على وجه الخصوص هي كمان بتعرف أهمية انه يكون هذا الجهاز
2: طبعاً
1: جاهز ومارق كل هاي الفحوصات، وحتى لازم يكون في تأكد من الصلاحية كيف عم نفهم
2: طبعاً.
1: عبد الكريم مسؤولية مين هذا الموضوع؟
2: أنا الصراحة المسؤولية هم تكون إحنا عندنا قبض بكل البلد والمجلس المحلي أو البلدية اللي هو لازم يفحص بشكل دوري وشهري هذا الموضوع قسم الصحة بكل البلد. يا عمي إحنا عندنا مجتمع عندنا قدرات وعندنا طاقات وعندنا شباب متعلمين وفهمانين بيقدر شاب يأخذ على عاتقه المسؤولية تبرع بشكل دوري وشهري يفحص الموضوع. يعني أنا اليوم بعد هذا الموقف أنا خلص أخذت على حالي إنه أنا راح أبلش بهذا الموضوع خلال يوم يومين وأعمل فحص لكل الأجهزة اللي بالبلد عنا وأتابعها بشكل شهري ودوري حتى لو أي جهة مسؤولي بداش.
1: وبعد هاي الحادث واللي صار عبد اتواصلتوا مع أي جهة يعني مسؤولي كمان؟
2: أنا الصراحة وقت أنا اتواصلت مع المجلس المحلي بالبلد عنا ولقيت رد إيجابي منه ونعمل جلسة خص الموضوع مع مدير عام المجلس وتوجهنا ورتبنا الأمور كيف نتقدم بالموضوع إنه هذا الشيء ما نرجعش عليه أكرم مرة.
1: احنا يعني بدنا نتمنى فعليا انه الموضوع يؤخذ بعين الاعتبار وحتى

0: هدية؟
1: هن عندي هالموجود إذا عندنا أكيد فيش، لأنه عندنا أنا بقول لك عندنا فيش حدا بيعرف وين موجودات. يعني أنا من طبيعة شغل أنا بعرف أنه كنت لما نحط الناس كثير بتعرفش، فلازم يكون نشر وإعلان هذا كل بلد كمان وين موجود.
0: طب عبد الكريم، يعني بما أنك جزء من الطواقم الطبية وصارت معكم هاي الحادث الصعب، هل ممكن تأخذ خطوة يعني مبادرة أنه تفحص مع جهات معينة؟ كيف ممكن بداية الناس تكون عارفة عن مكان وجود هاي الأجهزة، موضوع صلاحيتها كمان، أو أنه يعني تخضع للفحوصات؟ صحيح.
1: أنا عن نطاق بلد قلت لك نعمل جلسة وتقيم الموضوع، ورح يكون نشر اليوم بكرة وين موجود كل جهاز عندنا بالقرية واحد، ورح يكون متابعة دورية وشهرية للأجهزة عشان تكون صالح للاستعمال وقت الحاجة.
0: احنا رح نتابع معاكو، وبدنا نقول لك مجددا شكرا لك على هذه المشاركة، والله يرحمه خالك الممرض عبد الكريم قيس. يعني مثل ما سمعنا الجهاز كان باستطاعته أنه يمكن يعني يساعد في مساعي أو محاولات إنعاش خاله، ولكن مع الأسف ما كان صالح للاستخدام. وكما ذكرنا هذا الموضوع وهذه القضية مجددا عم تفتح ملف صيانة أجهزة الإنعاش في الأماكن العامة. نواصل في ذات الملف، والآن من الجانب المهني الطبي ينضم إلي دكتور أحمد محاجني، جراح القلب من مستشفى رمبم. دكتور أحمد صباح الخير.
2: صباح الخير لك وعلى كل الجميع المستمعين.
0: خليني أسألك بداية عن خطورة أنه يكون هذا الجهاز موجود ولكنه غير صالح أو غير جاهز عند اللحظات الحاسمة، وإحنا بنعرف أنه في هاي الحالات، وكمان سمعنا من ضيفنا قبل لحظات، كل جزء من الثاني ممكن أنه يكون حاسم.
2: أولا ضيعكم وإن شاء الله تكون هاي آخر الأحزان. الحادثة الأخيرة المؤسفة للأسف أظهرت أنه وجود الجهاز وحده لا يكفي، والجهاز لازم يكون صالح للاستعمال وخاضع طبعا لفحوصات وصيانة دورية، لأنه وقت ما بنكون بحاجة إله يكون ممكن استعماله. فللأسف الحادثة الأخيرة أظهرت لنا أنه وجود جهاز لوحده ما بيكفي. أولا ضروري يكون جهاز، هاي أول شيء، ولكن كمان الجهاز لازم يكون خاضع لفحوصات وصيانة دورية. فبدي أخذ من وقت إيمان كم دقيقة بس أشرح أولا شو هو الديفيبريلاتور، شو هو الجهاز هاي اللي بنحكي عنه. أولا هو جهاز بسيط جدا، يعني كمان بالمقابل هو ذكي جدا ومصمم عشان الأشخاص كمان اللي فيش عندهم خلفية طبية ممكن يستعملوه. الجهاز نفسه بيعطي تعليمات صوتية لكل مستخدم وبحدد له كيف بالضبط ممكن استعماله، هل ممكن أعطاء صدمة كهربائية أو لا. أولا هو كثير مهم في مثل الحادثة اللي شفناها في توقف مفاجئ للقلب. أولا هو بخفض، يعني بسببه ممكن نقلل من 10-15% الموت المفاجئ. فلذلك هو جهاز مهم، وجوده في الأماكن معينة مهم جدا، هو مماش هو شيء فاصل بين حياة وموت. لذلك وجوده في المساجد، في الكنائس، في المدارس، في الملاعب، في المراكز التجارية، أو حتى قاعات الأفراح والمسارات العامة، أو كل مكان ممكن يتجمع فيه عدد كبير من الناس كثير مهم. بس كمان مرة وجود الجهاز لوحده مش كافي، لازم يكون صالح كمان للاستخدام.
0: طبعا دكتور أحمد، أنت حكيت نقطة مهمة أنه الجهاز ذكي وبعطي تعليمات صوتية أيضا. يعني بفهم منك حتى شخص اللي ما انكشف عليه وما تعامل معه بيقدر بلحظات فيها يمكن ضغط نفسي وتوتر أنه يتعامل، أم أنه مفضل؟ وهذا الشيء يمكن بيرجعنا لكل موضوع أنه المفروض يكون في أمور إضافية تصير غير أنه الجهاز موجود في الأماكن العامة، تدريب الانكشاف، حدا اللي يعطي شوية إرشادات قبل.
2: اولا حتى افضل جهاز في العالم اذا حدا جرأ يستعمله ما بيفيد. لذلك انا مع انه طبعا مع انه جهاز بسيط وذكي وبرشدنا كيف ممكن نستعمله، ولكن انا مع طبعا انه تكون دورات لانعاش القلب الرئوي واستخدام الاجهزه هاي بين عامه الناس، لانه كمان مره اذا الناس ما جربوا قبل وما كانوا مطلعين على هاي الجهاز، حتى مع انه الجهاز بسيط وذكي، ولكن في الشك انه دورات الانعاش ضرورية جدا، وكمان دورات استخدام هذا الجهاز كمان ضرورية جدا بين كل عامة الناس عشان نمنع مثل الحالة اللي كانت موجودة. وبس بحب انوه انه مش حالة، هاي مش حالة الوحيدة، احنا لاحظنا في السنوات الأخيرة إنه كثير ناس كان ممكن ننقذ حياة، ولكن في الأماكن اللي كانوا موجودين فيه ما كانش موجود هاي الجهاز، ولذلك كمان مرة نشر دورات الإنعاش بين الناس كثير مهم.
0: هذا يعني أمر هام جدا، ويمكن هاي مناسبة أسألك بسؤال أخير دكتور أحمد،

0: قديش اليوم يعني احنا بنعرف في كتير جهات اللي بتقدم هاي الدورات المكثفة وبعض اللقاءات، يمكن لانك انت قلت نقطة هامة، يعني وجود الجهاز بنفسه لحاله بدون ما الشخص يعرف يتعامل معه او انه يتجرأ او يستخدمه مش راح يغير اشي في حالات الطوارئ. قديش كمان انتو اليوم كجراحين قلب، لانه عم نسمع انه في ازدياد بموضوع النوبات القلبية، بتنصحوا الناس انه يكونوا يعرفوا الاساسيات تبعت الانعاش لانه هاي دقائق ذهبية إلى حين وصول طواقم الإسعاف؟
1: أولاً 100% هاي دقائق جداً ذهبية، لهيك لازم تكون دورات مكثفة بين عامة الناس. أنا شخصياً وكمان أصدقاء لي من هون من مستشفى رمبم في قسم جراحة القلب، وكمان في قسم القلب عم نحاول نتواصل مع جمعيات عربية بالأساس عشان نبدأ لتوعية ودورات خاصة في المدارس والبلديات لكديش أكثر ناس اللي نطلعهم على أهمية هذا الموضوع، نبدأ دورات إنعاش وكمان دورات لكيفية استخدام هاي الجهاز. إنه كمان مرة مثل ما حكيت ومثل ما أنا حكيت قبل، إنه وجود الجهاز لحاله لا يكفي، لازم يكون إشي أساسي كيف ممكن نستخدمه وكيف ممكن ننقذ شخص بصيب في نوبة قلبية مفاجئة. لذلك الأمر كثير مهم وممكن طبعا يقلل عدد الوفيات. نعم. بسبب هاي الحالة،
0: يعني بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأيضا هاي نقطة غاية في الأهمية، يعني حتى الناس إنها تبادر وتعرف هاي الأساسيات، جدا مهم لكل شخص دايما بمحيطنا، يعني لا قدر الله ولكن ممكن إنه يصير في حالات طارئة بتستوجب وبتطلب مننا إنه نعرف كيف نتصرف لحد ما توصل الطواقم الطبية أو يوصل الشخص على المستشفى. دكتور أحمد محاجني، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، جراح القلب من مستشفى رمبم. من هذا الملف نخرج إلى فاصل قصير، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: ثلاث وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. في العناوين كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع متعلق بالشأن الاقتصادي والآن

0: نتوسع في هذا الملف. كشفت دراسة جديدة لسلطة الضرائب أن الدولة خسرت خلال عام 2025 أكثر من ملياري شيكل نتيجة فواتير وهمية وعمليات جرى تنفيذها من دون تجاوز سقف التبليغ في منظومة فواتير إسرائيل. تسلط هذه المعطيات الضوء على ثغرات مستمرة في الرقابة الضريبية وعلى حجم الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة بفعل التلاعب بالفواتير وآليات التهرب من التبليغ. نتحدث عن هذا الموضوع ومنقول صباح الخير لمراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي الأستاذ هاني نجم. صباح الخير أستاذ هاني.
1: صباح النور عفاف لإليك ولجميع المستمعين.
0: أنا حقيقة من الناس اللي بعد لليوم مش واضح لإلي كيف في أشخاص بعد بيقدروا يتهربوا من الضرائب ويعني يصدروا فواتير وهمية، لأنه يعني إحنا الحيط ويا رب السترة وبرضو الأمور بتضل تعرج. شو المقصود بداية أستاذ هاني؟ خلينا نوضح.
1: نعم.
0: شو المقصود بالفواتير الوهمية وكيف تتحول فاتورة من يعني مستند رسمي لأداة للتهرب الضريبي؟
1: أول إشي على الأغلب بالآخر ما حد رح يتهرب، يعني حتى اللي تهربوا عمليا هنا موجودين تحت رقابة. يعني لما اليوم تيجي سلطة الضرائب بتقول إنه إحنا اكتشفنا صفقات بقيمة حوالي 12 مليار شيكل الحديث سنة 2025 اللي ما مشوش حسب القانون، هن اكتشفوهن. يعني مزبوط إنه المصاري ما خدوهاش بال 2025، بس هن اكتشفوه إنه كل هاي الناس اللي عمليا عملت هاي الصفقات بدهم يصلوهن، ولما بيصلوا لهم اليوم حسب القانون غير يعني العقوبات العاديه في دفع شيء اسمه كافل مس، يعني الضريبه اللي وصلتها حالك بدك تدفع قدها على مرتين. يعني فالدوله مضبوط ب 2025 خسرت، بس هي اكتشفت ان هذول الصفقات فالشيء ما انتهاش. يعني عشان احنا بس نوضح، اليوم المنظومه بال 2025 المنظومه كانت تحكي على انه كل فاتوره فوق ال 20,000 شيكل لازم عمليا صاحب المصلحة يتواصل عن طريق الحاسوب عمليا مع سلطة الضرائب ويأخذ رقم خاص، رقم ترخيص للفاتورة اللي بيطلع بشكل فوري. من دون هذا رقم الترخيص اللي أخذ الفاتورة من صاحب المصلحة بيقدرش يجي يطلب من سلطة الضرائب ترجع له ضريبة فيها. يعني عمليا إذا أنا اليوم اشتغلت مع مكاول معين وأنا أعطيته فاتورة، نحكي إسا بمصطلحات 2025،
0: أيوه،
1: بقيمة 30,000 شيكل من دون ما يكون في رقم ترخيص، من دون مصادقة سلطة الضرائب، هو بيقدرش يرجع الضريبة المعامل اللي فيها. شو عملت الناس؟ صارت الناس الفواتير كانت لك بلاقي 20,000، صار يطلع فواتير 15-17، يطلع فاتورتين، يعني 30 صار يعملوها 17 و13،
0: أيوه،
1: عشان ما ياخدوش مصادقة من سلطة الضرائب. وفكروا انه بهاي الطريقة هني بتجاوز القانون. القانون بيقول بشكل جدا واضح انه اذا انت في صفقة معينة انت خصوصي عمليا انت بتجزئها لصفقتين عشان ما تصلش لحد العشرين ألف، هاي العذراء هي عذراء اللي في حك اللي في حك
0: مثلا. يعني مش راح تكون أذكى من سلطة الضرائب بهذا الموضوع.
1: مش بس هيك، انا عشان نكمل القصة اكتر، بالألفين و26 بأول 6 أشهر نزلوا التكرار من 20,000 ل 10,000 ومن 1.6 ل 5,000
0: صارت.
1: وإسا الحديث إنه عمليا من أول شكل عشان خلص يسكروا الأمور شيلي إنه يعني ما بطل في مجال التلاعب. ومش بس هيك، أكتر عن هيك في كمان إسا حديث عن إنه في عنا إشي اسمه ديفوح مفورات، يعني إحنا بنقدم عمليا كل شهر تسجيل كامل بكل الفواتير المدخولات والمصروفات، مين أخذها أرقامها كل إشي لسلطة الضرائب. هذا اليوم بتقدم للمصالح اللي هي بتمعد يعني متوسطة وكبيرة. إسا في حديث على كل المصالح بشكل شهري بتقدم، ساعتها سلطة الضرائب صار في عندها عمليا كل المعلومات موجودة. واليوم سلطة الضرائب قاعد بتفوت منظومات تعيد AI عندها اللي قاعدة تعمل عمليا الفحص والمقارنة عمليا بين معطيات بتاخدها من أطراف مختلفة، وبطل في إشي يضيع. يعني أنا نصيحتي صدقا يعني لكل الناس، عمي بتربح مصاري، أول شيء اربح مصاري من شغلك، من شطارتك، من نشاطك، من مبادرتك. بدك توفر ضريبة وفرها بشكل قانوني، في كتير أشياء معينة من ناحية ضريبية ممكن الإنسان يخططها بشكل صح عشان يوفر ضريبة.
0: مش هذا الالتفاف ومحاولات التلاعب، لأنه بالآخر يعني إحنا بنعرف العلقة مع سلطة الضرائب مش بالأمر السهل أستاذ هاني.
1: طال إحنا يعني عشان كمان يعني نوضح أكتر، يعني كتير من الناس اللي كانت تتعامل مع هذا الجانب اليوم هاي الناس موجود ضدها ملفات مبالغ ضخمة جدا رهيبة جدا، جزء منها موجود يمكن يعني معتقل. مش هاي الطريق.
0: صحيح.
1: مش هاي الطريق الطريق الصح اشتغل بشكل مهني مزبوط، ما تخافش انك انت بدك تدفع كمان شوي صغير الضرائب. كل ما انت مرتب اكثر مصلحتك تقدر تكبر اكثر، البنك بتطلع عليك بطريقه غير شكل ما.

0: بتخافش انك بدك تشتري بكره ارض ولا سياره ولا دار ولا اي شيء، لانه اللي بده يشتغل بشكل مش مرتب اليوم مع المنظومات الحديثه بسلطه الضرائب كل شيء يعني ببين. مش اليوم ببين، كمان سنه كمان سنتين.
1: بس استاذ هاني بعد شوي مش واضح يعني هذا موضوع رقم التخصيص او المسبار هكت لاننا حكينا انه كان المفروض على 20,000 يرفق للفاتوره، بعد هيك على 10، واليوم من 1/6 على 5,000. بس ما هي هيك هيك يعني، في ناس بتتساءل انه هيك هيك الفاتوره سلطه الضرائب منكشفه عليها، ليش دخل على الخط هذا موضوع رقم التخصيص؟
0: لا الضرائب مش منكشفة كانت على الفاتورة. استنى باجي اليوم بعمل معك صفقة معينة بعطيك فاتورة بقيمة 10-12 ألف شيكل. انت اليوم مصلحة اللي بتقدمش بظروف مخرات اللي أنا حكيت عليه بالأول، إنما مصلحة عادية بتروح عند المحاسب، المحاسب المعام ضريبة قيمة إضافية بالفاتورة تاعتي برجع لك إياها. ويمكن أنا الفاتورة اللي معاي لا أقدمها للضريبة ولا أي شيء، أنا حيالله مشت دفتر من المطعم طلع لي الفاتورة. اليوم لما صار في الحشفونات إسرائيل والترخيص صرت أنا مجبور عمليا أتوجه لسلطة الضرائب، طبعا عن طريق الحاسوب زي بالضبط إشي مشابه في الفيزا. أنا بتوجه لسلطة الضرائب، وأنا عمليا بعد ما أتوجه لسلطة الضرائب باخد مصادقة على الفاتورة، وهاي وهذا الرقم اللي أنا باخده بعطيك إياه عشان أنت تقدمي لسلطة الضرائب. يعني صارت الأمور أصعب بالأول، يعني عشان نكون واضحين، إحنا قبل هذا القانون الحديث كان عن يعني عن مليارات يعني بالسنة، واللي اكتشف منه إنه بس جزء. هذا الموضوع أجا قلب الأمور كلها، تغيرها كلها، تبطل فيه يعني إنه تعال يلا نبيع ورقة. أيوة. بطفش عن الزي.
1: وإسا يعني حسب هاي الدراسة أو هذا المعطى، الدولة خسرت بس خلال عام 2025 أكثر من 2 مليار شيكل نتيجة هذا الموضوع. هذا مش رقم هامش.
0: أنا كمان أنا بدي أحب أكد بس عشان إحنا ما حدا يعني الدولة خسرت بقبض بال 2025 ما يقارب 2 مليار، من حوالي 1.2 مليار من فرع البناء، ولكن بالنهاية الدولة ما خسرتش لأن الدولة اكتشفتهن. أيوة. يعني هي خسرتهن بال 25 بس هي بال 26 بال 27 تتلاحق الناس.
1: تتلاحق الناس
0: يعني الناس اللي عملت عم تتنادى عليهم تعالوا وين شو اللي سويتوه انتوا، يعني انا اكتشفتكم يعني ما في اشي بيضيع. عشان هيك انا يعني دائما بحذر الزبائن، بحذر الناس، الطرق الالتوائية هاي ما بتجيبش فايدة. يعني بالآخر بدي يكتشفوا مش اليوم بكرة. صحيح. بعد بكرة كمان سنة كمان سنتين. اشتغل منظم، فكر اقتصاديا كيف بدك تطور المصلحة تاعتك، كيف بدك تتعامل مع كل
1: بدون تجاوزات حولي. او حتى يعني ما يعرف بالقانون الجنائي هو جريمه، يعني كل موضوع التهرب الضريبي. استاذ هاني، حضرتك ذكرت قطاع البناء، وانا كنت رح اسالك انه هل هيك من خبرتكم، لانه دائما يعني يحكى انه في قطاعات اكثر عرضه لهاي الظاهره والفواتير. صحيح. الوهميه.
0: صحيح، قطاع البناء هو من اكثر الفروع عمليا والقطاعات اللي فيها فواتير الوهميه، جزء منها نابع للاسف الشديد من موضوع عمليا محاولة السيطرة على هاي القطاعات، على قطاع البناء. المنظومة هاي تاعت حشمات إسرائيل بتحدد وبتصعد عمليا الإشي هذا، ولكن نعم للأسف الشديد قطاع البناء فيه كمان بعاني من كمان شغلي، إنه اليوم العمال الفلسطينيين المرخصين بطلوا موجودين، صار عمليا المكاول بشكل أو بآخر بده يجيب عمال تانيين، اللي أحيانا هدول العمال ممكن يكونوا عشان تستغربي يعني حتى العمال الصينيين اليوم صينيين اليوم بيجي بيشتغلوا شغل بقول لك احنا بدنا مصاري سوداء من المكاولين الكبار، فالمكاولين مش عارفين كيف يدبروا حالهم. في إشكالية جدا جدا جدا كبيرة بفرع البناء اللي الدولة مش قاعدة تطلع عليها بشكل صح، واللي بالآخر المكاولين اليوم في مشكلة بتخوف مع المكاولين الكبار، مع المبادلين الكبار، كل سوق الموضوع تبع العقارات عمليا والمباني في إشكالية جدا جدا كبيرة، اللي يعني أنا شخصيا بقول هو يعني على شفا يكون بأزمة كبيرة. من شهر 1 لحديت شهر 4 المعطيات رسمية، في 450 شركة بمقاولات كبيرة أعلنت إفلاسها مجال البناء، 450 شركة من الكبار. يعني نحكي إشي جدا خطر.
1: صحيح.
0: والدولة مش متدخلة للأسف الشديد، مش متخذ الخطوات المناسبة زي ما بصير قاعد كمان بموضوع الهايتك وموضوع الاصطناعة وموضوع الدولار اللي نزل بشكل جدا كبير، اللي قاعد بشكل خطر على هاي الشركات وعلى التشغيل، والجماعة مش فاضيين.
1: صحيح. أستاذ هاني بدي أسمع منك كما دائما يعني في ختام اللقاء توصيات، مع أنك ذكرت توصية هامة، ولكن اليوم إحنا بنعرف ومش يعني لا سمح الله أنفهم أنه عم ببرر هاي الأمور. اليوم أكتر صوت أنت بتسمعه أنه الضرائب في البلاد غير معقولة، الناس مش عم تقدر توفر، الناس مش عم تقدر تخلص.

0: الشهر. وفي المقابل بدنا كمان توصيات لقديش مهم انه دائما يعني كل شخص هيك يستشير الاشخاص المهنيين، ممكن مش هو اللي يقوم باي خطوه التفافيه او فيها تلاعب، ولكنه بتعامل مع اشخاص، مع زبائن، مع جهات اللي مش كتير بتمشي حسب الكتاب مثل ما بنقول.
1: تعال نقسم الموضوع لعده اشياء. اوكي، القضيه الاولى، الفرق باسرائيل هو مستوى الاسعار الموجوده، يعني هو بالاخر الموضوع إذا أنا معي 1000 شيكل شو بقدر أشتري فيها؟ مستوى الأسعار بإسرائيل برتفع بشكل جدا مخيف بسبب احتكار السوق، وأكبر دليل الدولار اللي نزل 20% خلال 7-8 أشهر والأسعار بس بترتفع، إشي مش منطقي. بالبضاعة المستوردة بنزل سعرها، المفروض بنزل سعرها على المستورد والمستورد برتفع سعرها على المستهلك، في إشي غلط. هاي أول قضية. الموضوع تبع الضرائب كمان مرة، أول شغلة في مجال لأنه إنسان يعمل بشكل يعني مهني ويفحص يخفض الضرائب، في كتير مصالح اللي ممكن ما تدفعش ضرائب، بالذات المصالح الصغيرة. والإشي الثاني اللي مهم إحنا نفهمه،
0: أنا بعرفش مصالح بتقدر ما تدفعش ضرائب الصراحة. صحيح. يعني حتى حتى الأجير بدفع ضرائب مش معقولة يعني بالتوش. صحيح. أو بقسيم
1: الراتب. جزء من الضرائب مرتبطة عمليا بالحالة العامة اللي فيها الدولة وبميزانية الدولة. الدولة اليوم لما ميزانية الأمن ارتفعت عمليا بنسبة تقريبا 100% من 2023 لليوم، هاي المصاري بدهم ياخذوها من الناس، هاي الصواريخ اللي بيضربوها بإيران وبلبنان وبغزة وكذا بدهم حقها منا، يعني احنا بندفع حقها. يعني للأسف الشديد الخيار، عشان هيك الخيار السياسي السلمي الاستراتيجي عمليا بكل منطقة الشرق الأوسط اللي للأسف الشديد اليوم حتى المعارضة بتحكيش عليه، هو خيار اللي بالآخر عمليا على جيبة كل مواطن ومواطن يهودي أو عربي يعني.
0: صحيح.
1: بالبلاد بيجيب عليها فائدة، كل اللي بفكر أنه من خلال الحرب والعسكري بده يجيب عمليا أمن اقتصادي هو بفكر بشكل غبي. ويعني احنا نقاشنا على الاقتصاد الإسرائيلي ومبنى الاقتصاد الإسرائيلي ممكن يكون كتير كتير كبير، يعني يحتاج حلقة لربما فئة كاملة على موضوع منظومة الاقتصاد الإسرائيلي، موضوع النمو الاقتصادي اللي بحكوا عليه، هل فعلا في نمو اقتصادي بإسرائيل؟ أنا بقول لك إنه المعطيات بتغلط، في نمو اقتصادي بس هاي الكعكة اللي بتكبر فيه مجموعة جدا صغيرة بتاكل منها والباقي بياكل هواء بلا مؤاخذة بالعامية.
0: صحيح صحيح. يعني بدنا نتمنى انه الاوضاع الاقتصاديه تروح هيك على يعني محل ايجابي اكثر، لانه دائما بنحكي العناوين ما بتبشر بالخير، بس نتامل تكون في انفراج. استاذ هاني، بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والشرح، وكذلك ايضا على التوصيات. مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي الاستاذ هاني ناجم. إلى موضوع آخر ونقلة حادة، يشهد المجتمع العربي في السنوات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في انتشار ثقافة أو الإقبال على حضانة الأطفال بوصفها إطارا بديلا يوفر الرعاية والحماية للأطفال الذين أخرجوا من منازلهم لأسباب مختلفة. رغم هذا الارتفاع، لا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من العائلات لاحتضان هؤلاء الأطفال، لمنحهم بيئة دافئة وآمنة تساعد على تجاوز الظروف الصعبة واستعادة الشعور بالاستقرار والانتماء. نتحدث عن هذا الموضوع الإنساني الأخلاقي الاجتماعي، وتنضم إلي مرشدة طاقم ومركزة تشخيص العائلات في المجتمع العربي في إطار جمعية شاحر التابعة لوزارة الصحة، يارا زلوم. يارا صباح الخير.
2: صباح النور، شو الأخبار؟
0: إحنا بخير. يعني هذا الموضوع دائما بخدنا للحديث عن الزاوية الإنسانية، بفكر إنه كتير أشخاص بيعرفوا بمجتمعنا عائلات حاضنة، بس هون بدي أسألك بداية عن الحاجة، شو المعطيات بتقول، قديش في عنا نقص، قديش في يعني مهم إنه الناس تسأل، يمكن اللي عندها رغبة بس بعد عندها علامات استفهام تتوجه للعنوان الصحيح.
2: أوكي، خليني أعرف أول إشي شو العائلات الحاضنة، لأنه في كتير ناس ما بتعرف شو العائلة الحاضنة أو شو الفرق بينها وبين التبني.
0: نعم.
2: العائلة الحاضنة هي العائلة اللي بتستقبل الطفل أو الطفلة لوقت قصير أو ممكن لوقت طويل، لأنه الطفل مش قادر يضل عند عائلته سواء لظروف اجتماعية أو أسرية اللي هي بتشكل خلينا نحكي خطر عليه. فبالتالي احنا بنشوف بخيار العيلة انه هو المحل اللي ممكن يوفر للطفل الامان والاستقرار والبيت الدافي، وهذا الدعم اللي يعني اللي كل اولادنا عمالهم بياخدوه.
0: الحاجة اليوم بالمجتمع العربي كيف بتوصفوها من اطلاعك يارا؟
2: في حاجة كتير كبيرة صراحة للعائلات الحاضنة. يعني في عنا اعداد كبيرة يعني الاولاد موجودين بمؤسسات داخلية من عمر سنة وسنتين لعمر 10 سنين. وأغلبهم كمان إخوة.

0: فعمالنا بنحاول ندور لهدول الأولاد على محل اللي هو يكون أكتر جو عيلة وناس ثابتين بحياتهم.
1: وبالمقابل كمان يارا احنا بنعرف انه بالمجتمع العربي ويمكن انت بلشتي هيك الحديث عن الفرق ما بين العيل الحاضنه والتبني، ولكن في الحالتين بعد في خلينا نقول تردد، بعد في يمكن افكار مش كتير دقيقه او مغلوطه. شو ابرز المخاوف اللي بتسمعوها من العائلات اللي او الافراد حتى اللي عندن رغبه بس مترددين؟
0: أوكي، لا مهم أحكي إنه هذا التوجه جاي من مؤسسة شاحر العائلات الحاضنة اللي هي تابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي، يعني فعليا من محل اللي هو رسمي وموثوق. هلا المخاوف أكتر للعائلات الحاضنة خلينا نحكي اللي هو وجود الأهل البيولوجيين اللي مش كتير في محلها، يعني لو إحنا شايفين إنه العائلة البيولوجية متمسكة بالطفل كتير خلينا نحكي أو معنية إنها ترجعه، أكيد يعني احنا في المحل اللي هو نعطي فرصه وانه يرجع الطفل لاهله. يعني بالنهايه الطفل لازم يكون عند اهله،
1: يعني احنا عم نحكي على اطار مؤقت،
0: على اطار مؤقت الا اذا كان في كثير محاولات مع الاهل البيولوجيين والإشي بتكرر مش بس مع اول ولد وثاني ولد وثالث ولد، انه عم بيطلعوا انه ممكن نفكر في موضوع التبني،
1: بيصير مرشح لمسار التبني ايضا.
0: اكيد يعني اذا شايفين انه لا الطفل يعني موجود بعيلة كتير منيحة وتجنن عمالها بتعطيه هذا الحب والحنان ورجعت لأهله يعني حضره، وعن جد مش عمالهم بيشتغلوا حالهم على أساس أنهم يرجعوا الولد، ممكن نتوجه للتبني.
1: وإحنا عم نحكي عن هذا الجانب يارا هيك كتير مهم يعني نكون واضحين ونقول أنه الأطفال هيك اللي بوصلوا لعائلة حاضنة ما بيجوا من فراغ، بيكونوا محملين بتجارب صعبة ويمكن كتير مرات عندن يعني أزمة ثقة. هون بدي أسألك عن كيف تتعاملوا مع العائلات بهذا البعد النفسي المعنوي، كيف بتجهزوهن، شو المعايير اللي لازم يستوفوها؟
0: هلا بشكل عام شروط الحضانة انه تكون عمر العيلة لحد 55 وانه يكون معاهم هوية اسرائيلية، خلينا نحكي هاي الشروط التقنية. بس الاشي اللي بتطلع فيه بالعائلات الحاضنة انه هل هي تكون عائلة حاضنة ملائمة لهاي المهمة الانسانية، اكتر قدي قادرة تعطي هذا الدعم النفسي لطفل مر بانفصال عن أهله اللي هو عاش الفقدان، يعني فقد حدا في حياته ما بيختلف عن أي حدا اللي هو توفى له حدا بحياته، يعني نفس المشاعر رح يعيشه. فبفكر إنه العائلات اللي قادرة تساعد الأولاد وتبني هيك جيل جديد قوي قادر يتغلب على الصدمات اللي مر فيها على التجارب اللي هالقد صعبة وتعطيه تجربة إنسانية كتير عميقة ومليانة بالعطاء، هي العائلات اللي فاهمة إنه الولد حتى لو عمره سنة وهو مر بصدمة نفسية، مر بتجربة كتير صعبة بحاجة لدعم، إذا طلعت مثلا سلوكيات معينة فهاي معناها احتياج مش معناها إنه تصرف سيء، وقادر تستوعب هذا الإشي وقادر عن جد تدعمه وتوصله لمحل اللي هو منيح.
1: وهي نقطة مهمة جدا لحتى هيك نحاول مرات نفهم يعني ما وراء السلوك في هذا السياق. يارا طرق التواصل لمين الناس بتقدر تتوجه، لأنه طبعا يعني في أكثر من جهة؟
0: في رقم مؤسسة شاحر 0779331330، وموجود كمان صفحة الانستغرام والفيس، وفي رقم وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي 118. نعم. يعني إذا عندهم أي استفسار أي شغلات مش مفهومة أكيد بقدروا يتوجهوا لهدول الرقمين.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وهيك دائما مهم لإلنا نسلط الضوء أيضا على هذه القضية مثل ما قلنا هيك إلها بعد إنساني أخلاقي ومجتمعي. يارا زلوم مرشدة طاقم ومركزة تشخيص العائلات في المجتمع العربي في جمعية شاحر، شكرا جزيلا. من هذا الملف نخرج لفاصل قصير ومن ثم نعود ونواصل معكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كتير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو ناس.
8: كونسرت مع الياس مرجية.
9: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
10: عندما يأتي المساء،
9: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
11: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
12: احنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
9: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد، أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
13: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
14: بناتي لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء صراحة، أن كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
13: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
14: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
13: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
14: توجه بالرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا المظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
3: مقدم من راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ست واربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل في غرفة الأخبار. أحيا العشرات من أهالي مدينة رهط بالأمس ذكرى الوفاة الأولى للفنان الراحل سهل الدبسان في أمسية استحضرت مسيرته الفنية والثقافية وما تركه من أثر في المشهد الإبداعي داخل النقب والمجتمع العربي بشكل عام. ويعد الدبسان أحد مؤسسي مسرح المهباش الذي تحول إلى مركز ثقافي رائد وأسهم في ترسيخ حضور المسرح والفن كمساحة للتعبير والهوية والعمل المجتمعي. مدير المركز الجماهيري في رهط الأستاذ فؤاد الزيادني ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ فؤاد.
1: يسعد صباحك.
0: يعني حدثنا عن هذا اللقاء وإحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنان سهل الدبسان، كيف كانت؟ شو تخللت؟ مين كان حاضر؟
1: طبعا يعني صعب الواحد يحكي على سهل الدبسان كماضي، لأن سهل الدبسان موجود بين حاضر ومستمر. فأخذنا على حالنا مسؤولية في مركز جماهير ومكتبة عامة أن نخلد ذكرى، وبالضبط في اليوم السنوي تبعته إصدرنا كتاب اللي سمناه سهل الدبسان السيرة والأثر. فبفكر يعني الأثر تبعه موجود في محافل المسرح، في محافل الفن، في المجتمع العربي ككل، وهذا اللي خلي البارحة يكون عندنا حضور بجميع أنحاء البلاد من أقصى الشمال بالمثلث لكل النقب، صغار كبار نساء رجال، فبدل إيش كان هم حبة كبرى لعمل سهل. سهل كان بيحمل هموم الناس صح بطريقة فكاهية، بس كان بوصل رسالة.

0: الثالث والرؤية 7
1: وبشكل خاص لما عم نحكي على منطقة النقب أستاذ فؤاد، يعني هيك حيث تتداخل يمكن قضايا الأرض والهوية والتهميش بالزبط. وسلب الحقوق الأساسية
0: بالضبط بالضبط، وكان لدور جدا بارز، وكان طبعا فعال في عدة مؤسسات، طبعا عندنا كمركز جماهير وكمؤسسات كمان اجتماعية أخرى، كمان في منتدى الثقافة، كمان في يعني محافل كبيرة، كمان حتى في أروقة الجامعات والكليات، كإنسان اللي يحاول كمان يأثر على ويأثر على الشباك ويأثر على الناس بصيغة طبعا بصيغة غير يعني بصيغة مسرح اللي عن جد. وكان أنا بقول يعني كان يوم الأحد كمان عندنا مسرحية كمان على مسرح المهباش، اليوم كمان غيروا اسمه سموه مسرح سهل، كان مسرحية سماها حارس المقبرة اللي كمان حكت، وهو كان لازم يمثل فيها في هذه المسرحية. هو اللي كتبها، جت إنه كمان العرض الأول وحكى على موضوع كمان الفساد والمشاكل. فأنا بقول يعني بصيغة ثانية، بصيغة مقبرة وأموات، ويعني جابها لمحلات ثانية عشان كمان يوصل الرسالة بشكل آخر. طبعا حكيت إن الحضور كان من جميع البلاد، احنا طبعا يعني كان الكتاب اللي احنا اصدرناه كتاب جدا قيم، اللي بيحمل أول شيء عن حياته عن أعماله عن صوره، وطبعا شخصيات من كافة البلاد اللي كتبوا أشياء، كان في وجود العائلة، زوجته أولاده أخوانه أبوه، طبعا من البلدية، طبعا من مؤسسات ثانية، حكيت من مؤسسات ثقافية في كل البلاد، وكل واحد أخذ بزاوية. طبعا كل المتكلمين المتحدثين حكوا عن اشياء اللي ممكن كمان اول مره نسمعها، فالدور تبعي موجود، الدور تبعي حاضر. وانا بقول ان اليوم كمان اي مدينه رهط، اليوم في المؤسسات الثقافيه اللي موجوده في مدينه رهط اللي اليوم الحمد لله مش موجود يمكن في بلدان ثانيه، احنا اليوم مستمرين في هذه الثوره الثقافيه اللي موجوده. طبعا مدينه رهط حصلت على كليه لتعليم المسرح، واليوم الزوج الاولان صار منهم الطلاب اللي بدو، يعني واحد منهم بمثل في هذه المسرحية اللي سهل كتابها. اليوم عندنا طبعا سالة العرض تبعت الرسومات، وعندنا عرض يوم السبت راح يكون، عندنا القصر الثقافي، عندنا مركز موسيقى، عندنا مكتب العام، فاللي بفكر فيه عندنا مسارح، فبفكر ان الاشياء اللي هو امن فيهن اليوم احنا بنشوفهم على ارض الواقع. طبعا هو يعني بدا في هذا المسيره من حوالي سنه 2003، اليوم يعني والحمد لله مدينه رهط تشهد يصور ثقافية جدا كبرى، وأنا بقول إن هذا الأثر لأعمال ولا شغل سهل الدرسان.
1: نعم، يعطيك العافية أستاذ فؤاد، بدنا نشكرك جزيل الشكر، وإحنا دائما نتابع معكم بشكل خاص هيك مثل ما أنت حكيت، يعني يمكن لما بغيب فنان له تأثير كبير وهو مؤسس مثل سهل الدبسان، دائما تطرح يعني مسألة الاستمرارية، ولكن حضرتك عم بتقول هي الثورة الثقافية في منطقة النقب يعني مستمرة يعني ومتواصلة.
0: يعني الأمسية هذه جت في إطار أيام رهط الثقافية اللي إحنا كل سنة نشتغل عليها لمدة أسبوع. فالشيء يعني كان البارح الأمس تبعت الكتاب، يعني الأمس بقول كتاب لأخونا صالح الزيادن، وكمان هذا شكر كبير للأخ صالح الزيادن والصالون الأدبي اللي موجود عندنا في المكتب العام، اللي هم كمان قاموا على إعداد هذا الكتاب، كتاب سهل، وأيضا بكرة كتاب ثاني لأخونا صالح الزيادن. فبفكر كمان مرة يعني إصدارات برامج محاضرات مسرحية راح تكون يوم السبت، عندنا معرض كتاب حاليا في مركز الشباب. فكل هذه الفعاليات الثقافية اليوم الموجودة عندنا هي موجودة، لأن عن جد مدينة رهط بتشهد تطور كبير،
1: وهذا وجه مشرف وجانب إيجابي. وإحنا بدنا نقولكم يعطيكم العافية، ودائما نتابع معكم أيضا في هذا المشهد الثقافي. أستاذ فؤاد الزيادني مدير المركز الجماهيري في رهط، شكرا جزيلا. زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى، صباح الخير يا فادي.
2: صباح النور عفاف، إليك ولك كافة المستمعين تحياتي.
1: من المشهد الثقافي إلى المشهد الرياضي، وآخر عناوين الرياضة معك.
2: هو أيضا ثقافي ولكن بمنصة أكبر مع حضور جماهيري أكبر، والبداية تكون طبعا مع التحضيرات للمونديال اللي راح يكون قريب علينا 11/6 يوم الخميس الافتتاحية، ثمان فرق عربية ستشارك فيها الاحتفالية، العراق، السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس والجزائر، حالة ترقب عربية وأمال كبيرة في طبعا تقدم في إحدى الفرق العربية وإحدى المنتخبات. الفريق الأردني طبعا يقول استكملنا الاستعدادات للمونديال، التعمري هو الذي سيكون الاسم الأبرز في هذه المسيرة، كان مثلا في المقابل الفريق التركي يقول

0: أردا جولر هو النجم، تعرف كل فريق اليوم يختار نجم واحد ليكون في الواجهة الإعلامية وليكون طبعا هو الاسم الأبرز. فالتعمري الأردني نعمل التوفيق للفريق النشامة الفريق الجار، ولكن لا نخفي سر أن الفريق المغربي وصاحب الحضور الأكبر في التقدم طبعا أكثر في المونديال. عالميا المدافع الفرنسي إبراهيم كونتي يقترب من ريال مدريد، تريد بداية تعزيز خط الدفاع، وهذا الاسم الكبير إذا اقترب إلى الفريق المدريدي يقول أن الفريق يبدأ التحضير في الحلقة الخلفية. محليا بالأمس كان ما يسمى كأس الشبيبة في البلاد، وتأهل فريقين عبر دير السبع وابن يهودا. ابن يهودا سحقت دير السبع 6-1 على أرض العفولي، وقد تكون آخر مباراة في هذا الموسم. الآن سيتم حرث كافة الملاعب وتأييدها للعشب الأخضر الصيفي وزراعة عشب جديد. طبعا عربيا أيضا محليا اللاعب لسابع سات وهو من قرية علبون وهو مدافع مكابي حيفا كان له بالأمس ظهور مع منتخب رومانيا، انتهت بالنتيجة 1-1 مع جورجيا. لو سألنا كيف لساب في المنتخب الروماني، طبعا هو حصل على الجنسية الرومانية من طرف الوالدة والدته رومانية، وحين يجب أن تختار إما منتخب البلاد وإما المنتخب الروماني فهو آثر المنتخب الروماني، وهو اليوم لاعب لمكابي حيفا ولكن دوليا هو من علبون طبعا يلعب في المنتخب الروماني. وبالأمس دخل لشوط وكان جيد لسابع ساد ابن علبون، نتمنى له كل النجاح. أخيرا الفريق اللي كبرنا عليه كشافة حيفا،
1: أيوه.
0: من اليوم الطالع راح يكون اسمه كشافة روبي حيفا، طبعا فريق روبي شبيرة الفريق الكبير اللي كان اسم كبير لأحدى مالكي هابويل حيفا سابقا، وهو كان في الدرجة الأولى واليوم في الدرجة الثانية، يشتري حقوق الإدارة من نادي كشافة حيفا. الأخ جورج باع الحقوق لباروخ سعر وأيمن خليلي اللي راح يكون مدرب مع السيد عادل بهلول، والفريق سيكون اسمه كشافة روبي حيفا، يعني كشافة حيفا سمير فرهود هو الاسم الذي كان طبعا لذكرى المرحوم والد حنا فرهود، سينتقل الاسم الآن سيكون كشافة روبي حيفا. واليوم في مساء رياضة راح نسأل كيف هذا النادي الكبير اللي فعلا بخص أهلنا في حيفا والمنطقة سيكون الآن بهذه التوليفة الجديدة كشافة روبي حيفا بعد أن كان كشافة حيفا. نعمل النجاح لهذا الفريق ويقول على الصعوبات اللي بتواجهنا الفرق العربية وهي تبحث عن حلول. هذا المرة الحل جاء من الجيران وأيمن خلايلي أيضا من حيفا مع زهير مع عادل بهلول زميلنا طبعا وصديقنا راح يكون مدرب اللياقة البدنية، فنعمل الخير لهذا الفريق. واليوم في مسار رياضة سنحيط أيضا جولات عالمية ومحلية، فكونوا معنا على السمع.
1: معك على السمع في مسار رياضة وعلى هوا راديو الناس، شكرا جزيلا الزميل فادي مصطفى، يعطيك العافية فادي، صباح الخير. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل بذلك طبعا على رأس الساعة تلتقون الزميلة رجاء كناعني. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت هيئة الطيران المدنية في الكويت تعرض مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وتسجيل أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، مؤكدة تفعيل خطط الطوارئ على الفور. لذلك أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية، وأكدت أن وحداتها الدفاعية تمكنت من التصدي للهجوم ومنع وصوله لأهدافه دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة، مؤكدا أن المحادثات مع إيران ما زالت متواصلة، معتبرا أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC أن الرئيس الأمريكي طلب من إيران تقديم تعهدات وتنازلات مكتوبة تتعلق ببرنامجها النووي قبل التفاوض على تحرير الأموال المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي يجري بحث بين الجانبين. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إحراز تقدم متواصل في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على المستويين السياسي والأمني، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير باتجاه معالجة ملفات عالقة منذ سنوات طويلة. وأوضحت الوزارة أن الجهود الحالية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعزز سيادة لبنان ويوفر ضمانات أمنية لإسرائيل، مؤكدة استمرار الدور الأمريكي في رعاية هذه المباحثات وتسهيل الوصول إلى التفاهمات بين الجانبين. صدقت الحكومة الإسرائيلية على 3 خطط بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار شيكل، تشمل تطوير وتسريع مشاريع للبنى التحتية في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان وتشجيع النمو الاقتصادي وعودة السكان إلى المنطقة، فيما وجه عدد من رؤساء السلطات المحلية انتقادات حادة للقرار بسبب تأخر التنفيذ الفعلي لسنوات ونقص الميزانية.

0: الإمكانيات المخصصة. حذر مراقب الدولة من تسرب أموال من السلطات المحلية إلى منظمات إجرامية داعيا أجهزة إنفاذ القانون للتحرك بحزم لوقف هذه الظاهرة. يأتي ذلك في ظل مواجهة 8 رؤساء سلطات محلية عربية تهديدات بالقتل بمستويي خطورة 5 و6، فيما تعرض 2 منهم لإطلاق نار ومحاولات قتل خلال الأشهر الأخيرة. في حديثه لراديو ناس قال رئيس مجلس طلعت عارة محمد جلال إغباري إن الشرطة لا تقوم بحراسة رؤساء السلطات حتى بعد إطلاق النار عليهم.
1: بالشرطة بالمؤسسة بحكوا لي طلع رؤساء السلطات المحلية ما حدا بيكرب عليهم، يعني هيطمئن بعد ما صار معاي الوضع وتعرفوا عمليا القنبلة على بيتي وما إلى ذلك. بحكي لهم شو السيرة تقدموا، يعني هذا هم من إيه بيقولوا لي يعني هاي غلطة عمرهم. وبعد الغلطة يعني للأسف يعني ما رئيس سلطة محلية مهدد لزي بعرفش ليش مهدد، يعني أكثر من هيك يعني تعرفوا ما يعني وتواصل حدا معاه، ما حدا اتصل، ما تلفونات زي أي عادي ناس عادي، ما شفتوا لصوت حالي مهدد، أطلعوني من درجة 4 لدرجة 6 مهدد بدون أي تفسيرات. عم يعني بتجدد الموضوع التهديد لإلي، فيش إشي إلي، يعني أنا إلي مش فيش إشي.
0: أصيب 3 أشخاص في الأربعينيات من العمر بجراح في حادث طرق وقع صباح هذا اليوم على شارع رقم 6 قرب مفترق باقة الغربية، ووصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة، فيما أصيب 3 بجراح طفيفة. إلى ذلك أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 6 باتجاه الجنوب، وطلبت من السائقين التوجه إلى طرق بديلة. أظهرت معطيات جديدة تضمنها تقرير جديد لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة أن قرابة نصف المهاجرين من إسرائيل منذ العام 2022 هم شبان في سن 20 حتى 44 عاما، أي أعلى بكثير من نسبتهم من بين السكان، وأنه في العام 2023 غادرت إسرائيل عائلات أكثر من العازبين، وعاد إليها عازبون أكثر من عائلات، وذلك خلافا لادعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المهاجرين من إسرائيل هم بالأساس مواطنون أوكرانيون جاءوا إلى إسرائيل قبل فترة قصيرة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء الصيفية حارة خلال ساعات النهار معتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
4: صباح الخير من قرية المشهد.
5: أحلى صباح.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
1: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون، مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية، ذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شموني والمنطقة. في المقابل استهدفت غارة إسرائيلية مركبة على طريق خلدة الساحلي الذي يربط بيروت ومناطق الجنوب، وذلك على بعد كيلومترات من العاصمة اللبنانية بيروت. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه على طريق دير الزهران، ما أسفر عن وقوع إصابات. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة بلدة شلومي في الجليل الغربي ظهر غد، وحيث من المقرر أن يلتقي رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية. وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي هذه الزيارة في إطار الإعلان عن استكمال تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بمنطقة الشمال، حيث صدقت الحكومة على 3 خطط بقيمة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار شيكل، تشمل تطوير وتسريع مشاريع للبنى التحتية في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان، وتشجيع النمو الاقتصادي وعودة السكان إلى المنطقة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إحراز تقدم متواصل في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على المستويين السياسي والأمني، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير باتجاه معالجة ملفات عالقة منذ سنوات طويلة. أوضحت الوزارة أن الجهود الحالية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعزز سيادة لبنان ويوفر ضمانات أمنية لإسرائيل، مؤكدة استمرار الدور الأمريكي في رعاية هذه المباحثات وتسهيل الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين. أعلن الجيش الكويتي صباح هذا اليوم تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بالجروح، حيث علقت هيئة الطيران المدني حركة الملاحة الجوية وتم تحويل الرحلات إلى مطارات أخرى. إلى ذلك أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية، وأكدت أن وحداتها الدفاعية تمكنت من التصدي للهجوم ومنع وصوله إلى أهدافه دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التقارير التي تحدثت عن توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران كاذبة وغير صحيحة، مؤكداً أن المحادثات مع إيران ما زالت متواصلة، معتبراً أن الوقت قد حان لحسم هذا الملف. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من إيران تقديم تعهدات وتنازلات مكتوبة تتعلق ببرنامجها النووي قبل التفاوض على تحرير الأموال المجمدة ضمن إطار اتفاق مبدئي يجري بحثه بين الجانبين. أصيب 3 أشخاص في الأربعينيات من العمر بجراح في حادث طرق وقع صباح هذا اليوم على شارع رقم 6 قرب مفترق باقة الغربية. هذا وقع الحادث بين شاحنتين ومركبة خاصة، ما أدى إلى احتجاز مصابين 2 داخل المركبات، وعمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على

0: تخليصهما قبل نقلهما إلى الفرق الطبية وهما بحالة خطيرة. وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى مئير في كفر سابا وهل اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. إلى ذلك أعلنت الشرطة إغلاق شارع رقم 6 باتجاه الجنوب وطلبت من السائقين التوجه إلى طرق بديلة في أعقاب الازدحامات المرورية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار معتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام الموجز لحظات وألقاكم في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
2: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
3: يعني الحياة غالي بس منضحك.
4: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
5: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
0: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
1: تقريبا دقيقة.
6: هل نقول تخرج في أم تخرج من؟ يكثر استخدام الفعل تخرج متعديا بحرف الجر من للدلالة على الانتهاء من الدراسة في الجامعة أو المدرسة، فيقال تخرج من المدرسة الثانوية، لكن الصواب تعدية هذا الفعل بحرف الجر في، فنقول تخرج في المدرسة الثانوية. ذلك أن البحث في المعاجم يورد أن جملة خرجه في العلم والصناعة تأتي بمعنى دربه وعلمه، والمتعلم هو الخريج، فهو خريج في الجامعة وليس منها. أما خرجه من فتأتي بمعنى حمله أو أجبره على الخروج. لذلك فإن الصواب أن نقول تخرجت في المدرسة الثانوية أو تخرجت في الجامعة.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: Concert me Halias Margigi.
1: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
2: عندما يأتي المساء
1: رحلة بين الأصوات الخالدي، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
3: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعي الخيال.
4: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
1: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم، برنامج كيف الحل، حلقة خاصة بانتظاركم اليوم مع ضيفة خاصة معانا في الاستوديو. لأنه بيبقى الفن المسرحي دايماً هو مساحة للقاء الإبداع والمشاعر، ومساحة لرواية حكاياتنا، الحكايات اللي بتشبهنا وبتلامس تفاصيل حياتنا اليومية. بهاي الحلقة اليوم بدنا نفتح نافذة على تجربة فنية مميزة بتجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض من خلال عرض مسرحي غنائي بيني وبينك، اللي استطاع يلفت الأنظار بما يحمل من رسالة وأجواء فنية خاصة كونه عرض نسائي بحت. وبتقدم جمعية بيت الفن ترشيحها للثقافة والمعرفة هذا العمل مع فرقة العلياء النسائية بقيادة روزان خوري بأول عرض موسيقي مسرحي نسائي من نوعه في البلاد، ليشكل تجربة فنية فريدة بتحتفي بالإبداع النسائي وبتقدم للجمهور عمل بيجمع بين الموسيقى والمسرح في قالب معاصر ومؤثر من تمثيل الفنانة والممثلة خولة الحاج دبسي وفكرة فادي زغيري ونص وإخراج كارلوس غرزوزي وتوزيع موسيقي سري بشارة ومديرة الإنتاج سيرين علي والهندسة الصوتية FM Sound ومن تصميم الملابس كمان ناتالي مرشي وإدارة وتنسيق الجوقة النسائية أوديت دكور. عمل فني كامل ومتكامل نسائي بحت، جمهور نساء، الفنانات العازفات والمغنيات والتمثيل وقيادة العمل الفني هذا على جميعه وعلى جميع الأصعدة نسائي بحت، يعني فيش أكثر من هيك عمل خاص ومميز. للحديث أكثر عن هذا العمل وعن كواليسه وتفاصيله بسعدنا نستضيف معانا هون بالاستوديو الفنانة اللي تركت بصمتها في الدراما والمسرح وحضورها المميز، الفنانة القديرة خولة دبسي. أهلا وسهلا معك
1: في شكرا رجل. شكرا كتير، بسعدني أكون معك. سلامات لإلك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: طمنينا عنك بداية قبل ما نخوض بلقائنا اليوم، طمنينا عنك كيف الحال؟
1: الحال كان ملخبط لحد مبارح، نتأمل إنه الأمن يستتب والناس تعيش بسلام وأمان وتيجي تاخد فن وتشرب فن وتأكل فن وتعطينا إحنا إمكانية لإنه نعرض إيش عنا. بالجو العام الحمد لله يعني منحاول إنه نعيش تفاصيل فنية بهاي الأوضاع الصعبة، بس الفن بنجح إنه يلاقي هيك كيف يتسرب للناس ويوصل له، زي عرض بينه وبينك اللي نجح بأنه يوصل للناس بالرغم من أنه الظروف اللي كانت بعلامة سؤال يعني، بس الحمد لله.
0: طب تعالي أحكي لنا هيك عن فكرة العرض بالأول، عرض بيني وبينك يعني كمان هو بحاكي أنثى بتحاكي أنثى، سيدي بتحاكي سيدي على ما يبدو.
1: فعلا هو العرض بيني وبينك عرض نسائي بحت زي ما ذكرتي وقلتي جميع المشاركات والمشاركين بهذا العمل. احنا تعمدنا انه العمل يكون نسائي من فكرة انه دايما احنا منيجي للتواصل مع الآخر وما في عنا جهوزية تامة وتحضير تام وترتيب تام بداخل بيتنا. بيتنا النساء بحاجة لترتيب. هذا العرض جاي يقول إنه تعالوا إحنا أول يا نساء نرتب بيتنا، نفحص شو عنا، نعزل الأشياء. في أشياء متخبي تحتي السجادة يمكن مش إحنا خبيناها تحتي السجادة، تعودنا وتربينا إنه نخبيها تحت السجادة، ولكن إحنا شركات في تخبيتها. فتعالوا إحنا نعزل زي ما إحنا منعزل بيوتنا وهذا إشي حلو ومنستحش فيه طبعا. تعالوا نعزل في إشياء، أفكار اللي كانت سائدة ومتبعة وعم نربي ولادنا عليها اللي مش بالضرورة إسا موجودة. في إشياء بيناتنا وبين الرجال بالعلاقات الزوجية، الرجال والنساء بالعلاقات الزوجية كنا ربينا عليها إسا غالبا مش موجودة ببيوتنا ولا بيننا وبين الأزواج. فالعرض جاي يقول تعالوا أول إشي يا نساء إحنا نحكي بيناتنا ونشوف وين إحنا منقدر عن جد ننعش ونفرفش ونفتح الشبابيك ونطلع الهوى الوسخ برا، وتعالوا نفوت هوى جديد.

0: مش طبيعية بالجمهور بمجتمعنا العربي، لأنه كان في هيك تساؤلات ليش بس للنساء فقط؟ يعني حتى أنا شخصيا كنت عم بسمعها من الأشخاص اللي حوالي، كثير ناس حابين، يعني صار في حب استطلاع أكبر لأنه يكونوا جزء من أو جمهور أو يعرفوا ويطلعوا على العرض أكثر. ليه للنساء فقط وهذا الإصرار؟
1: أول إشي ليش للنساء؟ تعالوا عشان تحضروا تعرفوا ليش للنساء. مش كل إشي رح نقدر نحكي اليوم بالبرنامج، ولكن إنه للنساء بالأصل، مش فقط بالأصل. إحنا بالأصل حاليا هذا العرض اللي هو العرض الأول للنساء فقط. للنساء فقط. تعرفي إيش مثلا في كتير بسألوني بفكروا إنه فيه مثلا نكت أو إشياء محظورة إنه بدناش يسمعوها رجال، إنه فيها إشياء عيب. لا، البرنامج ما خصوش بإشياء عيب اللي بدنا إنه بس النساء يسمعوها، ولا خصوا إنه بإنه إحنا متحفظين أو بدنا بس إنه لا، في عنا رسالة، في عنا مقولة، لما تيجوا رح تحضروا وتعرفوا ليش. حاليا هذا البرنامج الأول، في شغلوا خيالكم إيش ممكن يكون البرنامج الأول، هو نسائي وبس للنساء وبس لجمهور نساء. بعدين الله كبير، في اشياء مفاجآت على الطريق يمكن.
0: هاي في مفاجآت، هاي في من وراها
1: ملغومي
0: شوي. طيب، وانت معانا، بدي ارحب معانا على الخط الهاتفي بالمغنية والمعالجة بالموسيقى وقائدة فرقة علياء للموسيقى روزان خوري. اهلين فيك روزان.
2: تحياتي لك وتحياتي للفنانة القديرة كمان خولة. إحنا كتير محظوظين إن هي معنا بهذا العمل.
1: نعم. حبيبتي روزان، أنا محظوظة أكتر بوجودك أنت معنا وجميع النساء. بس عن جد واحد من الأعمال اللي أنا كتير بعتز فيها، لأنه تعرفت، أنا بعرفها لروزان من قبل بس مش بالتعامل على المنصة وهيك. فهذا الشغل مع روزان عرفني على روزان الإنساني قبل الفناني، عن جد إشي روعة.
0: جميل روزان. بالأول بدنا نطمن عنك، كيف الحال؟ طمنينا عليكي.
2: أنا كثير منيحة. أنا إسا هيك دايماً بضلني بضغط، فهيك هذا التوتر لحد ما هيك نصدر العرض الأول.
0: بلش العد التنازلي،
1: بس نخلف
0: العد التنازلي زي ما بحكوا بلش، وعم بتقرب يعني ساعة العرض الأول لبيني وبينك. تعالي نروح على جانب اختيار الأغاني بالعرض. العرض فيه حالي خاصة، حالي معينة نسائية. كيف تم اختيار الأغاني بحسب هاي الحالة؟
2: اختيار الأغاني كان كنا شركاء في اختيار الأغاني. احنا اشتغلنا من بداية الطريق كطاقم الحلو، وكان كتير مهم ان اختيار الأغاني يخدم الكونسبت، يخدم الفكرة، يخدم المضمون، النص. فاحنا اشتغلنا من بداية الطريق مع مخرج العمل، كان كتير واضح من بداية الطريق اللي رح يشتغله الطاقم المهني اللي رح يشتغل هذا العمل. فاللي كتب هو إخراج كارلوس غرزوزي المبدع، واللي كتب التوزيعات ساري بشارة، واللي قام كمان في تدريب العزفات، وفادي زغيري هو صاحب الفكرة. فإحنا من بداية الطريق اشتغلنا كل وقت، كان عندنا لقاءات حتى نبلور الفكرة، نبلور فكرة النص نفسه، الأغاني. فكنا كلنا شركاء.
0: حسيت يعني كان صعب، مش سهل، يعني صعوبة معينة واجهتوها بالاختيارات؟
2: إنه أكيد بيكون في وجهات نظر دائما مختلفة. وأنا يعني أنا مثلا دائما كتير بحب بكل إشي هيك بروح عليه، إنه بحب الأصالة هيك، بحب دائما أروح على إشي مش مألوف. ودائما في مثلا إنه وقت حكينا عن الشعب وعن التراث بقولون لا تقربوش عليه، إنه هذا كتير إنه استهلك ولا بدنا نروح. فلا بس بالآخر اقتنعت، وهيك حسيت يعني السحر هيك، رجعنا للأصالة، رجعنا للذكريات، إنه التهليلة هي إحنا يعني نخلق نسمع تهليلة أمنا على هيك هاي الأصالة، إن كان بالأعراس هدول النساء الحارة هن اللي كانوا أغاني يغنوا أغاني التراث والبلد. فهيك في هيك يعني أصالة وهيك كتير إشي هيك عراقه ب بهي بهي الخيارات اللي انا يعني مبسوطه فيها. طبعا كان تنوع بال باختيار المواد، كان في الكلاسيكي، كان في المعاصر، كان في التراث، وفي تجديد طبعا بالتوزيعات اللي كتبها.

0: الفنان ساري بشارة.
1: جميل. وجهته كمان بالنسبة لاختيار العازفات، يعني احنا بنحكي عن جميع الآلات الموسيقية وجميعهن عازفات، وهنا في تحدي نوعا ما.
0: مزبوط. هذا موضوع تاني،
1: انك تلاقي عازفات لكل الآلات الموسيقية شوي فيه تحدي وصعوبة.
0: مظبوط. بحكي لك كيف هي الفكرة بلشت. الفكرة بلشت طبعا العلياء هن كان لهم قبل عروض تانية، وأنا كمان قدتهم بمشروع قبل اسمه من نور. فكانت فكرة وتأسيس الفرقة نفسها الجوقة أودات دكوار من ترشيحها، اللي هي طلعت تقاعد وهي بتغني كل الوقت، فحبت إنه تشتغل على هذا مشروع مشروعها. وهيك بلشت فكرة الجوقة. وقت ما توجهوا لي إنه أدربهم، إنه قلت لهم إنه لا، هات نروح على إشي اللي هو يكون فرقة اللي هي بس نساء عزفات. أنا زتت الفكرة، بس بيني وبين حالي إنه كنت حاسة إنه الإشي مستحيل، إنه الإشي مستحيل. وأنا بعرف إنه اليوم صار في وعي أكبر، وصار في أجيال اللي هي عم تتعلم على كل الآلات. بس على وقتي أنا مثلاً، وقت ما أنا درست، أنا عازفة تشيل، وقت ما بلشت أتعلم أول إشي ما كانش في معاهد عندنا، كان أبوي ياخذني على كرميئيل، وكنت أول عازفة تشيلو. فإنه إحنا كمان نلاقي حالياً بدنا محترفات للعمل كمان.
1: صحيح.
0: فبس يعني بالآخر الإشي تعبنا، يعني مثلاً عازفة الدرامز كانت من الجولان، الإلكتريك بس من الجولان، كان معنا عازفة الكونترا بس من القدس. فالعمل بيجمع من جميع البلدان،
1: البلدان العربية. جميل.
0: جميل. كتير تميز، يعني الطاقة يعني رهيبات، يعني في شيء رهيب. والحلو كمان انه تنوع بالاجيال،
1: نكهة خاصة فعلا هاي الجمعة هاي بهالعمل وبهالعرض. هيك يعني بدي اعرف من السيدة خولة عن دورها، وانت معانا روزان. ام سليمان، مين هي ام سليمان؟ شو قصتها؟ يعني احنا بنعرفها
2: شخصية ام سليمان، لما تحضروا العرض رح تقولوا انه كل واحدة مننا فيها شوي من ام سليمان، وكل حارة فيها ام سليمان، وكل بلد فيها ام سليمان. في اشياء رح تحبوا تكونوا زي ام سليمان، وفي اشياء رح تقولوا انا ام سليمان. في جزء من هاي المرأة بداخلي، وفي جزء يمكن المتحدي اكتر يمكن تقولوا اوف يا ريت انا هيك اعمل زي لام سليمان. الحلو بام سليمان انه هي بتجمع وبتخلط بين المرأة الأصيلة والمرأة الحديثة. في خلطة معينة العصرية، في خلطة معينة اللي بتصير. على فكرة مش بحكي على شكل ولا بحكي عن طريقة تصرف، بحكي عن فكر، عن إشياء حتى بالنص المذكور بقلب العرض. بعض الأحيان بتقولي هذا نص اللي إحنا ربينا عليه، بعض الأحيان بتقولي هذا نص اللي منحلم فيه، نحلم نحكي، نحلم نكونه. بس منكتشف انه هذا اللي عم نحلم نكونه احنا موجودين فيه، بس بعرفش ليه في ضباب حول الاشياء اللي عم تتطور وبتتحدث وبتصير حديثة بمجتمعنا. يمكن لانه احنا كتير كتير مجذرين ومقصلين ومتابعين للماضي، مش عم نقدر نشوف لوين مجتمعنا عم بروح، ومش عم نقدر نشوف قديش المرأة عملت نقلة نوعية اللي هي انتقلت، ولكن الجزء الآخر أو المجتمع كله بعده ما عمل هاي النقلة. إحنا بحاجة إنه نتساعد مع بعض، لأنه هاي النقلة عن جد تنضج ويصير كل المجتمع بهاي النقلة. ما بصير إنه بس المرأة لحالها تكون الناضجة واللي عاملة هاي الكيلومترات اللي هي عملتها. ومنكتشف إنه أبو سليمان هو زوجها لأم سليمان، هو
1: اللي هو مش موجود بالعرض،
2: مش موجود بالعرض، بس كل العرض بحكي عنه. على فكرة لا بيحاربوا ولا بده يغيروا، ولا بده أبو سليمان شخصية اللي رح تطلعوا من العرض تحبوها تقولوا وال بشبه أبوي، في عندي إشياء من هاي الإشياء اللي بتصير ببيتنا، وإشياء حلوة مش إنه إشياء مش حلوة. وفي إشياء اللي منطمح إنه أبونا أخونا جوزنا يكون زي أبو سليمان، لكن أبو سليمان موجود بمجتمعنا وأم سليمان موجودة بمجتمعنا. اللي كنت أقوله أضيفه على اللي حكته روزان على

0: اختيار الأغاني، هاي الخلطة من اختيار الأغاني الموجود بالعرض بين أغاني تراثية وأغاني خفيفة وأغاني تقيلة، على فكرة بس لمطربات مغنيات فنانات، كل الأغاني هن مأخوذات من مغنيات، فش عنا أغاني لذكور. حبينا انه نجيب هاي، لكن بتشوفي خلطة وتنوع، يعني كمان الجيل الجديد رح يلاقي حاله بالأغاني، كمان الجيل القديم رح يلاقي حاله بالأغاني، كمان الستات اللي كانوا بالأعراس يقولوا ويغنوا ويعيدوا ويرددوا رح يلاقوا حالا، والبنات الجداد اللي بدن يرقصوا هيك برضو رح يلاقوا حالا. في اشي اتعمدنا انه نجيبه بهذا العمل من اختيار الأغاني ليقرب من جميع الطبقات، مش أذواق إنما أجيال مختلفة. إحنا عارفين
1: مجتمع من
0: أجيال مختلفة من النساء. كمان إذا أنا جاي أنا وأمي وأختي وبنات أختي، إنه كمان بنات أختي صبايا صغار يلاقوا حالن، وكمان أمي وأنا وأختي نلاقي حالنا.
1: جميل.
0: فإحنا تعمدنا إنه نوصل لجميع شرائح المجتمع، عم بحكي من ناحية أجيال. وهذا إشي كان كتير كتير مهم لإلنا. والأغاني هي محطات مختلفة في حياة أم سليمان، اللي هن بيشبهوا محطات مختلفة بحياة كل امرأة وامرأة مننا. الأغاني إحنا بترافقنا بمناسباتنا بأفراحنا وبأطراحنا، بالأوقات اللي إحنا سعدات فيهن وبالأوقات اللي إحنا حزنات فيهن. هدول الأغاني جيات ليعبروا ويعززوا مواقف، مرات درامية مرات كوميدية، مرات إشياء بتعرفي إنه خفيفة لطيفة، مرات إشياء عميقة. الأغاني بيخدموا العمل والمسرح بيخدم العمل. هون في حاولنا نمشي على إشي متوازي. غالبا لما بتشوفي عروض موسيقية مسرحية بتشوفي انه الفوكس اكبر على الموسيقى، لانه هو اهون انه يوصل للناس، الناس اهون انه يتعاطفوا ويزقفوا له ويشاركوا فيه. بس هون تعمدنا انه نعمل توازن معين وتوازن معين بين المسرح والموسيقى. بتأمل انه نكون نجحنا، يوم الجمعة بتكتشفوا
1: ان شاء الله. يعني روزان، في هيك كان في فكرة دائما موجودة ومنحسها دائما حاضرة، فكرة هيك نمطية إنه مش مألوف لإلا نشوف قائدة فرقة موسيقية سيدة امرأة. وأول ما طلع البرومو والإعلان عن العرض كان في يعني واو، كمان القائدة للفرقة الموسيقية هي سيدة. ليه لليوم بعدها هاي الفكرة موجودة روزان؟
2: على فكرة مش بس عند النساء، عامة الكوندكتنج القيادي هي على فكرة مهنة تدرس بالجامعة زي أي مهنة تانية، بدرسوها بالجامعة لمدة 4 سنين، وحتى القبول لإلها إشي إنه صعب، مش سهل. بس اليوم مبسوطة إنه لا، عم بشوف إنه في ناس عم بتخصصوا بهذا المجال، مجال القيادي. صار في صبيتين ثلاثة عنا من يعني عم بدرسوا درسات القيادي.
1: جميل. احنا يعني بنتامل، احنا النساء يعني مجتمع النسائي بنحب ان نشوف دائما السيده كمان بادوار وبوظائف وبمحلات.
0: على فكره هاي وحده
1: قيادي،
0: على فكره هاي وحده من الاشياء اللي احنا غايبه عننا. هيو احنا بنعرفش انه في عنا قائدات اوركسترا، في عنا نساء زي روزان.
1: صحيح.
0: النساء اللي زي روزان موجودات، لكن تعالوا نكشف النقاب عنن بس.
1: صحيح.
0: تعالوا انه نعطيهن إمكانية ونخرجهن للضوء، اما هم موجودات زي كتير اشياء بمجتمعنا موجودة، اللي في ناس اريح لإلها انه يغطوها ويقولوا انها مش موجودة.
1: صحيح.
2: بالضبط. وهذا العمل كمان يعني انه احنا كتير مهم لإلنا، رح يكون هيك الهام لهيك لكل نساء مجتمعنا، انه يعني لا كمان نطمح انه العمل الجاي يكون كله كمان نسائي، كمان نلاقي لنا مهندسة صوت هيك تكون نسائية.
1: جميل.
2: هيك عمل يكون نسائي بحت، فان شاء الله هيك يكون الاشي هيك ملهم لكل نسائنا، انه كتير مهم البني ادم هيك والنساء، انه في معنى كتير كمان مهم نوصله، انه كل حدا يشتغل على على على شغفه وعلى هذا الاشي اللي هو بميزه. يعني بالاخر هذا الاشي اللي بيعطينا شعور بالفرح وبالسعادة، مش بزمن اليوم، إحنا بزمن الرأس مالي.

0: لي مش المادي مش اللي بتعطينا الفرح، إنما تحقيق ذاتنا ونعطي مجتمعنا وندعمه بالإشي اللي إحنا بيميزنا بالنور الموجود بداخلنا.
1: جميل جدا. بتعرفي حتى حكيتي عن إنه يلهم ناس، أوريدي بفكر في ناس هذا العرض ألهمهم، لأنه أنا شخصيا صرت عم بشوف من بعد ما تم الإعلان عن العرض إنه في أعمال عم تخرج جديدة بمجتمعنا نسائية من بعد ما تم الإعلان عن هذا العرض بأشكال مختلفة إنما أيضا نسائية، وكأنه في إلهام معين عم باخدوه بالمجتمع من هالعمل المميز والخاص ومن هالتوليف الجميلة. بدي تضلوا معاي، رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل لقائنا الخاص والمميز مع بعض. إعلان وراجعين.

0: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
6: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، حلقتنا الخاصة والمميزة مع الممثلة القديرة خولة الحاج دبسي، ومع أيضا قائدة فرقة العلياء للموسيقى روزان خوري اللي اليوم منورات حلقتنا. وكل هيك حلقتنا تتمحور اليوم حول عرض بيني وبينك، العرض الخاص المميز اللي رح ينطلق يوم الجمعة القريبة، بتقدمه جمعية بيت الفن ترشيحها للثقافي والمعرفي مع فرقة العلياء النسائية بقيادة روزان خوري. أهلا مجددا ست خولة معنا بستوديوهات راديو الناس، وأهلا روزان مجددا بعدها معنا روزان على الخط.
1: حبيبتي خولة، إحنا اسمنا نديلة أم سليمان.
0: خلص
1: نتفق الطاقم مع بعض بالأسماء.
2: المزبوط، عجبني الأسم.
0: حلو. جدا أنا موافقة، خلص من إسا أم سليمان. إذا ست خولة بتسمح لنا طبعا. يعني في نقطة كثير مهمة ومهم نتوقف عندها بما يتعلق بالعرض، عدا عن أنه عرض يعني نسائي، حكيتوا عن نقطة جدا مهمة كل الوقت عم تذكروها، أنه في تنوع معين بالسيدات اللي مش يعني مشاركات بهذا العرض، وبالفرقة بفرقة علياء النسائية عم نحكي عن تنوع بالأجيال، وهي نقطة جدا مهمة. هل في صعوبة معينة أو بالعكس سهولة بالتعامل مع فرقة مكونة كلها من نساء؟

0: ونساء بأجيال مختلفة، يعني نساء كبار بالسن ونساء صبايا في بداية حياتهن وفي بداية طريقهن. أبدأ يعني معك خولة، حسيتي كان في يعني سهولة أو صعوبة بالتعامل؟
1: حلو رجاء، هذا موضوع كتير كتير مهم عشان نفهم نقطة كتير كتير مهمة اللي موجودة وظاهرة موجودة بمجتمعنا. من خلال العرض انت بتقدر تشوفي انه في عنا هالقد تنوع بالشخصيات المشاركة، اذا من ناحية اماكن بلدان اللي حكت عنا روزان من الشمال الى الجنوب، اذا من القدس ولا من الجولان ولا من الجليل ولا اللي هو، كمان في تنوع بالأجيال وبالأشكال وبطريقة الحياة. ولكن بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه هدول الصبايا الحلوات اللي كلياتنا بقلب العرض إذا كبار ولا صغار منتطلع عليهن ومنبهرات فيهن، إحنا منعرف إنه هدول أمهات اللي ربوهن. هدول ما طلعوش هيك من فراغ، في أمهات وآباء اللي اشتغلوا على هذا الجيل الجديد الحلو اللي بتشوفي فيه عازفة الدرامز وبتشوفي فيه عازفة العود وبتشوفي فيه الكونترباس وعازفة الفيولا ولا الكمانجا ولا هدول الصبايا من وين طلعوا؟ ما هن ربيوا ببيوتنا، مين بيوتنا ومين أبائنا وأمهاتنا؟ أبائنا وأمهاتنا بيشبهوا أم سليمان وأبو سليمان. تعالوا نفرجين، بعرفش إيش بقولها، نعطي
0: نحفز طبعا
1: ونعطي الكريدت للأهالي اللي عم بتربي هدول الصبايا. بتطلع بغرفة المراجعات بتشوف الصبايا العازفات والصبايا المغنيات والستات المغنيات الكبار والهاي، وبتشوف التقبل اللي موجود بين هدول الجيلين اللي هن يعني زي كأنه هن جيلين مختلفين، بس هن الجيلين منبثقين عن بعض. هاي البنت انبثقت عن هاي الام، وهاي الام ربت هاي البنت. اذا مش الام اللي موجودة معنا بغرفة المراجعات، الام اللي بتشبهها بالبيت. فتعالوا نعطي لمجتمعنا نخبط على كتفه ونقول له برافو على اشياء حلوة اللي عم بتصير، وانه هدول النساء والمغنيات هدول هن بيشبهوا كل بيوت موجودة بمجتمعنا. ومجتمعنا تقدم خطوات لقدام، تخلوناش نضلنا نرجع لورا، تخلوناش نضلنا نحكي بالماضي. في اشياء بالماضي حلوة وفي اشياء بالماضي مش حلوة. نعم. احنا عم نحط الفوكس وعم نحط الانارة الكبيرة على الاشياء الحلوة اللي موجودة بمجتمعنا. واجا الوقت رجاء انه نقول احنا كتير بنسمع بالاخبار على ايش الاشياء المش حلوة بمجتمعنا، لانه هاي الاشياء الاكتر متبع انه يحكوا عنا بالاخبار. ولكن في اشياء حلوة. انا بقول صعب انه انت تيجي تقللي وتصغري الاشياء مش حلوه اذا انت بتعززيش الاشياء الحلوه. تعالوا نعزز الاشياء الحلوه، تعالوا نعزز هذا الجيل الجديد اللي كل الوقت عم نضربه على راسه ومنجلد فيه. لا، في بهذا الجيل اشياء كتير حلوه ومتقدمه عننا بخطوات، اشياء بنفهمها واشياء ما بنفهمها. زي لما احنا كنا شباب وصبايا كمان كنا نقول ليش ابوي وامي هيك بفكروا، لانه هن جيل مختلف عننا.
0: دائما هاي الفجوات رح تضل موجودة، يمكن يعني بين الأجيال
1: عاطل. مش عاطل مرة العصور. الجيل حلو المجتمع يكون مشكل، مش عاطل.
0: صحيح. روزان، كيف بتشوفي انت دورك كقائد للفرقة اللي بتعتمد على نساء وهذا التنوع الأجيال؟
2: أنا بدي أضيف أنه كمان يعني هون قوة خولة كانت باحتواء كل هاي الطاقات، وأعطى الدور لكل واحد اللي هو كمان يعني في إلهم كمان أدوار مسرحية مش بس موسيقية. فكان في هيك يعني كتير تجانس هيك بالديناميكية، كان في دور لكل واحد بأنه جابت مكانتها، جابت هويتها اللي بتميزها أسلوبها. وهيك اشتغلنا مع بعض بتجانس، فهذا اللي ميز العمل. والحلو كمان بالعمل هذا النسائي انه بتحسي في هيك احساس هيك كتير انساني وكتير مشاعر. وقت ما احنا بنحكي على النساء وعمل اللي هو بس نسائي، بتحسي التعامل مع الموسيقى والمسرح مختلف كليا، انه في هيك محل اكبر لنعبر عن مشاعرنا، يكون احساسنا اكتر انساني وصادق. وهيك كتير في مساحة كتير احتووا بعض كمان مساحة للاحتواء ومساحة هيك دافي كمان.
0: صحيح.
2: وهيك وحرة.
0: جميل.
2: وهيك عفوية بالعمل. هيك في وقت ما متعامل نساء مع بعض هيك أقل متعامل مع بعض من محل إيش بيقولوا بالعرب النقدي هذا بكورتين، إنما لا منحاول إنه نحتوي بعض. ففي كانت هاي المساحة وهاي الطاقات بالعمل نفسه.
0: جميل جميل. نسمع فعلا عن هذا التعاون الداخلي اللي الناس مش رح يعني الناس مش رح تعرف، وحتى لما رح يشاركوا بالعرض أو يشوفوا العرض لا أول مرة ولا تاني مرة الناس ما رح تعرف هاي الأمور اللي هي خلف الكواليس أنتوا بتشعروها، أنتوا بتلمسوها وبتعيشوها من خلال هاي التجربة. روزان ممكن نسمعك عم بتغني بالعرض؟ لأنه كونك أنت فنانة مغنية كمان.
2: رح أغني.
0: رح تغني بالعرض.
1: كيف ممكن بدون هذا الصوت يعني؟ كيف ممكن؟ مش ممكن بدون.
0: بنفعش
1: طبعاً.
0: بنفعش.
1: كان شرط من الشروط إنه روزان تغني.
0: جميل يعني حلو. رح نسمعك روزان.
2: في أغنية كتير بحبها قلت لنا أوكي هاي الأغنية يعني من طفولتي وأنا أغنيها وأحبها، إلي كتير ذكريات معها، قلت لنا لا أوكي هاي الأغنية أنا مجبورة أغنيها.
0: لحظة شوي، مش أغنية من العرض، ما بدنا نحرك العرض، بس بدنا مقطع صغير سريع إشي بسيط تسمعينا. ما بنفعش يعني بنفعش نختم لقائنا اليوم أو ينتهي اللقاء من غير ما نسمع صوتك.
2: أوكي. ناخد إشي خولة يعني ما ناخدش إشي من العرض.
1: أساعدك روزان، يمكن من عرض فيروز اللي بعد في عنا عروض لإله فرقة ترشيحة، ما هي كمان عم تعرض عروض فيروز. واحدة من نقول السي بالعرض هي لما روزان بتغني إذا حابة يعني، طبعا هي إنه في أغنيتين اللي هناك روزان بتفزع فيهن. روزان جاي عبالك؟
0: بتحب؟
2: أوكي. لا باخذ إشي تاني.
0: يلا نترك لك حرية الاختيار. بس بدنا نسمع صوت، احنا بدنا نسمع.
2: يا عود يا رفيق السهر يا عود، متكي على المخمل تتوجع وتروح آخر دني وترجع تكتب وتمحي

0: بشتي حلا غيب وزناب سود يا عود يا عود.
1: الله
2: عن جد،
1: الله الله
2: الله
1: الله
2: عليك روزان، احلى صباح عملتي لي اسا.
1: اه والله جميل جدا، بفكر مش بس لخولة لكل المستمعين، عن جد فعلا يسلم هالصوت روزان، ومتحمسين اكثر نسمعك بالعرض يوم الجمعه. هيك سريعا روزان، كيف تتوقع ردود الفعل من الناس يوم الجمعه؟
3: مش عارفة، أنا يعني بضغط وهيك دايما، أنا قبل كل عرض بكون توتر كتير كبير، مع إنه مع السنين ومعه بالعكس حتى الإشي بقلش بيزيد، لأنه يعني يمكن من محل اللي هو هيك مسؤول وخولة كتير كمان تهتم بإنه تطلع بمهنية، وكتير مهم لكل حدا فينا
1: طبعاً.
3: إنه نطلع بأحسن صورة، وإن شاء الله إن شاء الله ينبسطوا
1: إن شاء الله. إحنا
3: نتعامل زي كأنه ضيوفنا، يعني الجمهور بالنسبة لنا هن ضيوفنا، ووقت ما بيجينا ضيف إحنا منكرمه بأحلى شيء عنا، فهذا اللي رح نعطي
1: أكيد بدون شك. المغني والمعالج بالموسيقى وقائدة فرقة علياء للموسيقى روزان خوري،

0: شكرا لأنك كنت معنا، شكرا لإلك على هذا اللقاء
1: الجميل. شكرا كثير، ممتنة على المداخلة واللقاء معاكم. شكرا كثير.
0: شكرا شكرا، نراكي يوم الجمعة.
2: شوفك بالمراجعة روزان.
1: عندنا
2: مراجعة اليوم.
0: يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء روزان.
1: باي باي باي.
0: يعني حكينا عن أم سليمان وحكينا عن شكل شخصيتها والحالة اللي هي عايشة فيها، في شيء جديد بالشخصية انضف لك أنت كخولة الفنانة الممثلة عن أدوار أو شخصيات عملتيها قبل؟
2: طلعي كل دور بضيف لك، ولو أنه أغلب المرات اللي بتشتغلي فيها على دور بتجيبي شوي من ذاتك. بس الإشي الحلو بشخصية أم سليمان اللي هذا بمساعدة المخرج كارلوس غرزوزي، قدرت أشتغل على شغلي اللي هي شعرة صغيرة بين لما أم سليمان يضرب فيوزاتها وبين أم سليمان ترجع تلملم حالها وتسند ظهرها وترجع مش للقناع بدنا نسميه، إنما ترجع تورجي الوجه اللي للناس أهون لهن إنه يشوفوه. مش بالحري انه هي بدها تلبس قناع، ولكن مرات احنا كتير منحط اقنعة على ذاتنا من خوف انه نتعب اللي حوالينا، من خوف انه نقلقهن ونخرب عيشتهن، خاصة الامهات. ياما الامهات وانا كمان كأم ياما منلبس اقنعة من اجل انه ابني ما يزعلش، جوزي ما يتضايقش، دار عمي ما يزعلوش، اولادي انه يعيشوا بأمان وثبات. غالبا نلبس القناع لحتى ما نسبب لهم إزعاج. فبهذا العرض بشخصية أم سليمان كارلوس قدر يشتغل معاي على هذه الشعرة، إنه وانت أم سليمان بضرب فيوزاتها وانت بترجع تقول خدي نفس، في عندك أولاد، في عندك كذا وفي عندك كذا وفي عندك اشياء اللي انت لازم تكوني سندها. غالبا الامهات هم السند للكل. لكل شيء بالبيت بكل شيء وحتى للازواج.
0: انا حسيت هذا الموضوع جدا لامسك بشكل كتير. شخصي، وانا بدي احكي لك الله يعطيك الصحه والقوه دائما.
2: شكرا.
0: يعني بفنك وبعائلتك وبمحيطك وبكل الناس اللي حواليك، كل ام وكل سيده بمجتمعنا، لانه فعلا هي خلينا نحكي اللي بتحرك كل اللي عم بيصير، ان كان بالعائله أو أحياناً كثير كمان بالشغل، بأدوار بوظائف بالشغل، وبتتحمل على حالها دائماً عشان اللي حواليها. الله يعطيك الصحة.
2: شكرا.
0: دائماً. وهيك سؤال عسري عسري عسري. عصفورة حكت لي أنه رح يكون في عرض واحد فيه رجال.
2: من أي عصفورة؟
0: يسمح عرض واحد ووحيد رح يكون مشاركين فيه رجال، صحيح؟
2: عم بعرفش، لازم تستنوا وتشوفوا، في مفاجآت، قلتلك في مفاجآت. تشوقوا إذا رجال بتصرفوا حلو والنسوان بقولولنا إنه رجالنا تصرفوا حلو ويمكن يقدروا يجيبوهن عشي عرض. الله والعليم.
0: إذا تصرفوا حلو سامعين يا شباب ويا صبايا، يعني حسب أنتوا كيف تتعاملوا برجع لكم الموضوع. جميل جدا، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا
0: على
2: لك.
0: هذا اللقاء الجميل والخاص والمميز، فعلا يعني له رونق مختلف تماما. بدي أشكرك على وجودك معنا، على مشاركتك الرائعة بهذا العرض الجميل والخاص، ورح نشوفك إن شاء الله يوم الجمعة بالعرض.
2: لك دعوة رجاء، انت عارفي ميت أهلا وسهلا فيك.
0: بشكرك أكيد، بحب كثير أكون موجود، متحمسة بشكل جدا كبير لهذا العرض. شكرا لإلك خولة.
2: شكرا لإلك
0: خولة الحاج دبسي الممثلة القديرة، كانت معنا بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. شكرا، ونلقاك إن شاء الله بهذا العمل بأعمال أخرى. لهون يعني منكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء، رح نطلع لفاصل إعلاني قصير جدا ونرجع لنكمل حلقتنا من برنامج كيف الحال. تروحوش لبعيد.

0: مصروف العيلة مع نردين أرملي.
1: وانت آخر مرة فحصتوا علامتكم؟ انتوا عندكم علامة مهمة كتير، التدريج الائتماني.

0: اللي هو علامتنا البنكية هي العلامة اللي أعطونا إياها على سلوك المالي، وهذا التدريج بحدد الشروط والخدمة اللي باخدها من الأجهزة البنكية. كل ما كنت ملتزم بدفعاتي، ما عنديش كتير قروض، معاشي ثابت وما بستغل إطار الاعتماد حتى النهاية، كل ما كانت علامتي أعلى. مهم أفحص تدريج الائتماني، أعمل مجهود إني أحسنه، وبعدين بيجي دور المفاوضات مقابل البنك على تحسين شروطكم المالية.
1: مصروف العيلة مع نردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
6: مسهلي مع فرات نصار.
7: احنا مشكلتنا في الصف المسهلي وحي ذيل المشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم، كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك، شايف ما خليتش يعني.
2: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
8: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل عمت البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عملنا عمل مسامير الشارع.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117، وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66، واحنا مندور معكم على الحل.
6: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. FM.
9: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.
0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وآخر فقرة لليوم. اليوم موضوعنا بيحكي عن التليفونات اللي صارت جزء منا، مش من حياتنا، منا ما بنفصل عنه ولا لحظة وين ما منكون، لدرجة انه استخدامنا للتليفون بالأماكن العامة صار بشكل يعني مسيطر على حياتنا وعلى شكل حياتنا وين ما منكون، من رد على التليفون وين ما منكون، حتى لما منكون عم ندفع بالكاش منكون عم نحكي بالتلفون، لما منكون أحيانا بالمطاعم وبالكافيهات منفتح السبيكر ومنحكي بالتلفون بكل أريحية، لما منكون قاعدين بمجموعة أو مع شخص معين منكون كل الوقت عم نكبس بالتلفون وعم نكتب رسائل أو عم نطلع على أشياء من غير ما ننتبه على حالنا إنه إحنا كل الوقت على التلفون رغم وجودنا مع أشخاص تانيين. التلفون صار فعلا جزء منا ومن حياتنا بشكل كثير كبير ومسيطر علينا، بس لهاي العادات يعني لازم يكون في استخدام بشكل لائق وفي آداب معينة لاستخدام التليفون في الأماكن العامة. عن هذا الموضوع معنا اليوم المهندس المدني ومستشارة آداب السلوك محاسن سعدي خمايسي. أهلا محاسن.
10: أهلا رجاء،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
10: الحمد لله تمام، مشتاقة.
0: محاسن، وإحنا أكثر زمان ومدة عنك فعلا. يعني موضوع شائك وكثير منشوفه بحياتنا اليومية بشكل مبالغ فيه يعني، وأصبح لا يطاق نوعا ما عند كثير ناس، استخدام الهاتف بالأماكن العامة وشكل استخدام الهاتف كيف صار اليوم. تعالي هيك نحكي عن إيش مقبول وإيش مش مقبول من خلال استخدامنا للهاتف.
10: صح، هو موضوع جدا كبير، مثل ما تفضلت انت اعطيتي بالمقدمه انه هي الهاتف صار اداه اللي احنا يعني لا غنى عنها، هو اصبح أصبح مساعد شخصي لكل شخص فيه.

0: بنفسي شتى مجالات الحياة. بالفعل إحنا ما بنقدر نستغني عنه، بس في قول لابن عرب اللي أنا كتير بحبه بيقول الحر من ملك الأمور ولم تملكه. ها يعني بيكون إشي كتير أداة حلوة ومنيحة لما إحنا بنحسن التصرف معها وباستخدامها، ما بنستعملها، ما بنسمح لها أنه هي تستخدمنا. في كتير قوانين طبعا لكل مكان وزمان، في عندنا إحنا القوانين الملزمة لإله. في مرات التليفون بيكون إشي جدا ضروري ولازم إحنا نستعمله، في مرات بالحياة المهنية، الحياة العملية، في كمان طلاب اللي هي ما بتستغنى عن تليفونها، بس في مرات هناك مناسبات اجتماعية اللي هو غير لائق أو حتى مرفوض، لحتى المرفوض إنه إحنا نستعمل التليفونات، وفي أماكن عامة لدينا نستعمل التليفونات ولكن مع تحفظات.
1: وين تحفظات؟ يعني إذا بدنا نحكي عن حدا قاعد بقلب جلسة أو اجتماع، تمام، وصل رسالة مهمة أو تليفون مهم، كيف لازم يتصرف مثلا بهيك حالة خاصة؟
0: حلو حلو. أولا إحنا بالاجتماعات مش مفروض يكون معنا التليفون على الطاولة، وإذا كان الإشي هالقد ملح وضروري إحنا بنحط التليفون بشكل مقلوب بحيث إنه الشاشة ما تكون للأعلى، حتى إحنا يكون تركيزنا أكتر بالاجتماع ونبرز الكفاءة المهنية اللي عنا. تمام؟
1: مهم.
0: يعني ما يكون الإشي ملح إنه كل وقت إحنا نضل نفحص الرسائل. هلأ إحنا بنعرف إنه الرسائل لما أنا بدي أرسل لحدا رسالة أنا بكون متوقعة إنه هو ممكن يخد له شوية وقت عبين ما يرد علي، يعني ما في هذا الإشي الملح الضروري إنه يرد علي بنفس اللحظة. إذا كان في إشي جدا ضروري أمر طارئ معناته أنا برفع تليفون، زي تليفون من مدرسة، من حاضنة، من طبيب، من هيك. إحنا بنعرف إنه هاي الأمور المهمة إحنا نتلقاها تليفون. هلا إذا إحنا باجتماع عملي وتلقينا تليفون، طبعا مرات بيكون عن جد صعب إنه إحنا نكمل بالاجتماع لما في إشي هالقد ضروري إحنا لازم نرد عليه. أول شغلة إحنا نتطلع بالحضور وبنعذر إنه إحنا في عنا مكالمة ضرورية مجبورين إنه نرد عليها، وفورا إحنا بنروح بعيد عن الناس وبنحكي على جنب، بنحكي بمختصر مفيد، بنحاول قديش ممكن انه يعني نقلل مدة المحادثة، وبنرجع كمان مرة على الطاولة. بس انه احنا نرد واحنا قاعدين مع الناس بالمرة إيش مش مقبول. وطبعا كمان بالاجتماعات انه مفروض التليفون يكون على الصامت او بوضعية اهتزاز اذا انا عم بترجمها صح.
1: وبالنسبة للناس اللي بتستخدم السبيكر هيك بكل ما أماكن عامة عم بتكون عم تحكي بكل أريحية، يعني هاي تعدي على حدود الأشخاص اللي بالأماكن العامة.
0: هو طلع يعني كل مخصص فيتشر موجود بالتليفون هو معمول لحتى يسهل لنا الحياة، حياتنا، ومش يصعبها بحالة إحنا استعملناه بالشكل الصح. لأنه بالفعل في مرات إحنا السبيكر أولا بيكون يعني أقل أذى للأذن وللإشعاع، بس في مرات ممكن يكون يسبب جدا إزعاج، وممكن كمان يمس بالخصوصية. يعني أنا مجرد ما أنا فتحت السبيكر عم بحكي مع حدا أنا ملزمة، مش إنه يعني في خيار، لا أنا ملزمة هقول للشخص
1: إنه بدي أفتح،
0: إنه أنا عم بحكي معك على السبيكر وفي عندي هنا أشخاص اللي هن محيطين فيي، ويعني إنه خد حذرك، اعرف ايش الاشياء اللي انت بتقدر تحكي فيها ولا لا. اذا انا كنت باماكن عامه وقررت انا حابه اني انا اسمع السبيكر، لا مش من حقي، انت هون عم تزعج، عم بتسبب ازعاج للناس المحيطين فيك، وبالمره مش من حقك. ونداء طبعا للجمهور، للكل اللي عم بسمعنا، انه لا مش مسموح لك تستعمل السبيكر بالاماكن العامة بالمرة، وبالذات بالذات بالذات اذا بتتذكري حكينا مرة حلقة عن المصعد.
1: صحيح.
0: ولا باي شكل بالمصعد
1: طبعا.
0: لا بنرد على التليفون ولا بنستعمل السبيكر، هذا كله. وإشي كتير خاص بأماكن العبادة، يعني كمان نداء.
1: صحيح.
0: رجاء.
1: صحيح.
0: رجاء بأماكن العبادة.
1: صحيح.
0: بالذات
1: هاي أمور
0: وقت الصلاة
1: فعلا
0: يعني
1: مفروغ منها، وإحنا متوقع من الناس تكون عارفتها. وأنا بدم صوتي لصوتك للنداء اللي ندهتي للجمهور، يعني وهيك للأسف منكون وصلنا يعني فعلا لنهاية هذا اللقاء، بس النقطة كان جدا مهم نحكي عنها، ونداء هام وجهتي للناس. بدي أشكرك جزيل الشكر المهندس المدني والمستشارة لأداب السلوك محاسن سعد خمايسي، شكرا لإلك.
0: أهلين.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: المتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. مقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان بعد يوم من إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. الازدحامات المرورية على الشارع رقم 6 بدون توقف، حادث خفيف أدى إلى ازدحامات لساعات، والمواطن يدفع من الجيب ومن الوقت. والحسابات الوهمية في الفضاء الرقمي، كيف تتحول الأسماء والصور إلى أدوات ابتزاز وتشهير؟ إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، العدد الرابع لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف. أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8، والانطلاقة تكون مع التوتر المستمر، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه بعد اختراق الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوى صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة والمنطقة. بالمقابل استهدفت غارة إسرائيلية مركبة على طريق خلدة الساحلي الذي يربط بيروت ومناطق الجنوب، وتم الإعلان عن مقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. تكون الانطلاقة مع عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس، يكون معنا بعد قليل عبد القادر بفعل سرد وشرح وتسليط الضوء على الحاصل في الجبهة اللبنانية وتحديدا في جنوبي لبنان منذ ساعات الفجر، حيث منذ ساعات الفجر كما ذكرنا الغارات مستمرة، وكما ذكرنا أيضا مقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، بينها طبعا استهداف مركبات وهي مستمرة عملية استهداف المركبات من قبل المسيرات الإسرائيلية. عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس، أهلا بك.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: إذن تم الإعلان قبل قليل عن مقتل 11 شخصا، وكل هذا يحصل بعد يعني يوم من إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار.
1: صحيح فرات، أمس مر بنوع من التوتر، لكن اليوم عدنا إلى ما يشبه ما كان عليه الحال في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار السابق، حين عادت الغارات الإسرائيلية وعادت معها كذلك هجمات مسيرات حزب الله. أمس كان هناك عدد من هجمات المسيرات أدت إلى إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأيضا كان هناك قصف إسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان، واليوم القصف لم يقتصر على جنوب لبنان، تم استهداف مركبة في خلدة تبعد بضعة كيلومترات فقط عن بيروت وبالتالي إلى الجنوب من بيروت، لكنها قريبة جدا من العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى غارات في المروانية أدت إلى قتل 6 أشخاص، 4 منهم سوريون، إضافة إلى فلسطينيين 2، ومزيد من الغارات الإسرائيلية التي قتلت عددا من اللبنانيين. بالتالي

0: يعني لا أحد يستطيع أن يحدد أين نقف الآن مما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما أعلنه ترامب كان في نصه قريب إلى الوضوح بعض الشيء، هو تحدث عن وقف إطلاق نار متجدد، وقال إن إسرائيل لن تهاجم لبنان، وفي المقابل حزب الله لن يهاجم إسرائيل، وتحدث بلهجة إيجابية. ثم في ذات اليوم خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول إن الاتفاق بما معناه هو ألا تقصف الضاحية في مقابل عدم قصف إسرائيل، وإن تم قصف إسرائيل فسيعود القصف للضاحية الجنوبية، أما العمليات في الجنوب فستستمر كما كان مخططا لها. هكذا تحدث نتنياهو، واليوم نرى إلى حد كبير تطبيق، يعني في هذا اليوم تحديدا، أمس ربما لم تكن هذه الهجمات بهذا النطاق، لكن نعود إلى مربع يشبه إلى حد كبير ما كان عليه الحال قبل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، باستثناء واحد، وهو أن ضاحية بيروت الجنوبية حاليا لن تقصف، رغم أن الجيش الإسرائيلي قبل قليل فرات أيضا كان أعلن أن مسيرة اجتازت الحدود وتم اعتراضها، وأيضا كانت أعقبت بعض الرشقات الصاروخية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ذلك لم تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أي أن التهديد الإسرائيلي لم ينفذ في بيروت، لكن إسرائيل تقوم بقصف مناطق قريبة من بيروت ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني فرات، وجولات المفاوضات المباشرة حتى اللحظة لا تنجح يعني توصل إلى شيء واضح وملموس نحو خطط على الأرض تقوم فعليا بوقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية. لكن هناك أيضا أمر آخر فراد، دوما حين كنا نتحدث كنت يعني أشير إلى أن المسألة الحقيقية لا تبدو مرتبطة بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بصورة مباشرة، إنما بالملف الإيراني. أعتقد أن تصريحات ترامب يعني أول أمس حين أعلن عن هذا الأمر أوضحت إلى حد كبير أن الارتباط الأساسي هو فعلا بالملف الإيراني ليس بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولو أن الإعلان عن مثل هذه التطورات والاتفاقيات يأتي عادة بصيغة لبنانية إسرائيلية، بمعنى أنه تم من خلال السفارة اللبنانية لدى واشنطن، تم كذلك من خلال الرئيس الأمريكي دون أن يذكر إيران بصورة مباشرة، لكن واضح أن ما جرى أيضا من يعني التهديد بتصعيد الأمور من قبل إيران في حال قصفت بيروت كخط أحمر أدى أيضا إلى هذا النوع من الاتفاق الهش مجددا الذي لا يطبق مجددا، والذي يترك كل الخيارات مفتوحة أمام العودة إلى أي تصعيد.
1: الخيارات مفتوحة لأي تصعيد، ولكن في كل مرة على الأقل في الأيام والساعات الأخيرة نشهد أو نقترب من هذا التصعيد يتدخل أحدهم، وهذا الأحدهم هو دونالد ترامب.
0: صحيح، هذا تماما ما حدث، يعني كنا على موعد مع ذروة التصعيد هنا حين حصل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، تدخل ترامب وأعاد الأمور إلى ما قبل التصعيد، والصيغة التي خرج بها الأمر كانت توضح أنه سيعود حتى إلى ما هو أكثر من ذلك، يعني البعض اعتقد أننا أمام وقف إطلاق نار شامل، قد نرى تحركات إسرائيلية في مناطق السيطرة في المنطقة الأمنية التي احتل الجيش الإسرائيلي بموجبها عشرات البلدات اللبنانية، لكن يعني أن نعود إلى هناك من رأى أننا سنعود إلى ما قبل حتى وقف إطلاق النار، أي بوضعية أفضل مما كان عليه الحال في وقف إطلاق النار، لكن فعليا ما جرى على الأقل وفق ما نراه على الأرض الآن يعني من عمليات متبادلة أننا عدنا إلى ما قبل قصف بيروت، لا أكثر من ذلك، إلى ما قبل التهديد بقصف بيروت. ترامب تدخل حين كان الأمر على وشك الانهيار، ويعني كان على وشك أن يؤدي إلى ربما ما هو إقليمي وليس فقط لبناني إسرائيلي، تدخلت عدة دول، كان هناك يعني ليس فقط الجانب الأمريكي واللبناني، كانت هناك أيضا تدخلات من دول خارجية تخشى أن يتدهور الأمر. اليوم فقط صباحا أو في ساعات مساء أمس عمليا أو فجر الأمس فجر اليوم كانت إيران قد وجهت بعض الضربات نحو الكويت، وبالتالي في الإقليم ككل هناك حالة متوترة، وهذه الحالة المتوترة قابلة للتدهور نتيجة أيضا ما يجري في لبنان. أعتقد أن الأمريكيين لاحظوا إلى حد كبير أن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قد يكون نقطة تعجل من تدهور الأمور بصورة أسرع في خضم مفاوضات هم حتى اللحظة ينتظرون ردا إيرانيا فيها على مقترح أمريكي تم تعديله، وبالتالي لا يريدون أن يعني تؤدي تطورات ميدانية على مستوى لبناني إسرائيلي إلى انهيار كامل قبل على الأقل معرفة ما هو الرد الإيراني وقبل محاولة التقدم في هذه المفاوضات.
1: نعم، وضحت الصورة. عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا،
1: نبقى في الشمال وتحديدا في البلدات العربية التي عانت وما زالت تعاني، وعلى ما يبدو ستعاني في ظل هذه الأوضاع، في ظل وجود مثل هذه الحكومة، في ظل التوتر الموجود وتوتر غير مسبوق بكل ما يتعلق بالمواجهة مع الحزب في الشمال. تنضم إلينا جيهان فعور من سكان ترشيحة، أهلا بك جيهان فعور. جيهان فعور معنا من جديد، نحاول التواصل مع جيهان فعور من سكان ترشيحة، أهلا بك.
2: يعطيك العافية.
1: أهلا بك. يعني التوتر ملحوظ يعني عندكم في ترشيحة والبلدات العربية اللي في منطقة الشمال.
2: صحيح، بالنسبة للأوضاع بعدنا عايشين بحساسية، الفترة كتير حساسة، المنطقة بعدها مش هادية مش رايقة، والخط الشمالي كلياته بعده بوضع مش آمن، على أمل إنه الأوضاع تتحسن ونعيش واقع أفضل من الواقع اللي إحنا عايشينه بهاي الأيام.
1: يعني إذا بتحكي على واقع اللي هو واقع صعب، واقع التوتر هذا، كيف ممكن توصفين إياه باليوم يوم بالأيام الأخيرة على الأقل أخت جيهان؟
2: الأيام الأخيرة بحالة دائما، إحنا يعني من قبل من بداية الحرب ولليوم إحنا عايشين بحالة توتر، والحذر دائما مطلوب، الناس مش قادرة تعيش حياتها الطبيعية بشكل مناسب وملائم، دائما في تخوف، الأيام عم تبدأ وما بنعرف كيف بده ينتهي اليوم، على أمل عمل إنه يكون في أكثر هدوء وأمن بالأيام القادمة،
1: بمعنى إنه البقاء أكثر حوالين البيت أو حوالين المكان اللي فيه منطقة محمية، منطقة آمنة أو الملاجئ، هذا هي اليوميات.
2: صحيح، عم بنحاول، صحيح بنحاول بقدر الإمكان إنه إحنا نباشر ونعيش حياتنا طبيعية بشكل ملائم، بس ما حدا فاهم، ما حدا عارف شو ممكن يكون بأي لحظة من اللحظات، فالناس دائما بتخوف، ما عرفت خطط يومها أو برامجها بشكل ملائم إلها، لأنه مش عارفين شو ممكن تتطور، كيف ممكن تتطور الأوضاع.
1: والذهاب للعمل وكل ما يتعلق أيضا بالحياة الاجتماعية اليومية،
2: ذهاب للعمل، في متابعة للعمل، في ممارسة للحياة اليومية لكن بشكل جدا محدود. بالنسبة للمدارس مثل ما هو معروف احنا اليوم بس رجعت المدارس لعنا، رجع طلابنا على المدارس يداوموا بشكل وجاهي، لانه حسب كانت التعليمات الجبهة الداخلية انه اضطروا انه يقعدوا بالبيوت وكان التعليم عن طريق الزوم، بس اليوم الحمد لله رجع طلابنا على المدارس على مقاعد الدراسة، نأمل بس السلامة ومش أكثر من هيك.
1: يعني أيضا هذا مقلق، يعني بالذات إنه في استمرار القصف للجانب اللبناني، وأيضا هناك مسيرات تصل إلى المنطقة الشمالية، فبالتالي هذا يضع الإنسان تحت طائل التفكير إنه ممكن بكل لحظة تصير توتر، وبالتالي الأولاد في المدارس والتعليم الوجاهي، أيضا هذا القلق وهذه الحياة ما بين فوق وما بين تحت، بين هوابط وبين صواعد.
2: صحيح صحيح، بالنسبة للجانب التعليمي خاصة مهمنا الأول والأساسي الحفاظ على سلامة طلابنا والطواقم التعليمية طبعا، عشان هيك احنا بنتابع بشكل يومي كل تعليمات الجبهة الداخلية وزارة التربية والتعليم، ما بناخد قرار بشكل منفرد، كل الجهات وكل المؤسسات بالبلدية بتهتم انها تكون تاخد قرار مناسب وملائم لأولادنا ولطلابنا انه نرجع على بيوتهم باخر النهار بسلام بامان.
1: اكيد اذا بتطلي من الشباك اينما كنت في البيت او بمنطقه ترشيحه بتطلع الى برا على الشارع، اكيد الحركه مش هي الحركه المعهوده قبل الحرب، اقل بكثير،
2: بالمره
1: اقل بكثير،
2: كثير اقل بكثير، ما في تحركات مثل السابق، الناس ملتزمه بين عملها وبيوتها، بتحاول قدر الامكان انه تخفف تواجدها خارج البيوت،
1: اقل تواجد خارج البيوت. كيف بتشوفي الحياه؟ الحياه الاجتماعيه يعني تم تقليصها
2: جدا جدا، حتى فعاليات احنا اليوم احنا على بداية مطلع الصيف وعنا دائما معروفين ترشيحة بالفعاليات والاجتماعيات الحالات الاجتماعية، وعنا دائما تجمهرات في البلد، بس للأسف إحنا اليوم مش قادرين نخطي ولا أي خطوة، لأنه ما بدنا نعرض ولا أي إنسان لأي خطر، حتى يعني إحنا كأشخاص عاديين كمان ما بنقدر يعني. فمفضل إنه إحنا نبقى بهذا الوضع حاليا لحد ما

0: فيديو وثقت الاعتداء أو اعتداء المراقب جسديا ولفظيا على الفتى العربي في قضية أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار. فاخر بيات عضو بلدية حيفا تحدث عن هذا الموضوع لراديو الناس.
1: لهنا مدير عام البلدية ورئيس البلدية انه تم ابعاد المراقب عن العمل حتى انتهاء التحقيق. طبعا احنا بنشوف بهاي الخطوة شيء اللي هو جدا مهم وجدا مطلوب، اكيد مش نهاية المطاف، اكيد احنا ما بنكفي هذا الشيء، انما بداية معالجة اللي ممكن تكون جدية وحقيقية. احنا ما مستكفي باقل من فصل هذا المراقب من العمل، رح نعمل كل شيء حتى فصل هذا المراقب، اولا لمعاقبته على الاعتداء والإذلال السافر، وثانيا يكون عبرة ومش قدوة لغيره، لانه اذا ما تعاقب رح يكون قدوة لغيره من المراقبين، وهي مش أول مرة هيك عمل بصير في مدينة حيفا. لذلك عشان المراقبين والموظفين يتعلموا ما يتمادوا ما يتطاولوا، خاصة أن هذا الشيء عاد على نفسه، مهم جدا نتابع هذا الملف، مهم جدا أنه هاي ما تكون النهاية، يكون الإقصاء مش مرحلة لتنفيذ غضب، إنما مش راح نكتفي بأقل من فصل المراقب، لأنه اللي شاف الشيء شاف أنه كان فعلا بيطرح علامات استفهام كبيرة لا بينسجم لا مع القيم الإنسانية ولا مع واجبات أي موظف أو صاحب سلطة. كان في عنف، كان في تهجم، وكان في إذلال واعتداء بكل معنى الكلمة.
0: إذا نستمر بمتابعة وتسليط الضوء على هذا الملف وعلى هذه القضية. تنضم إلينا هنا موعد والدة الفتى الذي اعتدي عليه. أهلا بك.
2: مرحبا.
0: أهلا. يعني تم إخراجه للمفتش من عمله، ولكن هل نكتفي بذلك؟ هل تكتفي العائلة بذلك؟ هل يكتفي ابنك بذلك بعد أن تم الاعتداء عليه، بعد أن ضربه وشتمه؟
2: صراحة لا.
0: شو المطلب؟
2: الإشي مش هوين. أول إشي إيش ابني مراء، ابني يعني يعني شو بدي أقول لك، كتير إشي أثرت مع ابني اللي هي بحياته ما صار معك إشياء، بحياتنا ما فكرنا يصير مع ابني هيك إشي، يعني في متكيف، لأنه أنا ابني لعيب فوتبول، ابني لعيب فوتبول، وكثير منهم طالعين عليه صيد إن هو شربان، ابني بيشربش ولا سيجارة بيدخن.
0: رياضي، ابنك رياضي.
2: رياضي، وابني 4 سنين ملخ شعريم. كثير ناس بتعرفوا لابني، الحمد لله رب العالمين. أما إنه يعني وسخوا سمعته للولد، فهمت كيف؟ إنه بكفيش معتدين عليه وضربينه وأهنوه، فهمت كيف؟ مطلعين عليه كمان إنه هو السكران. ابني سيجارة بدخنش، يعني لوين دي وصلوا تعرفش. أنا الصراحة إحنا بحياتنا ما مرقنا هيك إشي، وصراحة ابني كتير متضايق من هالقصة. بكافي تعليقات الناس اللي صارت تحكي إنه حكي بزيع عن ابني إنه هو عفريان. ابني ولد صغير عمره 15 سنة، عمره 15 سنة، يعني بدل ما تنطوه كلمة منيحة يعني توقفوا بصفه، انه هو اعتدى عليه، مش انه ابني اعتدى. ابني ما عملش ولا اشي بالقصة، في فيديو هون بين اشكره كيف انه ابني ما عمل اشي، ولا يتنقد لما عتصار ولا عمل مشاكل، في متكيف ابني الاهان الاهان اهان كرامته للولد. ولد عمره 15 سنة في عنده حلم، بطل جاي عبر يطلع من البيت.
0: وين هو اسا ابنك؟
2: ابني نايم بفيق وبينام، بفيق وبينام. يعني اللي صار مع ابني يعني صراحة ولا مرة فكرنا أصلا إحنا بحيفة يصير معنا هيك إشي.
0: إيش هسه بهاي الفترة بعد اللي صار بضل نايم؟
2: بفيق وبينام، بفيق وبينام. الولد غير، متغير.
0: أكيد.
2: وغير هيك على فكرة كمان اعتدوا عليه كمان جوا
0: داخل المحطة،
2: داخل المحطة كمان غلطوا عليه بالحكي، كمان سفقوا كفوف هناك. لين لما هني بيقولوا إنه الولد شربان، ليه ما بيقولوش بدكاء؟
0: سؤال جدا منطقي بالفعل.
2: لازم يعملوا بدكاء. وين كل الفيديوهات تبعون البوليسية اللي كانت غاد؟ لما أنتوا بتقولوا إن ابني اعتدى، وين كله هذا؟
0: شو ناويين تساووا بعد اللي صار؟
2: أنا الصراحة أنا ناوي أتشكى عليها، على الشوتيرة وعليه الصراحة، يعني لأن الإشي اللي صار مع ابني محتمل يصير مع ابن حدا تاني، في متكيف وناس تاني، عشان الواحد يوقف هيك إشي، وتاني مرة عشان هني يتعلموا إنه ما يعملوش كمان مرة هيك إشي يعتدوا على الناس، لازم الواحد يوقف لهم صراحة يعني.
0: وبتتلقوا دعم في عندكم؟ كان أعتقد مساواة وغير مساواة، هل
2: مزبوط.
0: في دعم بتلاقوا، في مزبوط. دعم مساعدة مساندة
2: مزبوط،
0: موجود الدعم يعني
2: موجود.

0: وانا ناوي صراحه اشكي عليهم عشان يكونوا عبره لغيرهم انه الولد بيقول لي انا يا كتين انا كتين. الولد عم بيقول لي انا كتين. ولا هي اهتمت ولا هو اهتم. بدل ما يروح يحاربوا اللي بيصير باسرائيل كلها عم بيحاربوا ولد عمره 15 سنه. وانا كمان على فكره كمان نفس الشيء حسيت باهاني لما انا اجيت احكي معهن ولا قبلوا يسمعوني صاروا يدفشوا فيي. بقول خليني اشوف ابني انا شايف ابني عم باكل قتلي ومش واحد ومش اثنين. يعني شباب كبير اللي هن الشاطرين هذول اللي مسكين ولد عمره 15 سنه اللي هو مش عامل ولا إشي عشان رايح نبسط مع اصحابه بالبحر. هذا بفرجيك قديش صارت العنصرية كتير اللي احنا ما توقعنا يصير معنا هيك اشي. وابني معروف بلعب مع كل الطوائف والحمد لله رب العالمين محبوب. ابني الاهان.
1: طب عمليا ما تواصل حدا معكو من بلدية حيفا؟
0: امبلا
1: غير اعضاء الكنيسة اعضاء البلدية العرب. هل كان في تواصل من ربما مكتب رئيس البلدية او اي توجه
0: لا.
1: اخر؟
0: لا
1: ابدا
0: لا.
1: طيب على امل انه بالفعل يكون هناك تغيير وان يحاسب من يجب ان يحاسب ويأخذ القانون مجراه.
0: لانه هني شو الاشي انه انتو بدل ما توقفوا مع الولد وتسندوه وتنطيه كلمات منيحة بتطلعوا عليه انه هو بسكر سكران. فهمت كيف؟ هذا لعيب فوتبول. هذا عنده مستقبل الولد عنده حلم بدي يكمله
1: ولازم يكمله. وهذا طبعا
0: ان شاء الله بيكمله. ان شاء الله بيكمله. اما انه انتو تطلعوا عليه كسيت عشان تغطوا على عمايلكو انتو ايش انتو تصرفتوا مع الولد. لما ابني بتقول عنه سكران اعملوا له فحص. ليه ما عملتلوش فحص زي ما بتعملوا للكل؟
1: صحيح.
0: اعملوا له فحص للولد. نعم. ابني سيجارة بدخنش. اما مش عشان انتو تغطوا على حالكو وتطلعوا صيت على ولد. انا الحمد لله رب العالمين ابني معروف من هو في متكيف. ابني نعم. بن ادم رياضي وفي كتير ناس تشهد له على كيف ابني بدخنش سيجارة ولا بقرب على القصص. ابني سبورتائي بلعب فوتبول الحمد لله رب العالمين 4 سنين ماخذ ملك شعريم. بتطلعوا على سيت انه هو بشرب.
1: نعم. وضحت الصورة
0: عشان تغطوا على حالكم.
1: اخت هنا موعد نحن سنتابع معكم عبر أثير راديو ناس كل ما يتعلق بهذه القضية. شكرا لك والسلامة لابنك والجميع.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك على هذه المداخلة طبعا. وكما ذكرنا تم إخراج أحد المراقبين إلى إجازة مفتوحة. فاصل ثم عودوا نواصل.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاء.

0: نقاط صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر. وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة، معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
3: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8، وأيضا تطبيق ناس. تتفاقم المعاناة في بلدة برطع الواقع خلف الجدار الفاصل مع استمرار منع عشرات السكان من العودة إلى بيوتهم بعد سحب أو تقييد التصاريح من قبل الإدارة المدنية، وسط معاناة يومية على حاجز ريحان، خاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال. يوسف كبها ناشط اجتماعي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: خيرك جميع المستمعين.
0: يعني هذه المعاناة موجودة منذ متى؟
1: ما يقارب السنة تقريبا.
0: سنة.
1: ما يقارب السنة. طبعا هذا سبب الوضع هذا، الحكومات المتطرف في هذا التطرف اللي لا يوصل إلى أي مكان. سبب هذا الوضع أنه بيكون إنسان من برطع الشرقية في كفر قرع بسكتور الشرطة مخالف، بيعملوا عليه منع أمني، بيحطوه في المنطقة الثانية من الضفة الغربية، وبيخلوه يفوت على البلد، يعني يحرم من أبسط الحقوق، يرجع بيته.
0: وهي المعاناة طبعا تؤثر كثيرا على كل شيء، الحياة الاجتماعية الاقتصادية.
1: بدون شك بدون شك بدون شك. نتمنى إنه هاي الحكومة العنصرية تتغير، لازم يكون حل هذا العقاب الجماعي، لأنه المواطن الدائم يحرم من أبسط الحقوق له.
0: ولو أتت حكومة أخرى أخي يوسف تتأمل إنه يعني يصير تغيير؟
1: أستاذ فرات، هذا الوضع ما كانش، حتى لو كان عليه منع أمني، إحنا ساكنين في برطعة، الناس ساكنين في برطعة، كل إنسان حتى لو كان عليه منع أمني، مش منع شرطة، اليوم منع شرطة، حتى لو كان عليه منع أمني كان يفوت على داره بكل سهولة. اليوم شددوا هذا الموضوع كثير علينا للأسف الشديد.
0: وعمليا إذا كان هناك توجه من آخر، من حكومة ثانية، حكومة أخرى، حكومة أقل تطرف، برأيك هذا يعني ممكن أن يؤثر ويعيد ربما الحياة إلى ما قبل هذا العام من التقييدات؟
1: نتمنى ذلك، نتمنى أن تتغير هاي الحكومة العنصرية، نتمنى بكل دقيقة بكل وقت هاي الحكومة العنصرية أنها تتغير. نعم، لأنه أستاذ فرات، كل المؤسسات الطبية، كل المؤسسات لبرطع الشرقية هي موجودة في جنين، موجودة في نابلس، موجودة في رب الله، فجميع المواطنين مجبرين إنهم يذهبوا لهذه الأماكن. تخيل إذا إنسان بيكون بيعرفش يكون ما كانش عنده علم إنه بيكون عنده منع شرطة، بروح على المستشفى أو بأخذ مرته على المستشفى، ممنوع يرجع إلى البلد، ممنوع يعود لبلده، ممنوع يعود لداره، هاي أبسط الحقوق.
0: يعني بما يتعلق بالتوجه إلى المؤسسات الدولية، وأيضا التوجه تحديدا إلى الدول الأوروبية، يعني على سبيل المثال هناك تأثير لكل ما يتعلق بالتدخل الأوروبي. أعطيك مثال حصل اليوم، وهو ما حصل مع رحلة أو تغيير مسار رحلة إسرائيلية، هبطت هذه الرحلة في زاغرب بدلا من ليوبليانا بعد عدم السماح بالهبوط في سلوفينيا، والسبب التصرفات والتعامل وسياسات حكومة نتنياهو بن غفير. فبالتالي المحافل الأوروبية لها دور.
1: نعم، البلدية تعمل على هذا الموضوع بشكل جدي وبشكل رسمي، لأنه هذا الموضوع كثير بيأثر على البلدية. البلدية بتتابع بكل المؤسسات، بتتابع هذا الموضوع. البلدية بتتابع بهذا الموضوع 100% في كل المؤسسات الدولية، بتتابع في هذا الموضوع.
0: ونحن

0: نأمل، نأمل أن يكون هناك تغيير، ونأمل أن يكون هناك تحول في التعامل. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة يوسف كفاء الناشط الاجتماعي.
1: إحنا أستاذ فرات، إحنا دائما دعينا إلى التعايش بالسلام، دائما دعينا إلى التعايش بالسلام، ولكن في ظل الحكومة العنصرية هاي للأسف الشديد هذا الموجود، ولكن نتأمل أنه هذا الموضوع يكون له حل قريب.
0: على أمل يوسف كفاء الجديد، شكرا لك.
1: شكرا لك، حياتي.
0: تستمر الازدحامات على الشارع الأجرة شارع رقم 6، حيث شاهدنا هذا الصباح كيف أدى حادث طرق بسيط الازدحامات مرورية استمر ساعات، 3-4 ساعات، هناك من ينتظر، هناك من يعني الوضع لا يطاق على هذا الشارع، وهي معاناة يومية منذ الصباح مساء، حتى في فترات اللي ممكن ما نتوقع يكون فيها ازدحامات، حادث بسيط يؤدي إلى ازدحامات مرورية. أيمن أبو سلامة هو سائق حافلة رحلات شركة ماريانا تورز، أهلا بك أخ أيمن.
2: عزيزي أهلا وسهلا أخي فرات حبيبي، حياتي لك والجميع المستمعين حبيبي.
0: تواجدت اليوم على شارع رقم 6 أخ أيمن؟
2: والله بالصدفة أنا كنت بالاتجاه المعاكس، وكلبي كان مع السائقين اللي متوجهين للمركز من عين توت لمفترق باكا تقريبا على شارع 6، وللأسف الشديد اللي شفته كان بوجع القلب، يعني للأسف الشديد ادفع مصاري ووقف بالأزمة ودبر حالك.
0: وهذا يعني أنت كسائق الرحلات اللي بتمرق كثير على شارع 6 أكيد بتلمس الإشي.
2: طبعا احنا كل يوم، طبعا احنا بنطلع لما في عنا طلبية لرحلة معينة من المركز الساعة 8 و8:30، اخي فرات احنا بنطلعش على 6 على 6:30، احنا بنطلع بين 4:30 للـ5 عشان ما نقع بالازمات.
0: نتجنب قول
2: ايوه نتجنب هاي، يعني بدي اطلع 3:30 اللي هي مسافة ايلات، يعني تقريبا انا بدي اطلعها على تل ابيب او على كفر سابا، بدي أطلع الساعة 4:30 أو 5 عشان ما أقع بهاي الأزمات. ولما بدي أروح وأنزل الركاب في المدرسة أو بأي مكان اللي أخذتهم منه، أنا بدي أصلي صلاة الاستخارة ولا أصلي صلاة اللي مش عارف إيش عشان أفكر إني أروح على أم الفحم، ولا ما أروحش، ولا أستنى للساعة 8 أو 9 بالليل وأروح على أم الفحم، لأنه بحط على الويز والويز بكل لأم الفحم 2 أو 2:30. فإحنا من قضي حياتنا بس على الشوارع اللي هي إحنا زي ما قلتها أنت قبل فترة إن الوضع لا يطاق، يعني سامحني على هاي الكلمة، وضع مخزي جدا جدا.
0: والأصعب والأنكى إنه الإنسان بدفع، يعني شارع أجرة،
2: يعني هذا اللي بقول لك ادفع
0: عشان تطلع بالازدحام.
2: أيوة أنت عشان تتعذب أنت. أنا اليوم لما أخي فرات عزيزي يعني صديقي حبيبي، أنا اليوم قاعد بدفع على أي إشي، مش بس لشارع 6، أنا بدفع لشركة الكهرباء عشان أنا أخذ خدمة ممتازة، بدفع لشركة معينة عشان أخذ أنا خدمة ممتازة. طب اليوم أنا قاعد بدفع لشارع 6، شارع الأجرة، شارع السريع، وبطلع الشارع السريع هذا، بطلع إنه هذا الشارع البطيء بالعالم كله. يعني أنت لو أوكي أنت بدك تأخذ مني مصاري بين الساعة 5 للساعة 10-11، أنا عارف هاي هي الضغط للساعة 9:30، يا أخي اعملها ببلاش، يعني أنا مالك من شارع 6 وفيش خدمة باخدهاش، أنا واقف، أنا قاعد أخدنيش بحرك بريكات وبحرك سولار وقاعد بحرك أعصابي، ولا واحد بيصل بالوقت ولا واحد، وأنا قاعد بدفع لك مصاري. فأنا لما بدفع لك مصاري على أي أساس، أي نوع خدمة أنت بتنطيني إن أنا واقف بالأزمة أكثر من 40 دقيقة، يعني تأخذنيش لو اندهك حيشة يعني السامعين كلب بالشارع، بدي يسكر شارع 6 4 ساعات، وأي شغلة يعني إنسان اللي بنشر معاه عجل بدي يوقف الكل بدي يتفرج عليه، أنا بدي أوقف 5 ساعات.
0: وهنا كمان دور شرطة السير أخ أيمن، اللي هي على ما يبدو غير مؤهل إلى التعامل مع هيك أوضاع.
2: أي خيا فرات، أنا في عندي رسالة لمريم رجب.
0: فضل.
2: تعرفها مريم رجب خيا؟
0: نعم.
2: مريم رجب تعرفها أنت؟
0: نعم طبعاً.
2: مين هاي مريم رجب؟
0: مين قصدك مريم رجب الطفلة يعني؟
2: لا يا زلمة، أنا بقى مريم رجب اللي هي ميري ريجف يا أستاذ. مريم رجب هاي وزيرة المواصلات يا أستاذ، شو وظيفة في إسرائيل؟ تطلع على تيك توك، تطلع تشوفوني يا ناس، تطلع بالحفلات. يا عمي إحنا الشفرية اليوم فرات نصار

0: بده يطلع بالباص من حيفا لتل أبيب، بده عنده شغله وعنده لقاءاته وعنده وقته من ذهب. فأنا بطلع اليوم من حيفا لتل أبيب بعرف إنه الباص بوصل بين 45 ل50 دقيقة. طب هذا اللي بسموه المسار الأصفر تاع الباصات. في هاي رسالة بوجهها للجيفيرة ميري ريجيف، يعني بقولها يا ميري ريجيف انت عملتي لي بلوسش تايم بالخط الاصفر. شو يعني بلوسش تايم؟ كل واحد معاه سيارة محمل لي واحد يطلع على الخط الاصفر. طب ما هو ماشي باليمين وماشي على مهله وماشي 50 وماشي 60 وماشي 70، هذا المسار هو مسار سريع. فرجاءا انا يعني يعني من المنبر تبعكو يا اخي فرات بوصل رسالة لميري ريجيف، وانا وديت لها ميل انه تكملنا هاي بلوس شتايم ولا بلوس حاد ولا بلوس شلوش، الخط الاصفر او المسار الاصفر للبساط للحافلات، يعني يكون بس للحافلات او للمينيبوسات او للميدي بس، مش مشكله اللي السياره اللي بتحمل 10 ركاب ما فوق. فما بصير عند انا الشارع الاصفر كله سيارات، كله يعني سيارات اللي هي عاديه، ما بزبط هذا الاشي. ما واحد بيوصل يعني اليوم فرات بده عشان يطلع من حيفا او من المصري على تل أبيب لانه في عنده لقاء عمل بده يطلع الساعة 4 لانه كله ازمات. لا، لما بده ياخذ الحافلة هو من حيفا بيعرف انه بده يوصل زي القطار، خلص 40 دقيقة 40 دقيقة. فاحنا اليوم بنعيش ازمة السير، واقسم بالله ان احنا يا اخ فرات بنقضي عمرنا بس بالازمات بالأزمات. يعني حرام، يعني الواحد بده يطلع بده ينبسط، بكل الشوارع هي أزمات، كل الشوارع هي يعني انخنقنا، صعب اليوم نطلع على هاي الشوارع. وكل هذا انك انت بتدفع مصاري وفيش خدمة، فيش خدمة. فما بعرف شو الحل بهاي الدولة، اقسم بالله ما بعرف. نعم. والله اشي
1: كان في هناك اقتراح من دكتور احمد الطيبي في يعني بما يتعلق بهذا الموضوع، انه ما يندفع لما يكون في ازدحامات مرورية، ولكن
0: مظبوط هذا جميل جدا، مظبوط
1: تم اسقاط القانون. يعني على ما يبدو هاي الحكومة والحكومات السابقة لم ينجح احمد الطيبي بذلك، ربما في الحكومات القادمة. عشان هيك ربما التصويت اخ ايمن ممكن يساعدنا، المساعد المجتمع العربي، اذا صوتنا نغير ربما واقعنا.
0: اخي فرات،
1: اخي في الشارع فرات، في الحارة في البيت في كل مكان. فرات،
0: اخي فرات. نعم. انا اول مرة بحفز على التصويت. وكان ممكن كان غلط منا احنا لما صوتناش، سامع؟ بس اليوم احنا لما بدنا نصوت اخ فرات، خلي أعضاء الكنيسة العرب لما هم مش متحدين ما راح ينسوي إشي. صدقني لو ياخذوا 10 مقاعد ولا 11 مقعد ولا ولا ولا، لهم نفسهم داخلهم مش متحدين كتلة وحدي، سامع؟ فصوتنا وتصويتنا راح يكون على الفاضي. فأنا هنا ببعث رسالة لأعضاء الكنيسة العرب المحترمين، سامع؟ إنه الحروب اللي بينكم هاي خليها على جنب، بس في وراكم شعب اللي بده يعيش بأمان بسلام بمحبة بتأخي. ما بدنا عنصريين، بدنا نعيش، بدنا يعني أبسط الأشياء إن إحنا نكون عايشين بسلام. يعني نتطرق من موضوع لموضوع، طلع اليوم مجتمعنا العربي لوين وصل؟ طلع يعني بكينا موضوع اللي هو أزمة السير، ويعني صدقني لو بدي أحكي معك أخي فرات الوجع اللي بالقلب جوا ما بخلص، لا بحلقة ولا بثنتين ولا بلقاء ولا بعشرة. وضعنا مأساوي. وهسا لما بنسأل حالنا يعني أعضاء الكنيسة العرب ماذا فعلوا للشعب اللي هو الشعب العربي؟ ماذا فعلتم؟ شو عملتوا انتوا لنا؟ شو عملتوا؟ كل واحد أخذ لمجموعته بده يعمل قائمة، كل واحد أخذ، ونسيتوا الشعب اللي كان وراكم ودعمكم وصوت لكم. شو عملتوا لنا؟ عشان هيك بالفترة السابقة بالانتخابات ما حدا صوت. اتعبنا أخي فرات. نعم. اتعبنا. إذا هم ما بيشتغلوا على حالهم، وما يعني بيراجعوا أنفسهم مليح. مش بس الكرسي مهمة، في وراك شعب. يعني بكلوها لما الجندي قوي في قائد قدامه برضو قوي. نعم. لما القائد قوي الجنود وراه قويين، وانتوا كونوا أقوياء وإحنا جنود وراكم ندعمكم بكل ما نستطيع. هاي يا أخي فرات.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذا الكلام
0: حبيبي، سعدت معرفتك أخي فرات.
1: وأنا كذلك. شكرا لك أخ أيمن أبو سلام.

0: حافلة رحلات شركة ماريانا تورز. شكرا لك
1: حبيب قلبي. يسلم ويسلم الله معك. تحياتي لك حبيبي.
0: لم تعد الحسابات الوهمية مجرد إزعاج على مواقع التواصل، بل تحولت في كثير من الحالات إلى أداة الابتزاز والتشهير وانتحال الشخصيات واستدراج الضحايا وسط تصاعد الشكاوى من استغلال الصور والأسماء ونشر المحادثات المزيفة. أمين أبو هيكل، مختص السايبر وأمن المعلومات، ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ أمين.
2: مرحبا فيكم وجميع المستمعين.
0: لابد أن هناك حالات حصلت مؤخرا بما يتعلق بهذا الموضوع.
2: نعم، يتم انتحال الحسابات، يأخذون صورة فتاة، ينشرون باسمها، يتكلمون مع شباب وهي الفتاة لا إدراك لها بأن لها حساب وهمي منتشر، يتم تواصل هذا الحساب المنتحل أو الوهمي أو المزيف مع أشخاص غريبون وقريبون من غير علمها.
0: وهذا ما حصل مع هاي الشابة.
2: نعم، حدث الأمر كصدمة لها، وفاءت الصبح لقت على التواصل الاجتماعي اللي هو الانستغرام، لقت حساب انستغرام عم بتواصل مع شباب، حتى بتواصل مع أخ إلها وبيحكي معه وكأنه هاي أخته، والبنت ما عندها إدراك ولا علم بهذا الموضوع لحتى توجهت لإلنا وقمنا بحذف هذا الحساب، ولكن الحالة استمرت ومن قبل المبتز اللي عم بنشر هاي الأمور وبنتحل هاي الحسابات بيبعث لها رسالة تخويف عشان يدب الذعر فيها، بقول لها يا بتعملي أشياء مسيئة يا راح أكمل بهذا العمل، وبهدف اللي هو توقيعها في فخ الابتزاز الإلكتروني بمجرد تخويفها بنشر صورها على السوشيال ميديا بإدعاء بأنه راح يركب الذكاء الاصطناعي على صورتها ويغير ملامحها أو ينشرها بأماكن غريبة. وكتار أستاذ فرات عم بيتعرضوا لانتحال شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان فيسبوك إنستغرام تيك توك أو سناب شات، وبيتم انتحال هوية الأشخاص لأنه الأشخاص أو الأفراد أو الطلاب أو الناس العادية ما بيعرفوا أنه لما بننشر صورنا ممنوع كل الصور تكون بابليك، ممنوع ننشر صور ما تكونش بجودة اللي فيها فلتر عشان الذكاء الاصطناعي ما يتعرفش عليها، حاول أنشر صور ما حدا يقوم بابتزازك فيها، وحاول أنت كشخص تحافظ على الخصوصية تبعتك بالأخص البنات اللي بتسمعونا، إذا تعرضتوا بيوم من الأيام لهيك انتحال شخصية أو حدا أخذ صورتك وعمل حسابي باسمك وبلش يتحدث أو يكلم أي حدا إن كان قريب أو غريب وبيقوم بانتحال شخصيتك بهدف ابتزازك، أول إشي قولي لأهلك، قولي لأقرب الناس لإلك عشان يساعدوك، وتوجهي للشرطة وقدمي بلاغ رسمي وثقي الحسابات، وثقي الأشياء اللي عم بتصير معك بسكرين شوت، اعملي لقطة شاشة، خدي الرابط تبع الحساب انسخيه عندك عشان توثقي الأدلة اللي بتقوم هي بصفتها كأدلة لهذا الجاني اللي قام بهذا العمل بهدف حبسه فعليا ان توجهت الى الشرطة، واذا تم الوصول اليه باسرع وقت قبل ان يقفل الحساب نعم سيتم سجنه ومعاقبته جنائيا، وتوجه الى مختص اللي هو مؤهل، احنا عندنا فريق كامل بتعامل بهاي الامور لحذف هاي الحسابات، واذا بدك تشتغل بشكل شخصي انت كفرد في المجتمع يجب عليك ان تعرف انك بتقدر تقفل اي حساب بنتحل صفتك بشكل شخصي من دون اي حدا بمجرد انك تفعل الفيريفيكيشن التحقق من الحسابات عبر إضافة الصفحة الأزرق من شركة ميتا وبلاغ على هذا الحساب بأنه منتحل شخصيتك، وإذا كان حساب آخر مثل سناب شات أو تيك توك توجه للمنصة وبلغ على الحساب وادعو أصدقائك اللي هو ضيفهن يبلغوا لحذف هذا الحساب المنتحل.
0: شو وضع هاي الفتاة هاي الصبية اليوم أمين؟
2: وضعها اللي هو مش مريح لأنه أهلها عبين ما استوعبوا انه تم انتحال شخصيتها وتم اخذ صورها وهي يا حرام ما بتعرف انه هي تم انتحال شخصيتها، هي شافت حسابها عم بتواصل مع ناس غرباء بتقول لك حسابي، حتى هي شخصيا اليوزر نيم الاسم المستخدم تبع حسابها والاسم المستخدم الثاني شبيهين، يعني الفرق بيناتهم بسيط جدا، والمنتحل او الشخص اللي عمل حساب مزيف توجه لأقربائها وحتى لأخوها وحتى لأقرب الناس لإلها وبث الذعر فيهن. أنا معي صور لهي البنت لقريبتك لابنت عمك، وهيك صار يتوجه لأشخاص قريبين بمجرد أنه منتحل شخصيته وماخذ صورها.

0: والبنت قامت بالخوف، وصحيح ان هي خافت حتى حكت لنا، حكت لاهلها وتوجهونا وحلينا الموضوع. ولكن لازم الناس كلها تعرف انه اي حدا فينا ناشر صوره على الانستغرام والفيسبوك معرض انه يتاخذ صورته، بس هاي مش نهايه الدنيا. هاي اهون اشي عليك كشخص واعي فهمان تستمع لبرامج التوعيه مثل هذا البرنامج بانك انت توعى. واجا الوقت انه كلياتنا نوقف اي منتحل دغري الوثق الاشياء اللي عم بيعملها، لا نستجيب له اذا ان يدفعوا مصاري، اذا ان اي طلب كان مسيء او نتكلم معه حتى لو الكلام الطويل معه. هذه وثائق بتقول انه احنا خايفين، احنا ما بنخاف، احنا بنوثق كل شيء، بنروح بنقدم شكوى وبنحكي لشخص قريب ابو او ام او اخو لحتى نطلع من هاي المعضله والمشكله اللي عم بتواجهنا. واذا كان طالب بسمعنا بتوجه لاهلك وما تخاف، اهون شيء نقفل حساب منتحل شخصيتك،
1: وهذا مهم جدا ورسالة مهمة جدا. أمين أبو هيكل مختص السايبر وأمن المعلومات، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم ولجميع المستمعين.
1: نذهب الآن إلى مدينة سخنين ونذهب إلى برنامج تطوعي في المدارس هناك في سخنين يقوم بها الشاب الرياضي عدي خلايلة، شرح عن الرياضة بشكل عام للطلاب، تطوير الذات والشخصية عن طريق الرياضة، بناء الأجسام وكمال الأجسام وبما يتعلق أيضا بالرياضة بشكل عام. ها هو ينضم إلينا الرياضي عدي خلايلة، أهلا بك أخ عدي.
2: مرحبا لجميع المستمعين.
1: يعني مبادرة مهمة أنك أنت تتواجد بالمدارس، إحنا عم نتفرج على الصور وأنت موجود بالمدارس بين الطلاب تشرح لهم على رياضة كمال الأجسام وكل أنواع الرياضة ودرء وإبعاد هؤلاء عن المسلك الخطير والمسلك غير الصحيح.
2: أولا أنا عدي خلايلة من مدينة سخنين، أنا طالب لقب أول رياضة في جامعة حيفا ولاعب ومدرب في كمال الأجسام، حاصل على مراكز أولى في البلاد. ليش اخترت المدارس؟ لأنه بشوف المدارس هي بتبدأ القصة هناك. إذا أنت وصلت للشاب بعمر صغير بتقدر تغير مسار حياته بالكامل، لشان إحنا ما نستنى المشاكل تظهر. فالشاب لما بدخل على عالم الرياضة بتعلم يوكل صح، هو مش بس عم ببني جسمه، عم ببني قرارات صح، بيصير يفكر قبل ما يتصرف، بيصير عنده هدف، بيصير عنده تفريغ صحي للطاقة، لأنه إحنا عايشين شوي بضغط. أنت فاهم علي أي ضغط أنا بحكيه؟ إن كان أكيد. الضغط المادي، إن كان الضغط الاجتماعي، عشان الشاب بيأسس حاله بمرق كثير ضغوطات نفسية، فهي الضغوطات عم تنعكس علينا كمجتمع من ناحية عنف وجريمة. فأنا بشوف إن الرياضة ممكن تغير حياتنا بالكامل،
1: ومهم جدا يعني هاي الرسالة أخ عدي بالذات إنه نشوف فيديوهات، وكل فيديو يعني إطلاق نار هنا أو هناك في سخنين يتم نشره عبر المنصات التي يعني أصحابها بفكروا حال إنه صحفي، ولكن بداية مطاف إنه فقط بنشروا هاي الفيديوهات، ما بيسلطوا الضوء على مثل هاي المبادرات اللي أنتوا بتقوموا فيها. شو رسالتك للشباب في سخنين؟
2: أنا رسالتي لكل شاب، حتى لو كان بداية الطريق لك مش صح، الإنسان بيغلط وفي دائما مجال إنه يصلح. أنا بآمن إنه كل إنسان عنده فطرة اللي هي جيدة اللي بيقدر ينميها ويطورها ويكون إنسان يطلع أحسن نسخة من نفسه، ولكن بضعف الميزانيات الموجودة والإمكانيات اللي بتتوجه للمدارس عشان نحمي هاي الطلاب اللي عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل في العيلة، إن كان مشاكل اقتصادية، كل هاي المشاكل بتأثر على نفسية الطالب، فهو بيصير يلجأ لشغلات اللي هي هو بيعرف بينه وبين حاله انه غلط، ولكن ما في توجيه صح، ما في توعية صح. فانا بقول انه كل شاب بيمارس الرياضة وبيهتم في صحته راح يبني له بيئة صح، راح يبتعد عن الاصحاب الغلط، وراح يبني له قرارات اللي تودي له احسن نسخة من نفسه. فبالتالي لما احنا بنوعي الشباب على الرياضة انه يهتم باكل صحي، انه يهتم بعادات صح، ما راح يكون له وقت اصلا انه يعمل مشاكل، لانه راح يكون همه الوحيد الواحد والوحيد انه يطور من نفسه. فانا بقول لكل شاب انه انت عندك الامكانيه انك انت ترجع للطريق الصح، انك انت تشوف نفسك انك انت مهم، ربنا خلقك في هاي الارض عشان تلاقي نفسك وتلاقي روحك وين. فاذا انت ضليت رحت على مسارات غلط ارجع، لانه الحياه بتستاهل انك انت ترفع راسك وترفع راس اهلك. وصدقني صدقني صدقني انه اهم شيء في الحياه امك وابوك يناموا مرتاحين بالليل. رجاء يا شباب، الاهل غاليين علينا وهن بحاجه انه يكونوا مرتاحين، بكفي ذعر، بكفي خوف، بكفي تعيشوا اهالينا في في في في عدم يعني عدم تقبل الواقع وللمستقبل.
1: وانت قد ايش صار لك بتمارس الرياضه اخ عدي؟
2: انا الى

0: سنين. كمان أنا حصلت على مراكز أولى في البلاد وشاركت في بطولات عالمية، وبشوف إن الرياضة غيرت في حياتي أنا شخصيا. عشان هيك أنا عم ببادر وبعمل إشي تطوعي، عم بفوت على المدارس لأنه هذا الإشي عشته أنا شخصيا. لما أنا بفكر شو بدي أكل، كيف بدي أتمرن، شو بدي أساوي، كيف بدي أجمع مصاري، كل هاي الأمور بترجع لإلي وللناس اللي حوالي بالفائدة. ولكن لما أنا بدي أحيط حالي بناس غلط وبعاداتي كلياتها غلط، المجتمع كلياته راح يتدمر. فأنا بشوف إن الرياضة هي كل إنسان جرب الرياضة وجرب إنه يمشي على نمط حياة صحي، كل عقليته كل تفكيره كل طاقته تحولت للطاقة الإيجابية.
1: عدي، نتحدث عن مديري المدارس، بيفتحوا الأبواب، بيفتحوا لك الأبواب إنك تفوت عندن أكثر وأكثر؟
0: صراحة مش كثير، لأنه دائما بسمع إنه في ميزانية بتفوت وفي ناس عم بتقدم فعاليات في المدارس، ولكن لما أنا بفوت بسأل الطلاب وإلى آخره مش موجود هذا الإشي. الرياضة عبارة عن زد طابة وإلعاب، والبنات إنه برضو يلعبوا بالطابة، ما في فعاليات اللي هي تزود عادات ومفاهيم صح عن الرياضة وعن التغذية السليمة.
1: وإحنا بحاجة بالفعل لمثل هاي الفعاليات وهي الأطر لشبابنا وشاباتنا.
0: بالنهاية الرياضة هي كمان مكان إنك أنت تفرغ الطاقة بطريقة صحية، إنك أنت تطلع الاسترس والتوتر والضغوطات اللي إحنا بنمرقها، ولكن في مكان اللي هو بيعود بالفايدة عليك، مش إحنا نطلعها في محلات غلط.
1: نعم. قد إيه بتشوف إنك أنت أثرت إنه أكثر شباب بعد ما أنت بناش أحكي على الأطفال الطلاب المدارس، إنه الشباب من حواليك تأثروا فيك، تأثروا بشخصيتك، واليوم معاكوا في الرياضة ومعاكوا في هذا التوجه؟
0: أنا في عندي على البايو بالإنستغرام جملة كتبتها في 2017، أنا اللي بدي أكون بطل شي يوم. والحمد لله أنا لما حققت هذا الإشي في كثير شباب، يعني خلينا نقول في أول عمرهم، بخذوني كقدوة كإلهام إنه هن يحققوا أحسن نسخة من نفسهم. فأنا بصراحة كمدرب بتابع كثير ناس وببني لهم برامج صح، بشوف في تغيير في في في حياته على جميع الأصعدة، مش بس بالجسم، إن كان من ناحية مادية من ناحية نفسية، العقلية تبعته بتتطور. فأنا بصراحة بشوف إن وجودي كإنسان صحي بأثر على البيئة اللي حواليه. فكل إنسان بلجأ لأنه يغير حياته رح يغير الناس اللي حواليه، فبالتالي المجتمع كله رح يبلش يتغير للأفضل.
1: ورسالتك جدا مهمة، أول شيء بحييك، وإحنا رح نتابع هاي المسيرة. أفتخر ونفتخر فيك أخ عدي على هاي المبادرة وعلى أنك موجود معنا عبر أثير راديو الناس، والصور شفناها، واستمر وراح تغير، راح تغير بالطلاب، راح تغير بالشباب.
0: أنا عندي إيمان إنه أنا راح أغير، لأنه أنا تغيرت فكل إنسان راح يقدر يتغير.
1: شكرا لك البطل الرياضي عدي خليل.
0: شكرا لجميع المستمعين.
1: شكرا لك عزيزي.
0: الله يسعدك. شكرا.

علي في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الديجيتال عرين الصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: Concert me Halies Margji.
1: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات نسمع فيها أجمل الأغنيات.
2: عندما يأتي المساء،
1: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
3: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
4: ما شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
1: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
6: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص،

0: من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
1: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. اضطرت طائرة تابعة لشركة إسرائيل كانت متجهة إلى سلوفينيا إلى تغيير مسارها والهبوط في كرواتيا، واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة أن القرار يعود إلى مواقف سياسية معارضة بشدة للسياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أبلغت السلطات السلوفينية بأن منع هبوط الطائرة الإسرائيلية يعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق. أفاد عدد من مشتركي شركة الاتصالات الإسرائيلية بيليفون بوجود خلل يؤثر على إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية، ومن جانبها أوضحت الشركة أنه قد تواجه فئة من العملاء صعوبات محدودة في إجراء استقبال المكالمات، مؤكدة أن خدمة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، وأضافت أن الطواقم الهندسية المختصة تعمل على معالجة الخلل وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي. أفادت الوكالة اللبنانية بأن غارات إسرائيلية على بلدات الزرارية والغندورية وفرون وبلاط جنوبية لبنان الآن يشنها الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية بأن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش قضاء صور، 4 منهم يحملون الجنسية السورية وفلسطينيان. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شموني والمنطقة. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة بلدة شلومي في الجليل الغربي ظهر غد، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية. وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي هذه الزيارة في إطار الإعلان عن استكمال تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بمنطقة الشمال. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه مجنون تماما خلال إحدى المحادثات بينهما، في تصريح جديد يتناقض مع ما نقل سابقا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التي نفت استخدام مثل هذه العبارات. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، قال ترامب أنه بالفعل وجه هذا الوصف إلى نتنياهو خلال حديث دار بينهما، مؤكدا صحة التقارير التي تحدثت عن استخدامه هذه العبارات. قال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق إن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر هذا اليوم. أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية التي نفذت فجر اليوم باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات، واستهدفت منشآت مدنية داخل الكويت، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لأمن الكويت واستقرارها. أوضحت الوزارة أن الهجوم على المطار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار في عدد من المنشآت الحيوية. وإلى أحوال الطقس. يظهر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء الصيفية حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مصروف العيلة مع الزميلة ناردين أرمل. يكونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.3.

0: 8 راديو الناس المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
0: مسهلي مع فرات نصار.
2: صار واقع العمود هذا، لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا اشي، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعالت نشوف الكوابل على الارض، الناس تنط من فوقيها والولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
3: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
2: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجل هون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم الراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول شيء حطوا عمدان وقاموهن الجار عارض، واسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوه مع حنخرطه وكل شيء على الحدود. يعني
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
4: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
5: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
4: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
6: احتواء مع روانش حوك سمعان.
4: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا على الترددين 103.3 و107.8 وكمان عبر تطبيق ناس. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-55-77-399. حلقتنا اليوم رح نحكي عن خفض الفائدة من البنك المركزي وتأثيرها على القروض الإسكانية والنصائح في ظل الوضع اليوم، بس هاي كمان شوي بالبرنامج. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع مجموعة بسات اللي بتملكها عائلة طنوس بتدخل البورصة بقيمة سوقية 3 مليار شيكل.

0: ويحافظ الثلاث إخوة للعائلة على نسبة 69% من الشركة بعد الإصدار في البورصة. والشريك الاستراتيجي هافينكس بتملك 17.5% من الشركة وباقي الأسهم مطروحة للشراء والاستثمار في البورصة في تل أبيب. طبعاً هاي الخطوة تعتبر دلالة على حجم الشركة واستقرارها بالرغم من السنوات الأخيرة الصعبة في سوق العقارات، من ربح صافي 83 مليون شيكل بالنسبة بسنة 2024 ل 53 مليون شيكل في السنة الأخيرة. إجمالي الإيراد أو المدخول بالشركة 1.9 مليار شيكل في سنة 2025. بنفع نقول مبروك. قوة الشيكل تعتبر أخبار إيجابية إلنا إحنا المستهلكين لما منشتري إشي من الخارج ولما منسافر برية البلاد. محافظ بنك إسرائيل أمير يارون وضح إنه بيئة الشيكل القوي رح تعزز انخفاض فائدة أسرع من شو كان متوقع في السابق، وطبعا هذا بخفف العبء على العائلات والأفراد اللي مع قروض. طب وين العاطل بالموضوع؟ شركات الهايتك اللي بتصدر للخارج أو التسعير عندها بالدولار حتى بالتعامل هون بالبلاد، هدول الشركات وهذا السوق بمر بأزمة بسبب قوة الشيكل. مثلا من الأخبار بالأسبوع الأخير أنه مدير عام ويكس، شركة ويكس، بشرح أنه الإقالة الأخيرة في الشركة، إقالة 20% من موظفي الشركة، إجا بسبب تطور الذكاء الاصطناعي وضعف الدولار. وتتم لهذا الخبر منعرف أنه شركة جوجل وإنفيديا توجهوا لسلطة الضرائب هون بالبلاد بطلب أنهم يدفعوا الضرائب اللي عليهن بالدولار ومش بالشيكل. من ناحية الشركات هذا تخفيف عبء لإلها لأنها بدأت تدفع أقل ما يمكن، ومن ناحية وزارة المالية المدخول بالدولار هذا ممكن يتحول لإرجاع ديون اللي اتاخدت بالدولار. طبعاً الإشي شوي معقد أكثر، بس حبيت أربط لكم بعض الأخبار اللي منسمعها اللي كلها متعلقة بقوة الشيكل مقابل ضعف الدولار وتأثيرها من عدة جهات. في حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن التغييرات في الفائدة المركزية وتأثيرها على العائلات اللي عندها قرض إسكاني، والتغييرات في السوق العقاري بشكل عام في البلاد. وحتى نحكي عن الموضوع معنا في الاستوديو مستشار القروض الإسكانية جاد سليمان. جاد أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك ألف عافية.
0: أول إشي شكراً كتير لحضورك على الاستوديو جاد.
1: شكراً لاستقبالكم.
0: جاد بداية احكي لنا بكلماتك انت شو التغييرات اللي صارت بآخر سنة في سوق العقارات والقروض الإسكانية؟
1: تغييرات كبيرة وملحوظة ما فيش كتير، بس احنا طبعا بالسنة الأخيرة وخاصة بالنص سنة الأخيرة قلطنا حرب، وكمان كان في عنا تجميد شوي صغيرة بالصفقات اللي بلشنا نحس بالسوق انه في تباطؤ بالصفقات، فكان في اكتر ليونة من قبل المقاولين او بايع اللي بدهم يبيعوا بيوتين انه شوي صغيرة ينزلوا بالسعر. بالنسبة للقروض السكنية طبعا كان في طبعا عم نحكي على القروض السكنية كتير مهم، في عدة أسباب ليش أنا بتوجه وباخد كارت سكني. في مرات أنا باخد كارت سكني على بيتي عشان أسكر ديون أو أعمر أو أشتري منزل، فإذا إحنا بنحكي على شراء البيوت كان في انخفاض حاد بهاي الطلبات بأغلب البنوك وبالمكاتب عنا اللي بتعالج هاي المواضيع. طبعا في كمان انخفاض الفائدة، بس أنا بعدني مش مبسوط جدا من انخفاض الفائدة
0: لأنها بعد عالية
1: كتير عالية. لما احنا بال2022 بشهر 4 بلشت ترتفع الفائدة، تفعد 11 مرة على التوالي إذا أنا مش غلطان أو 12 مرة. يعني من فائدة برايم مبيوعة لزبون ب1.6 وصلت ل6.25. طب احنا مبيوعة لزبون اليوم مش ب3.75 زي ما بقوله، ب5.25. فإحنا كتير بعاد كواحد فاهم شو عم بيصير، إحنا بعد كتير عاد كمستشارين أو كناس اللي منعالج أمور مادية للزبائن إنه نكون مبسوطين من هذا الانخفاض.
0: يعني أنت عم بتقول السوق عمليا هو كان سوق للمشترين، هني كانوا عم بتحكموا أكثر بالسعر من البائعين بآخر فترة، وشفنا كتير أقل صفقات استثمارية حتى نسميها. المستثمرين شوي بطأوا أو استنوا أو انتظروا، اللي بده يتجوز أو اللي بده يسكن أو بده ينقل بيت، هدول عملوا صفقات بكل الأحوال،
1: بس اللي كانوا

0: بعده. قديش نسبة الأزواج اللي بتيجي عندك وهي فاهمة فعلياً المراحل أو شروط المشكنتة، الفترة الزمنية الطويلة اللي ممكن تستمر فيها القرض الإسكاني؟
1: في عندي خبر حلو وخبر مش حلو لإلك. الخبر اللي مش حلو للأسف بعد عنا نسبة كبيرة من الناس اللي ما فيش عندها وعي، مش بس لعالم المشكنتة كمان للعالم القروض وللعالم المادي اللي احنا بنحكي عنه، من شكات لإطار صرفي مسجرة أشراي قروض، كل هذا العالم بالنسبة لإلن لغة غريبة. بس الأخبار الحلوة إنه أنا عم بلاحظ يعني الجيل الصاعد تاع اليوم اللي إحنا عم نحكي بين 21 ل 30 سنة، بتلاحظي أول إشي في عندن أكتر وعي، فاهمين إيش بدين. طبعا بيجوا لعندك شوي صغيرة درسين الموضوع فأهون تفهمي عليهن ويفهموا عليكي. والحلو بهاي الحالات كمان بتلاحظي إنه لما يجوا مثلا لعندي على المكتب أو ألتقي فيهن بياتة محل، بيحبوا يتوجهوا بيكونوا هني مقلطين شوية معلومات للأهل. فأنا يعني بالآونة الأخيرة يعني كتير مبسوط من التغيير اللي عم بحسه اللي عم بيصير عنا بالمجتمع العربي. ناردين أنا 16 سنة بالمجال.
0: انت 100% من وقتك مستشار قروض إسكانية،
1: وبالاربع سنين الاخرانيات انا شخصيا برجع بقول لك شغلي صار اهون، صار في اكتر ناس احكي مع كزباين، عم نحكي مش ك
0: طبعا مش كزملاء
1: بتشتغل بالمجال، كزملاء اللي انت بتحكي معن، و70% او 60% من المصطلحات مفهومي لإلين،
0: صارت واضحة ومفهومة.
1: فهذا إشي كمان هيك بتحسي بعطيكي نوعا ما من الاكتفاء الذاتي، إنه بتشوف المجتمع عم بتغير، عم بيروح على محلات أحسن.
0: في حالات جاد اللي أنت وقفت قدام أزواج وقلت لهم بصراحة بصفتي خبير يعني بهذا المجال، تعملوش هاي الصفقة أو إنه أنتوا مش جاهزين بعدكو؟
1: مرتين بالجمعة
0: على الأقل.
1: أنا في عندي مشكلة ناردين من غير ما نتعمق بالمواضيع مع الناس اللي بدها تأخذ بالفترة لما الفايدة عالي. يعني قبل كنت هقبل أنا آجي أعمل مصاري معين لتلاتين سنة تلت مشكنتة، تلت قرض سكني آسف. يعني إذا أنا ماخد مليون 330 الفايدة واطي. واحدة من الشغلات كتير بتيجي لعندي اللي بنواجهها بالمكتب أو على التليفون، ما بيجوا لعندي بقولوا لي أنا بقدر أخذ مليون شيكل بدي أعمله كله لتلاتين سنة. بقول له طبعا بحاول أفسر، بحاول أقعد معهم بالمكتب.
0: قديش قرض تقريبا برجع اللي أخذ مليون شيكل لتلاتين سنة؟
1: ببعض الحالات مش بس الفائدة اللي بتلعب دور هون، كمان نوعية المسار. بنفع ترجع 3 مليون كمان ناردين، المليون يرجع 3
0: مليون، يعني يرجع 3 مليون. مليون
1: يعني إذا بتخديه مطابق لجدول المعيشة لتلاتين سنة كلياته مع شوية فائدة برايم مع تغييرات اللي أنت بتحسبيها اللي معقول تصير، أنت عم تحكي على فترة 30 سنة، إحنا بإسرائيل سنة هذا كتير وقت على التغييرات،
0: على التغييرات اللي بتصير هون
1: والجائحات الصحية اللي بتصير.
0: صح.
1: فبعض الحالات، وعلى كل حال أنا مش عم بحكي إشي غريب، ارجعي للجيل اللي أكبر مننا، جيل الخمسين والستين، بقول لك أنا خدت 70,000 رجعته 210 و300,000، 70,000 شيكل أو 20,000 دولار رجعتها 60,000 دولار. فهذا إشي يعني الناس مرئيته. هاي أول حالة.
0: بس مش كل الحالات هيك يعني، عشان ما مش اللي عم بسمعونا أسيون أزو إنه ممكن مليون شيكل يرجع
1: 30 سنة. على الأرجح حتى لو عاملين تخطيط صح إنه المليون إذا بتاخده لتلاتين سنة اليوم إنه يرجع مليون وتمانمية، مليون وتمانمية خمسين برضو حسب رأيي، يعني ضرب اتنين هذا كتير،
0: هذا كتير
1: مع الفوائد العالية تاعت اليوم برضو كتير حسب رأيي. عشان هيك دايما بقول إن الدواء تاع الفوائد العالية هو تقليص السنين. فعشان هيك حاول انك تمد فراشك عاد اجريك. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية، اليوم بنك اسرائيل اخت ناردين بسمح لي انه انا اذا بقبض 10,000 شيكل ارجع لحد 4,000 شيكل ترجيع شهري، 40% من دخلي. طب هل انت مقبول عليكي كبني ادمي اللي قاعدي وشايفي مشاكل الناس من ناحية مادية؟ عم بحكي معك انت اسا مش مع المستمعين. انت بتقبلي تخططي لزبون انه من 10,000 يرجع 4,000 قرض قرض سكني، بعده مش دافع عرنونة، بعده مش دافع كهرباء ماين، بعده مش رايح
0: السوبر، مدرسة، حضانة، أكل، كهرباء.
1: نحكي على الساعة الشغلات اللي أنت ملزمة تدفعيها بواحد خمسة أو عشر الشهر. هذا واحد. تنين بعدنا ما حكيناش إنه كل ثلاث أربع سنين مجبور يغير سيارة وبده يخد له كمان قرض ألف ألف خمسمائة شيكل، لأنه فيش حدا

0: اليوم بيشتري سيارة من من من من مصرياته المصاري اللي هي مش موجودة. فهاي الحالات أنا بوقف على إجراء بقول لهم اسمعوا الملف حاضر الملف بقدر الملف بيكون جاهز وأنا بدي أقبض منك، أنا ما بدي أقبض منك، وإذا بدك تعمل هاي بهاي الطريقة أنا ما بقبل أكون جزء من هاي. بقولوا لي ليه يعني؟ بقول لهم عشان تفهم إنه لا قاعد يقبالك بدوش ياخد منك أتعاب، ومع إنه بيقدر يعمل لك إياه يعني عشان تحاول تفهم قديش أنت غلط، زي ما بقول أكهرب الزبون إنه صحصح شو عم بتسوي.
1: بدنا نوصل لهاي الحالات هيك والتفاصيل فيها أكثر شوي، بس بدنا نطلع لفاصل إعلاني قصير. جادو أنا بدي أحضر هيك نحضر الناس كيف بالضبط لازم يكونوا جاهزين هن، وشو هو القرض السيء وشو هو القرض المنيح للعائلة اللي بدها تشتري بيت. بس فاصل إعلانات قصير تبعدوش.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مصروف العائلة مع ناردين أرملي على راديو الناس.

0: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن بيئة القروض الإسكانية بعد التغييرات بالفائدة المركزية، ومعنا مستشار القروض الإسكانية جاد سليمان. جاد، كنا عم نحكي على الناس اللي أنت بتقولهم ما تعملوش صفقات، بتشعر مرات إذا بتكون الديناميكية بين الزوج مش كتير منيحة، بتحس بتشعر إنه في إشي هون اللي هو مش ظابط أو مش قاعد؟
1: طبعا لما في عرض الواقع حقائق معينة مثل الدخل، مثل المبلغ الأولي، ومن ناحية تانية واحد من الأطراف اللي هو ما مهتم بهذا الموضوع، همه بس النتيجة، العقار اللي بده يوصله. طبعا بنشوفها كتير بالستعشر سنة هدول اللي أنا مرقته بهاي الحالات، وطبعا الصفقات ما كانتش تتم لأنه تخنت فيش كيف تعمليها. بعد بفترة كنت تسمع عن هاي الأسواج إنه انفصلت أو صار معها مشاكل كتير كبيرة.

0: مادية، لأنه إيد واحدة لحالها ناردين بزقفش. اليوم لما في عندك أسرة التنين لازم يكونوا طبعا يكون في تدخلات بالحسابات، بالدفع، ببناء الميزانية الأساسية للعائلة.
1: لازم يكونوا شركاء، وهون عم تحكي عن أكبر صفقة بيعملوها بحياتهم يعني.
0: ضبط، وهي الصفقة مش بتأثر على الأربع سنين أو خمس سنين، إحنا عم نحكي على 30 سنة. يعني معقول إحنا نكون خطاب وتأثر على أحفادي بعدني مش متجوز وتأثر على أحفادي؟
1: على أحفادي لا،
0: مش مزح بهذا الموضوع.
1: طيب اسمع، في ناس بتقول أنا مالي ومال مستشار قروض إسكانية، بروح على البنك باخذ المشكنتة لحالي، أنا بني آدم ذكي كفاية، بشوف فائدة أرخص فائدة أقل، خلص أنا يعني بروح عند هذا البنك وذاك البنك وذاك البنك، بشوف هون 3.5 وغادة 3.7، بعرف إنه 3.5 أرخص لي.
0: مش غلط. إيه، أنا بشجع إنه كل بني آدم يعمل دراسة ذاتية يفهم شو عم بيسوي. اليوم أغلب المستشارين تعون قروض السكنية والبنكية بتقدري تروحي تعملي زي ما بقوله اللفة اللي انت بتعملها بالبنوك بعد ما تدرس الموضوع بطريقة مهمة، لأنه هاي أكبر صفقة بتعملها بحياتك. وتيجي تقعد مع المستشار، هاي أحلى حالات بالنسبة لي. المزبون يجي لعندي بعد ما أخذ عروض من البنك، باجي بقوله جلستنا كتير قصيرة، أنا بقدر أعمل 1، 2، 3، 4، في عندك النتيجة بإيدك. طبعا اليوم احنا الشيء قديش انت بتعرفي انه كل العروض اللي بتاخديها من البنك بيرجيك قديش انت ماخد وقديش بترجع اخر الفترة، فصار الشغل علي كمستشار اهون انه اجي اقول له انا عندي المليون بترجعه 1,450,000، لما هو في بايده عرض باخد المليون برجع 1,700,000
1: هويا يفهم ايش انت ممكن توفر له.
0: فقلتنا هاي المرحلة، ليش اخذ مستشار ما اخدش مستشار؟ ضل السؤال اذا كان انت البني ادم الصح من ناحية شخصية انك تقودني ولا لا.
1: مهم كتير، وعم نسمع كمان إسا عن محاولات لسن قوانين لتنظيم عمل المستشارين للقروض الإسكانية.
0: وأخيرا
1: لأنه الريجوليشن أو التنظيم تبع العمل هذا كتير مهم، صرنا نشوف فوضى في هذا المجال.
0: مش بس فوضى ناردين، أصعب شغلة، متأسف إن عم بقطعك، أصعب شغلة أنا لإلي بخبرة 16 سنة، لما يجي عندي زبون اللي حاطت كل الثقة بمستشار أو مستشارة وعملين سلطة وتقعد تصلحي، لما أنت بدك تقعد تصلحي أنت بدك تفوتي على على على دين أكبر. يعني بعطيك مثال، لما الإشي مخطط غلط وأنا ماخد 800,000 شيكل قرض سكني وأنا بدي أجي أصلحه، بدي أصلحه قبل بوقته، قبل البرنامج المحطة اللي فيها لازم يتصلح، مع مع مع أرقام غريبة عجيبة، فعلى الأغلب الزبون دي يدفع جزء، فأنا ما
1: يعني
0: بصلح له 800، بصلح له 850-870. بعطيك مثال
1: شو يعني غلط.
0: مش من زمان كان عندي زبون بالمكتب اللي حاليا قلت له احنا بنحط الموضوع على جنب من على جس، ماخذ 1,000,000 شيكل قرض سكني.
1: اوكي،
0: لما كان قاعد مع مستشار تاني مش انا، وكان معطيه عرض، والعرض حسب رايي كتير منيح، بس ايش الزبون بقول انا بعرف انه الاربعه ارخص من الثلاثه، مفهوم للكل،
1: الاربعه اغلى من
0: الثلاثه، الثلاثه افضل من الاربعه،
1: صح،
0: الأربعة بالمية فائدة طبعاً عشان نفسر حالنا. وهو ماخد راح عند مستشار تاني من غير ما نفوت للتفاصيل طبعاً، والمستشار عشان يرجي إنه هو دي يعمل عرض تاني راح غير كل شيء، أعطاه عدة مسارات اللي هي مطابقة لجدول غلاء المعيشي، بس الفائدة فيها بتطلع أرخص. بس أنا صح بدفع 4 أغلى 1%، بس بالأربعة هاي أنا فيش عندي بعد
1: ارتفاعات
0: أو كماليات، مثل كل ما يطلع ب 15 شهر جدول غلاء المعيشي أنا بكون مديون أكتر للبنك من إيش أخدت قبل بشهر وقبل بشهرين وإلى آخره، وعدي على مدار 20-30 سنة. هذا زبون إجا عندي بعد بسنتين ونص من اليوم اللي عمل التصحيح أو أخذ القرض السكني، وبقول لي جاد أنا مش عارف شو أسوي، أنا يعني رحت ودفعت مصاري وعند مستشار وعملت اللي لازم أعمله وأعطي الخبز لخباز وكل هذا الحكي، طب أنا اليوم يعني ملزم بدين أكبر من إيش أخذت، مع أنه كل شهر عم بدفع 4,500 والدفع بس عم بتزيد. فهون أنت لما تيجي تصلحيها في عندك جزء، لأنه نسبة الفائدة اليوم هي أوطى من الفترة اللي أخدها، فبيحسبوا لك الفرقية ضرب السنين اللي ضلوا بتلا عندك جزء. يعني أنا ما بدي أصلح له 800، أصلح له 850 و870. فاليوم لما زي ما أنت تفضلت، لما بده يكون في تنظيم الناس مهنية اللي تقلط كمان دورات استكمال، يعني أنا بلما أخذ صح 16 ومن أوائل إذا مش أول مستشار

0: كروت سكنية بالوسط العربي, أنا من الأوائل بإسرائيل. أنا كل سنة أخت نردين وبعدنا عم نحكي قبل ما نبلش الحلقة
1: صحيح.
0: أنا كل سنة بروح على دورة أو دورتين استكمال بالمجال المادي مش بالقروض السكنية وبالبنكية لأنه ما فيش شغلة ما قلطتش علينا بس أياتها دورة أياتها موضوع بالضرائب مش بالضرائب بالبلوكتشين بعالم الكريبتو اللي كتير عم بندفع فيه اليوم بكيفية الاستثمار خارج البلاد داخل البلاد. بني آدم اللي هو اليوم بدي يعطي خدمات ويقبض إقبالها مقابل ويخطط حياة
1: مجبور يكون
0: 30 سنة
1: مجبور يحافظ على مهنية معينة
0: ومتابع سوق.
1: إسا القوانين كمان الجزء من التنظيم كمان رح تعمل مصفاي معينة للأشخاص اللي بيشتغلوا كمان على قصة قبض عمولة من شركات تمويل خارجية لأنه من الحوتس بنكائية أو شركات اللي هي خارج بنكية كتير مستشارين قروض إسكانية بأخذوا منهن عمولات وإحنا مع تنظيم هذا الأمور لأنه بالآخر الزبون اللي بيجي ما بعرفش أنا طب أنا كيف بدي أعرف هذا الشخص اللي بيعمل صور وفيديوهات كتير حلوة وعنده صفحة بالسوشيال ميديا كتير حلوة وبشوف الناس بتعلق له قديه هو مهني أنا كيف بدي أعرف عند مين بدي أروح فمش بسيط للشخص أنه يعرف عند مين هو هذا الشخص المهني اللي أنا أروح لعنده حتى لو أنه أنا قررت بدي أعطي الخبز لخبازه
0: يوم بالمية بس ما مهم تحطي نقطة هون كتير مهمة كواحد اللي بيشتغل بس مع بنوكي وبيشتغلش مع شرك احنا عم نحكي على شرك تمويل خارجية مش مع بنوكي يعني انا لما اجي اقرر اخذ من بنك لأمي او بنك ديسكونت او بنك مركانتيل او بنك الاوتس او بنك بوليم دول كل الناس ما يفكروا انه في دعايات
1: ضلت فحوت نسيت
0: ولا ايات بنك مزرعي تفخوت وهبين لأمي واتصار حيال إحنا بالآخر ما فيش ولا أياتا وهي بقولة وبدافع عن كل المستشارين ألم ممنوع يعطوه للمستشار وما فيش حكي على هذا الموضوع طبعا لأنه البنك ساعتها بمشكلة مش بس المستشار للأسف الشديد في شرك اللي هي كمان مرخصة من قبل بنك إسرائيل اللي هي اليوم بتعرض قروض سكنية أو قروض بال رهن العقار وبنسبة أعلى من البنك كمان أنا شخصيا ما بقدر أحكي على هذا الموضوع بحياتي ما قبلت وما اشتغلت أنا بآمن ودائما بقول للزبون إذا البنك بده يعطيك قرض سكني كمان مرة أنا عم بحكي بس قرض سكني أنا ما بعالج قروض بنكية لما بدنش لسيارة أو نسافر بيت لبدد أنا بشتغل بس بشراء وبيع وبناء قروض سكنية للسكن أنا بقدر أجي أقول لك أنه أنا ما بآمن بالشرك الخارجي لأن الشرك بنكية. الخارجي لما البنك بدوش يعطيك يعني البنك عم بقول لك أنت راح الإشي يكون فوق طاقتك دور حلول
1: تاني هاي نقطة جدا مهمة عم بتقول من البنك تاني. لما البنك عم بقول لك لا أنت مش مناسب لإلك ومش عم بيكون عاطل معك وعم بعطيك إشارة أنه شكله الإشي أكبر منك الشغل وهي النقطة أنا بدي أوصلها واحدة من الشغلات اللي إحنا عم نشوفها هو كتير عائلات اللي وراء كمان الرغبة تبعتها أنها تحسن من جودة الحياة والضغط اللي إحنا موجودين فيه كتير مرات منحب نقفز لبيوت أعلى لبيوت أحسن من إيش إحنا بنقدر نرجع قديش هذا الإشي بيصير كيف بقدر أحدد أنا وإنت حجم القرض آمن ماليا لإلنا كعائلة وإنت بيكون صار خطر
0: والله في عدة حسابات اللي بيسووها بيقولوا 22% من الدخل 3% 33% من الدخل مع انه البنك بيعطيك لحد 40% وبنرجع للنموذج 10,000 انا بقدر ارجع 4,000 بالشهر بنك اسرائيل بيقول لك والبنك بيقول لك سؤال انا بقول لحالي ولا لا
1: اذا مدخول العائله 20,000 و7,000 عم نحكي
0: متأسف كتير أنا إذا أنا ومرتي مندخل 20,000 بالشهر وخلي عندي ولد ونص مش ولدين يعني ولد وحيوان بالبيت تقدرش تقومي بالمصاريف اليوم إذا أنت أنا حسب رأيي على 20,000 الماكسيموم تاعنا هو 5,400 5,500 قرض سكني إلا إذا إحنا عم نحكي مثل مجال الطب اللي هن ببلشوا بمعاشات واطي وعندن تعرفي كل
1: أنت شايف التوقع
0: في ارتفاع مثلا أنا كمان كتير بخاف من مجالات الهايتك مجالات الهايتك كتير مرات يعني كمان مرة أنا بحكي من خبرتي لورا مش
1: صح.
0: من كتير كان يجي عندي شباب وصبايا اللي بدوا 34 و30 ألف بالشهر ونحاول برضو إنه إحنا ندعس بركات لأنه هذا موضوع كتير ديناميكي، كتير كتير فيه بعدك عم تحكي بالأخبار بنشرة الأخبار إنه 20% من
1: ويكس
0: اليوم
1: تم إقالتهم
0: لما كنت تحكي

0: قبل 3-4 أشهر معاشات كانت هائلة ومخيفة.
1: صح.
0: من 100 إلى 0 بدهم ينزلوا بعد ب3-4 أشهر من ما ياخذوا التأمين الوطني.
1: خدنا لهاي المحادثة اللي فيها قاعد قدامك زوج عنده مدخول عالي، ايش بتسألهن أسئلة عن جد السبعية تفاصيل بتفوت؟ يعني أنا شخصيا بسألهن بلقاءات استشارة إذا مخططين تغيير في المهنة، إذا مخططين ولد إضافي، إذا مخططين، عشان نعرف إيش نبني، شو نخطط من ناحية مالية. لما بتيجي بتخطط قرض إسكاني لعشرين سنة، ناش نقول لتلاتين لعشرين سنة، لأي أسئلة بتسألهن؟
0: أول إشي أنا بحبش أقول وين أنت شايف حالك كمان 5 سنين وكمان 10 سنين. أنا بحب أجي أعمل إشي بالعكس. أنا بجي بقول لزبون أنا بدي نتخيل إنه إحنا عادين اليوم بسنة 2046 20 سنة لقدام، قلنا أنا بعملش قرض سكني إلا 30 سنة. تعال نطلع بالعشرين سنة هدول شو معقول يكون صار معنا، أو شو بدك يكون، شو برنامجك. وتعال نأخذ دايما أسوأ الحالات. وكتير زباين كمان بتعصب علي، بقول لي أنا بقبض 14 نتو، بقول له 13-12 راح تغيب، راح يصير معك هيك، راح، أنا بعرف شو اليوم أنت فيش عندك أولاد، بكرة بدك تغيب كتير، فلما أنت تأخذ مرضية أنت بخذ ذات معك. فأنا كتير بحب إنه نتحفظ ونأخذ، لأنه كمان مرة إحنا عايشين بالشرق الأوسط، والشرق الأوسط فيه كتير كتير
1: رايق وحلو وهادي وهيك مستقر
0: زي سويسرا بالضبط يعني. فكتير مهم دائما ناخذ أسوأ الحالات. بعدين بلم اخذ اللي ما يجي عندي زوج اللي بعده مش متجوز او بده يتجوز وبعد فيش اولاد. فدائما بقول لهم على الاقل، وبعرف اذا كان انت بتوافقيني اخت ناردين ولا لا، انه انا دائما باخذ بعين الاعتبار انه الزوجي مش راح تشتغل على الاقل 6 أشهر، خاصه بالخلفه الاولى بقعدوا 3 أشهر حساب يعني طبعا مدفوع، و3 أشهر على الاقل ولد اول، الكل بيكون خايف وبيكون هيك
1: اذا مش سنه كمان. من 6 أشهر لسنه.
0: طيب وعلى الولد الثاني راح يصير ذات الاشي. طب هاي 6 أشهر، طب هدول 6 أشهر اذا انا ماخذ ال 20,000 اللي حكيتي عنه حسب بنك إسرائيل تقدر ترجع 8. طب لما الزوجة بتقبض 8 راحوا 8 من 12، كيف بدك ترجع 8,000 وبدك تشتري حفاظ وبدك تدفع نونة وكهرباء ومي أكل وإلى آخره. فعشان هيك أنا بحب أجي أعطي
1: نظرة يعني بتمشي معهن لقدام.
0: أنا تعال نطلع على الموضوع. بعدين أنا باجي بقوله للزبون، بقوله اسمع أنت يمكن بدك تضحك علي، أنت بعدك خاطب مش متجوز، بس أنا راح أثر على ولا احفادك مش اولادك. بعدني مش متجوز، صار عندي احفاد. بقول له زي احنا اخذنا القرض ل 30 سنه والمليون بدك ترجعه 3، انت بتبلش تدفع 4.5-5 بالشهر، راح تصير تدفع 11 و12. كيف بدك تساعد ابنك يتجوز يتعلم متاسف؟ كيف بدك تساعد ابنك يتجوز وكيف بكره بيقولوا ابن الابن اغلى من الابن؟ كيف بدك انت توصل لهي الجمله الترجمه لهدايا او لعطاء او او او لما انت مضغوط ماديا؟
1: صحيح، هاي كتير مهم. والحكي هون بفوت بالتفاصيل لما احنا بنيجي بنبني مسارات او نبني تمهيل ما يسمى، اللي فيه انت بتبني
0: الخلطه
1: هاي اللي ملائمه لكل عائله، مش نفس الشيء زي غيرها. يعني الاشخاص اللي هن في بدايه المسير المهنيه شيء، والاشخاص
0: بتصير معك انت بقول لك انا بشتغل اليوم معلم، حلمي افتح كمان سنتين بدي أفتح مصلحة بيزنس. ومين زي ناردين بيعرف قديش نسبة نجاحات البيزنس بإسرائيل؟
1: صح.
0: فساعتها أنا بيني وبين حالي بفوت بقول أوكي، هذا الزوج الشاب مثلا بفوت 35,000 بالشهر، هات نعملها معادلة نص نص أحسن ما نزعل حدا، 18-18. فساعتها أنت بتقول لحالك طب أنا لازم إسا أحسب إنه بس 18 راح يضل لا سمح الله على
1: البزنس هذا
0: اللي يعملوها بدولة إسرائيل. هاي مجازفة إنك اليوم طبعاً تكون صاحب مصلحة. فمن هون أنت دك تفكر، أو منعمل إشي تاني. باجي بقول لهم اسمعوا، إحنا أنا ما بقدر ولا أنتوا بتقدروا تضمنوا لي إنه لما أنت بدك تطلع تفتح أو أنت تطلع تفتحي مصلحة راح نحافظ هيك. فساعتها مثلا أنا بخطط بهاي المرحلة كمان 4-5 سنين اللي يكون عندنا محطة، أو إسا أضغط أدفعن أكتر قرض سكني اللي بالمرحلة يجوا عندي لقدام نزل الدخل، فاللي نقدر نمده لأكتر سنين بس هالمبلغ، لأني أكلت كتير من الدين
1: صرنا مسكرين
0: اللي هني فيها تمام،
1: اللي هني مرتاحين
0: وفيش مصالح وبعد مش بمحل.
1: طبعا هذا إشي اللي هو جدا جدا مهم، ولكل عائلة هو مختلف تماما. يعني عم نحكي إحنا حسب عملهن شو تخطيطهن لوين رايحين وهيك. الشروط الأساسية تبعت بنك إسرائيل قلت بالنسبة للترجيع الشهري، صح؟
0: يلا لك ياتني بسرعة
1: بسرعة حقيقة. يلا
0: 25% لازم يكون عندي إذا هاي دار أولى مبلغ أولي مش بقروض. بنفع نأخذ مساعدة من العيلة، بنفع أهلي تأخذ لي قرض وتعطيني 25%، أهلي دار عمي
1: المهم انه نجيب من البيت عندنا 25%.

0: 20% يعني إذا حق الدار مليون 25% الماكسيموم تمويله 75% ما بنفع أتعدد يعني إذا بطلع لي 75% مش أنا بروح بجيب مليون شيكل وبشتري بيت بحقه بأربعة مليون لما أنا دخلي 20,000 شيكل بالشهر إنه يعطوني قرض سكني لثلاثة مليون فالقرض اللي أنا دي أخده ممنوع يقلط 40% من الدخل
1: الشهري من الترجي الشهري
0: نضيف إذا أنا بقبض 10 بالشهر وعندي 1000 شيكل قرض بنكي اللي أنا مشي فيه سيارة أنا بينحسب 40% من 9,000 شيكل
1: من الشروط هاي بتتغير لما عم نحكي عن ديرة اللي هي محير لمشتكين أو بهنحة
0: برضو بمحير لمشتكين
1: شقة بالتخفيض
0: إنه أنا عم باخد تمويل أكتر من البنك لا أنا بدي أحط هقل مبلغ أولي لأنه أنا لما أنا ماخد من محير لمشتكين أو محير متنا أو ديرة بهنحة أنا عداي أنا باخد 75% من الحق الدار الحقيقي
1: بالسوق
0: بس عشان الحمل اللي عاملينه لهاي المواضيع فانت بتقدر الى 10% والمينيموم 100,000 يعني المينيموم 100,000 اذا اشتريت دار ب 800,000 شيكل بالناصري بمحير لمشتكين انا ملزم مش احط 80,000 اللي هي 10% مينيموم ال 100,000 شيكل وطبعا بدي نشوفه انه بيقدروا يعطوني اوقف لحالي ب 700,000 وكثير ناس بتوقع فيها بتفكر الدار رخيصه بيكون عندك شاب فوق ال 35 لحاله بيقبض 8,000 شيكل كثير صعب انك تاخذ مشكنتها 700,000 شيكل اليوم بمعاش 8,000 شيكل
1: في كثير ناس بتسال انه شفت امراه قبل فتره سالت انا وزوجي بمشاكل ماديه وهو موجود كل الوقت بديون واسا عم بقنعوني انه انا اوقع معاه على القرض الاسكاني على المشكنتها عشان نسكر ديون اللي هو مخدها لحاله يعني هلفقة أو قروض اللي هو مخدها لحاله قرض إسكاني بنفع تنين متزوجين واحد منهن ياخده أصلا؟
0: لا لما أنا اليوم في عنا بيت على أسمي وأسم زوجتي طابو بالسجل اللي فيه مسجل مين صاحب العقار التنين لازم يوقعوا وين بيعرفوا انه انا متجوز حتى لو العقار موجود على اسمي لحالي لانه انا ساكن بالعقار يمكن انا ما اكون مسجل فيه بس بكره لا سمح الله بيصير مشكله بيني وبين زوجتي فانا الي حق بالدار او هي الي حق بالدار اذا انا مسجل وهي مش مسجله فالبنك القروض السكنيه لانه برهن مش زي بالقرض البنكي انت ما بترهني شيء بترهني سياره لما تشتري سياره فبنادوش جوزك يمضي معك فبالقرض السكني الزوج لازم يمضي على الموضوع عشان بكره لا سمح الله اذا ما تمش الترجيح مش يجي الزوج يقول انتوا شفتوا انه فلان الفلاني متزوجي بالهويه نسوي وانتوا قررتوا ما تمضاش وانتوا بتعرفوا القانون باسرائيل انه اكيد بيطلع على حصه لانه هي ساكنه بالدار وهي ساهمت انه هاي الدار
1: تكون موجوده
0: تضل موجوده والعائله مستمره فبالنسبه لهذا الشيء صح ولا غلط طبعا لكل حدث حديث أنا ما بحب أفوت على هاي المواضيع إنه أدخل الديون بس إذا الزبون بيجي لعندي هو ومرته وفي خطة واضحة مع مرافقة جانبية يعطوني حلول لأنه بالآخر الزبائن شو بتسوي لما أنت بتيجي بتدخلي كل القرض السكني على العقار تاعك وبتمده لأكتر سنين فكرك خلص راح الدين باجي بقولن كان لونه أخضر لو الناب لون أحمر الدين بعده موجود وشو بيصير بتصير دايما تقول لحالك أنا كنت أدفع 9,000 إسا نزلت لثلاثة ونص يلا بقدر أخذ كمان 1,000
1: بقدر أسافر
0: بعد سنتين بنرجع منلاقي حالنا بمحل أعطل وهاي المرة اللي إحنا قدرنا نعملها مرة واحدة ما بنقدر نسويها كتير مرات فأنا كتير مرات ومتأسف على الجملة بس هيك أنا بحكي مع زبايني بالتليفون لما بتصلوا بيستشيروني بهذا الموضوع بقول له أنا بقعد معكو بشرط واحد إذا راسكو تحت السيف يعني إنه إذا فيش حل تاني واعمل حساب بدك تيجي من هون بدك تكمل عند مستشار
1: الاقتصادي
0: العائلي اللي رافقك غير هيك دور على مستشار تاني
1: جد بتكاش تشتغل كدنك كتير ناس عم بتقولهن لا اللي بشتروا بيوت أكتر من طاقتين واللي بدين ياخدوا إحود هالفقوت أو توحيد قروض بس أنا بدي أحكي لك شغلة بدي أسألك سؤال
0: نردين فيش حدا بدوش يشتغل وفيش حدا بدوش يعمل دعاية لحاله وفيش حدا بس أنت بالآخر أنا أبو اليوم ولما أنا بعرف أنه أنا مش بأثر على الزوج أنا بأثر على العيلة فيش حاجة نحكي على الموضوع بس أكيد بتعرفي أنه السبب نمرة واحد للطلاق هو أمور مادية بالأول ولا بالآخر
1: صحيح
0: وإحنا هالقد بنفهم بمواضيعنا ومنشوف الشغلات من وراء الكواليس اللي زباين ما بتشوفنا وإذا أنا بجيش بعلم وبكهرب لما أشوف غلط عم بصرخ

0: فأنا بدي أنام الليل الطويل لما بدي أطلع أبوس ميشيل ولين قبل ما يناموا بدي أبوسن وضميري مرتاح. صدقيني مش ناقص
1: مش ناقص شغل اللي هو
0: للكل. مش بس لإلي للكل.
1: بس نقول إس عائلة أو زوج اللي ما فيش عندن قرض إسكاني على بيتين وفاتوا في ديون سيارة من هون قرض عملوا ترميم بالبيت أو قرض كملوا المطبخ ما كانوش دافعين حقه وعملوه هن كان لازم ياخذوا قرض اسكاني كانه من الاول بس ما اخذوش
0: في برنامج اشفاء ولا بسنا ناخذ قرض سكني
1: اسا هاي هي كيف انت بتميز بين طابه التلج هاي اللي عم تكبر بتكبر بتكبر الناس عم بتزيد قروض على حالها كل سنتين ثلاثه قرض جديد اوكي وبتيجي بتقول هون القرض الاسكاني ممكن يشكل حل الفائده على القرض الاسكاني اللي هو لكل هدف ما يسمى صحيح مقابل رهن البيت تعتبر فائده اعلى من قرض اسكاني اساسي صحيح؟
0: منحكي 7 مقابل 4.6
1: يعني ممكن توصل للضعف حتى
0: طبعا
1: هاي نقطة اللي هي كتير مهمة بس بضلوا 7 من ناحية الناس أرخص من القرض اللي هن بيدفعوه بالبنك كتير
0: لا
1: مرات
0: لا مش أرخص أقل الدفعة الشهرية بس القرض البنكي بما أنه نرجع لقصة الفايدة العالية
1: صحيح وسنين
0: القرض اللي أنت بتخديه مكسيموم اليوم لعشر سنين ما تروحي تخديه بقرض قرض سكني مشكنتة بتخديه لعشرين سنة
1: ساعتها
0: دوبل يعني
1: مبدئيا بتدفع فائدة أعلى
0: 200 ألف تعالي نعمل حساب 200 ألف برجعوا 400 420
1: مبدئيا ندفع فائدة أعلى بالآخر
0: بس ناردين مش تفهمينيش غلط هذا الزوج إجا بيجي لعندي بقول لي اسمع أنا كان عندي مشكلة غلط بالتخطيط أو فقر بالمعلومات شو كنت لازم أسوي اللي بدي أعمل ترميم أكمل المطبخ وا وا وا وا بقول له فيش مشكلة في برنامج 1 2 3 بدك تمشي عليه إذا بتوعدوني إنه تمشي عليه وساعتها ندخل مختص ب
1: إدارة الميزانية العائلية
0: وبتلزم إنك تروح على كل الجلسات اللي بتتحدد أنا معاكو بس إذا أنا شايف زي ما بقولوا نحط بلاستر على جرح بده قطب فبقول له أنا بنفعش لأنه أنا كمان 3 سنين أكره ما علي ناردين ترجع عندي كمان 3 سنين تقولي ساعدني كمان مرة أرفع إيدي يقول لك فيش كيف أساعدك لأنه أنا شايف
1: من تجربتك جاد وحكينا كتير إحنا على الأشخاص اللي بأخذوا عائلات اللي بتأخذ قروض أو بتحاول إنها تشتري بيت فوق طاقتهن فوق قدرتهن المالية وإحنا بوضع اللي هو عالي جدا وهيك وإنت بيكونوا الناس غلطانين لمن بيجوا كيف لازم يجهزوا حالهن قبل ما يجوا يأخذوا قرض إسكاني شو أكتر الغلطات اللي بتواجهها؟
0: الغلطة هي لما أنت بتطلع من البيت بتطلع من البيت بتروح تشوف عقار عند مقاول أو واحد لعائلة اللي
1: عم بتبيع
0: أعلنت بيتها للبيع أو عن طريق سمسار ليش بقول في كتير تغييرات تمت بال5-6 سنين الأخرانيات من ناحية الفوائد يعني الناس كان دائما تفكر إنه قرض السكني منيح لما 1,000,000 شيكل و4,500 اليوم بتقول له 5,800 عشان يكون قرض منيح فهو اللي ما بيطلع بيشوف دار اللي هي مول يلا أنا بعلي شوي صغيري باخد قرض سكني بعمل حسابي مش باخد 1,500,000 وبروح بشوف حق دار اللي 2 مليون أو 2 بصير أقول يلا كمان شوي وكمان شوي لما بيجي لما بوصل لعند مستشار زي اللي طبعا خايف على الزبون عن جد مش بس يهمه يمشي كمان ملف قول له هوب شو انت عم بتسوي انت احنا بعدنا ما حكيناش على تغيير فوائد لقدام احنا بعدنا ما حكيناش على انه العيلة بدها تزيد النفقات بدها تزيد بدك تعلمي اولادك بدك بدك بدك وكله عم بغلى طبعا والمعاش بضله زي ما هو فهنا بلاحظ بقول يا الله طب ما هو اليوم في عنا الاي اي وفي عنا لكل بنك ولكل مستشار اليوم بتفوتي على صفحته بتقدر تحس بقديش برجع المليون وكل هالشيء
1: في آلات حاسبة موجودة بمواقع كل الوقت
0: فقبل ما تطلع دايما وتحطوش ل30 حطوا 20 سنة بدي اخذ 1,000,000 شيكل ل20 سنة بلس مينوس قديش الدفع الشهرية قبل ما تروح تشوف بيت ويعجبك وتنام وتحلم فيه وساعتها فش ولا بيت بعود يعجبك
1: فأنت عم تقول أكبر غلطة
0: أكتر شغلي أنا يعني كتير كيف قالت لي هذيك المرة زبوني أنت محطم الأحلام لأنه كل ما تيجي عندي أقول لا على شغلي معيني كمان مرة الإشي لإلهن بالآخر عشان أنا ما بدي أنا بدي تسافر مرة بالسنة على الأقل أنا بدي تقدر تجمع لأولادها أنا ما بديش بكرة تقول لأولادها لا على دورة معينة على أيات شغلي شغلات أساسية عشان تدفع بس حق حيطان وبلوكات وما تنامش الليل الطويل تمام
1: يعني أنت بتقول أول غلطة ما تروحوش تشوفوا بيت قبل ما تفهموا قدرات كل مالية صح؟ هاي الغلطة مليون. الكبيرة
0: مليون بالمئة.
1: شو كمان غلطات بالتحضير مثلا؟ في تنظيف الطاولة اللي بيكون قبل، اللي هو جدا مهم انك تتأكد انه حسابك البنك مدار صحيح.
0: طلع الاشي كتير بسيط. اليوم انا لما دروح على

0: إنك لما رجعنا على القيود والشروط عشان أخذ كارت سكني، أول إشي لازم أنا وزوجتي أو أنا وشريكة حياتي اللي هي بعدها مش زوجتي اللي بدنا نروح نعمل، أول شيء نحكي بشفافية تامة، هل كان عندكم مشاكل لما كنتوا طلاب؟ رجع لكم شكات، كنتوا باخدين قروض مش موقفين فيها كتير، عم تكون عندي مفاجآت فيها، وناس بأعلى المراتب بيكون في عندهم إشي اسمه حوف أفود بالبنك، وساعتها بفوت وبستغرب أنا بقولي الله زبون، كيف هذا زبون البنك بدوش يحكي معي عليه؟ مرق عليها عشرات سنين، بيكون 10 سنين و7 سنين و11 سنة، بيكون بالبلاك ليست،
1: بالقائمة السوداء طبعا.
0: بالقائمة السوداء تاعت البنك. فأول إشي أول إشي البيسك إنه نتخرف هذا الموضوع. تنين مرات بحس إنه في كمان مستحى بين الأزواج، قديش معاشك عشان نبني ميزانية، هذا بالآخر ميزانية عيلة، أنا دا أدفع المشكنتة، أنت بدك تجيب الأكل، نعمل صناديق توفير للأولاد، صندوق توفير لإلنا، أنا كمان بقول ما أنا بعرف إنه كل شهر 8 أنا بسافر، لازم أجمع 1000 شيكل، مش بس أجي أسافر أخذ 1000 شيكل كقرض،
1: صح؟
0: فبالعكس نعمل هذا واحد. تنين المبلغ الأولي، أنا دايما بقول لزبون هات أهون عليك، فيش عندكم دار على قسمكم كتير هوين، معي 200,000 ضرب 4 أنا بقدر شي بيت حق 800، الربع أضربه في 4، يعني بدك شي بيت حقه 2 مليون شيكل لازم يكون معي 500,000 بس، بفوت على جوجل أو بحكي مع الاي اي أو على أياتا برفع تليفون لمستشار على التليفون بسأله بلس مينوس قديش 1.5 مليون ترجيع شهريا لمشكنتة مقبولة، مش أحسن مشكنتة ومش أعطى المشكنتة. هاي الشغلات تنعمل لتبلش انت كمان تحضر نفسيتك وتكون قاعد على ارض الواقع. انه كتير ناس تيجي لعندي مثلا على المكتب تقول لي اسمع حقق لي حلمي، انا بعرف انك انت بطل وانت الكل بحبك، ايش بدك؟ معي 100,000 عجبنا بيت حقه 2 مليون، تعال نعمل كومبينا، هل فقى من هون والله بتعرف شو موافق ما موافق، تقدر انت تدفع 14,000 و15,000 بالشهر؟ هل هذا عن جد حلمك بالحياة؟ احنا اليوم لما بدنا نشتري بيت نشتري عقار بدنا نريح حالنا، احنا ليش عم نشتري؟ بدنا الامان. هل امان بالنسبة لك انك انت تدخل 20 وتدفع قروض سكنية وبنكية
1: او غيرها بمبلغ له كتير
0: كبير؟ وين رفعت جودة الحياة؟
1: جد واو، كان كتير مثير اول اشي، شكرا كتير لإلك، يعني النصائح هاي جدا مهمة، انا بفكر في كتير ناس لازم تسمعها، ناس اللي عم بتنط شوي فوق طاقتها باسرع من ما يكون. انا مرات بصادف ازواج اللي عن جد عندهم مدخول منيح وهن حابين يستثمروا مثلا ويشتروا البيت اللي هو للاستثمار، عم بيعملوا خطوات صح اقتصاديا ولكنها سريعة بالوتيرة، يعني اسرع من شو لازم، من غير صبر من غير انتظار. هاي عم بشوفها كمان بصادفها كتير، انه بدهن يستثمروا وسمعوا انه صح الاستثمار بالعقارات اشي منيح ومربح بس بكون اسرع من ايش اني بقدروا يتحملوا. سمعنا نصائح كتير وشكرا كتير لك جاد، كان مهني ومثير لإلي انا كمان، شكرا كتير لحضورك.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
1: أعزائي شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا، بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم، بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: وقبل ما يغمى علي متذكر لحظة يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت، كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
8: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
9: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
10: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصدرت شرطة أوامر إغلاق

حق إداري لمدة 10 أيام بحق 6 مصالح تجارية في قرية عرعر النقب جنوبية البلاد، شملت محال لبيع مواد البناء والسيراميك والهواتف الخليوية، إضافة إلى كشك ومخبز ومطعم. وجاء في بيان للشرطة أن هذه الخطوة اتخذت في إطار إجراءات وقائية على خلفية نزاع جنائي قائم بين عدد من العائلات في المنطقة، وبعد تقييم أمني خلص إلى وجود مخاطر حقيقية قد تهدد سلامة المواطنين. اضطرت طائرة تابعة لشركة ياسر إير كانت متجهة إلى سلوفينيا إلى تغيير مسارها والهبوط في كرواتيا، واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة أن القرار يعود إلى مواقف سياسية معارضة بشدة للسياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت السلطات السلوفينية بأن منع هبوط طائرة إسرائيلية يعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق. أفاد عدد من مشتركي شركة الاتصالات الإسرائيلية بيليفون بوجود خلل تقني يؤثر على إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية، ومن جانبها أوضحت الشركة أنه قد تواجه فئة من العملاء صعوبات محدودة في إجراء واستقبال المكالمات، مؤكدة أن خدمة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، كما يمكن إجراء المكالمات عبر تطبيق واتساب، وأضافت أن الطواقم الهندسية المختصة تعمل على معالجة الخلل وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. أفادت الوكالة اللبنانية بأن غارات إسرائيلية على بلدات أزرارية والغندورية وفرون وبلاط جنوبية لبنان تستهدف هذه المناطق في هذه الأثناء، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية بأن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش قضاء صور، 4 منهم يحملون الجنسية السورية وفلسطينيان. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شموني والمنطقة. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة بلدة شلومي في الجليل الغربي ظهر غدا، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية. وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، تأتي الزيارة في إطار الإعلان عن استكمال تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بمنطقة الشمال. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجنون تماما خلال إحدى المحادثات بينهما، في تصريح جديد يتناقض مع ما نقل سابقا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التي نفت استخدام مثل هذه العبارات، معربا عن وأعرب ترامب عن رفضه تهديد نتنياهو بمهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وخلال مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست قال ترامب إنه بالفعل وجه هذا الوصف إلى نتنياهو خلال حديث دار بينهما، مؤكدا صحة التقارير التي تحدثت عن استخدامه هذه العبارة. قال قائد سابق للحرس الثوري أن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشمفجر هذا اليوم. أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على الكويت. هذا وأدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية التي نفذت فجر هذا اليوم باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات. وأوضحت الوزارة أن الهجوم على المطار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار في عدد من المنشآت الحيوية. وإلى أحوال الطقس. يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء الصيفية حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. لحظات وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة. حدث ولا حرج. ما هو أصل المقولة حدث ولا حرج؟ الأصل في هذه العبارة حدث عن البحر ولا حرج، أو حدث عن معن ولا حرج. ومعن المقصود هنا هو معن بن زائدة الشيباني، أحد القادة العرب في نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي. عرف بحلمه وكرمه، وله نوادر وقصص كثيرة ومواقف نبيلة شاعت بين الناس. وسارت العبارة على هذا الأساس لكثرة الأحاديث حول معن. والقصد من هذه العبارة أن يتكلم الإنسان بما يحلو له دون الشعور بالحرج أو الخوف من أي عواقب بسبب حديثه، أو أن يتحدث باستفاضة ودون قيود.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، أهلا وسهلا وتحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة 3:08 باستديوهاتنا، يلا أجينا لنبدأ معكم استراحتنا، استراحة منتصف النهار الممتد للخمسة على هواء راديو الناس. اليوم ومثل كل يوم معنا مجموعة من الأخبار بهاي الاستراحة، مجموعة من المنوعات وطبعا دراسات عديدة وفرفشة من نوع آخر هيك من رفقكم من خلالها بطريق العودة من العمل، فالله يعطيكم ألف ألف ألف عافية يا رب. ويلا بلشوا انضموا لنا، سجلوا حضوركم على واتساب على 0555 77 399. يلا كمان اليوم هيك أجواء صيفية، خلص مفروض أنه نعتمد الصيف يعني حزيران. يسعد هالمساء، أهلا وسهلا.

يلا بدينا بدينا مساء الخير. اليوم متشجعين ما شاء الله عليكم، هيك طاقتكم بالسماء. وحياتك بمحي تحية لكل اللي بلشوا يتواصلوا معنا على الواتساب على 050-55-77-399، وكمان هيك عم بشوف من خلال رسائلكم اللي بعد شوي رح أقرأها كلها تباعا إنه في ازدحامات خانقة بأكثر من مكان. طمنوني شارع 6 شو الوضع؟ الصبح كانت الأزمة يعني مش طبيعية، شو الوضع الساعة شارع 6؟ وبالأخص إنه لا منطلع على شارع 6 ومندفع مصاري كمان عشان نضلنا 5 ساعات بالأزمة.

يلا قبل كل إشي بدنا نشوف شو وضع أحوال الطقس ودرجات الحرارة. 28 درجة مئوية حاليا عم بتسجل درجة الحرارة بمدينة الناصري. أما بما يتعلق بدائرة الأرصاد الجوية فعم تحكي على ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. فيعني يوميا مبدئيا عم بيكون هذا الوضع بدرجات الحرارة. خلص بلشنا نفوت بالأجواء الصيفية، وأهم شيء هيك نشرب كتير سوائل ومي يا جماعة.

يلا نشوف شو وضع الطرق. طبعا من خلال شو عم تكتبوا لنا واضح انه في ازمات ازمات ازمات في اكثر من منطقة. وسألتكم على شارع ستي، عم تحكوا لي عن أزمة عند مفترق عيرون شمالا. مساء الخير يا يوسف، تحية لإلك. السلام عليكم، يعطيك ألف عافية. شارع تنين عندنا تانية أزمة سير خانقة. مساء الورد يا شريف، وين طبيعية الأزمة على ستي يا أحمد؟ حدد لي وين أنت بالضبط على شارع ستي، رجاء حددوا لي المفارق رجاء. مساء الخير كمان لمحمد حسن، يسعد هالمساء. الناصري، أزمة خانقة. عميد وتامر أبو حسين، يسعد لي مساكو يا شباب، الله يعطيكو ألف عافية. مساء الورد والفل والياسمين، أحلى ساعتين بالنهار. تحيي لميار ولمار، هاي من ازدهار مساء الفل.

0: سؤال يجول في خاطري، شو السيري الواحد بيشتري أواعي وبحس حاله بدفع حق بدلة عروس؟ يعني هي لو ضلت على الأواعي مها نص مصيبة، ما هو كل شيء اليوم عم بيكون غالي، كل إشي. يعني بتفوتي على محلات الأواعي غالي، بتفوتي على محلات الأحذية غالي، بتفوتي على السوبر ماركت غالي، بتروحي على محل الخضرة غالي، بتروحي على المحامص غالي، بتروحي على صالونات الحلاقة غالي، بتروحي على محلات غسيل السيارات غالي، شو بعد في محلات غالي، شو بعد في أميرال غلا، everywhere غلا يا جماعة، كل محل بتفوتوا على محطة البنزين غلا، بتروحوا لا كلكم، والأسعار اللي بتكون داخل حوانيت محطات البنزين هذا موضوع تاني. يعني إذا حابب تأكل أغلى حبة بوزة بحياتك مثلا، فوت لك على شي دكاني بشي محطة بنزين.
1: الحب غصب عنك ما بياخد إذنك بلحظة واحدة.
0: في من كم يوم طبعا واحدة من حوانيت محطات البنزين، مش نذكر أي واحدة طبعا، متذكرين يا حبة البوزة اللي علمون البوزة اللي علمون البوزة التلج اللي علمون اللي كنا نشتريها بنص شيكل زمان. يعني أوكي بتوقعش إنه تكون بنص شيكل، بس كمان بتوقعش تكون ب13 شيكل بالمبدأ مثلا. البوزة اللي علمون يا جماعة هاي الارتيك بسموها 13 شيكل بمحطة البنزين. ليش؟ مين؟ كيف؟ شو السيري؟ ما حدا فاهم.

على فكرة اسمعوا من وحي موضوع امبارح هيك الموضوع اللي تناقشنا فيه اللي له علاقة بتجهيز العرسان والعرائس اللي تابعونا امبارح وسمعوا هيك موضوع النقاش. شفت الصبح بوست على انستغرام من احدى صالونات الاردن, صالون عرايس في الاردن. صراحة يعني بعرفش إذا هو مضحك إذا هو مبكي الموضوع. صالون للعرائس في الأردن يمنع دخول والدة العريس إلى الصالون لمنع المشاجرات, ويعلن أنه الصالون للعروس وأهلها فقط. هذا يا جماعة بالأردن, بالعاصمة الأردنية عمان بالتحديد. بقول لك يوم العرس, يوم ما توجهت يعني العروس إلى صالون الحلاقة أو صالون التجميل, صالون تجميل للعرايس, لما راحت تحضر حالها لحفل الزفاف حماتها كانت بدها تروح تعمل يعني واضح أنه وكأنه تعمل شعرها بنفس الصالون, ولكن الصالون منع دخول الحماة أو والدة العريس وحكوا أنه يعني لمنع المشاجرات والمشاحنات, وحكوا لها لأم العريس إنه اليوم الصالون متاح للعروس وأهلها فقط. شو رأيكم يا جماعة الخير؟

ميرال شوف الرسائل على واتساب. عن جد شو رأيكم بهذا الموضوع؟ يعني منطقي ولا مش منطقي؟ يعني عم تحكي أم باسل إنه هاي نوع من أنواع قلة الأدب صراحة، مها عم تكتب إنه معقول؟ نعم صحيح، هذا ما حصل وما جرى في واحد من صالونات التجميل في الأردن. أنا حسب رأيي العروس معها حق، ما بدها حماتها تكون معها بنفس الصالون. بهاي التصرفات بعطوا شعور لأم العريس إنها بعبع. هاي اسمها وقاحة وقلة أدب. أنا ببساطة عم بقرأ شو عم تكتبولي. يعني كيف بتوصفوا هذا الحدث يا جماعة؟ العروس بصالون التجميل طلبت من صاحبة الصالون لما عرفت إنه حماتها حاجزة بنفس الصالون إنه ما تقوم باستقبال حماتها منعا للمشاحنات والمشاجرات، وكأنه وتعلن إنه اليوم الصالون متاح لعائلة العروس

نتالي بتحكي أظن أنه العرس ما صار. وأنا يعني عندي نفس الاعتقاد. هذا في الأردن ولا في جوردن؟ يعني كاتبين بعمان يعني، فيبقى السؤال بأي بأي منطقة. أعتقد أردن، أعتقد بجوردن بتكون العروسة ككول يعني، والحما بتكون كول بحس إنه يعني بالأردن لا، بيكون في بتعرف هاي مشاحنات الحما والكني. السؤال، العريس عرف؟ يعني أكيد عرف حمودي، أنا متأكد إنه العريس عرف، بس الله يعينه هالمغلوب على أمره. يعني العريس بتحسه مغلوب على أمره لما في مشاحنات بين زوجته وبين والدته. بنفع إنه صاحبة الصالون تستقبل فقط العروس، وهذا ممكن يكون أزبط حل. أنا أعتقد إنه هاي نوع من أنواع قلة الأدب، إذا من إسا هيك كيف بعدين؟ طب بلكي العروس بداش حدا يشوفها يعني قبل ما تروح، أو يعني قبل وصولها إلى صالة الأفراح يعني عن جد.

تصوير. طيب كملوا احكوا لي شو رايكم بهذا الموقف على الواتساب، وانا رح اطلع حاليا لفاصل، وبعد الفاصل راجعين لنتابع، خليكم معنا.

جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يعني مجموعة كبيرة من التعقيبات عم توصل على واتساب على هذا الموضوع، موضوع اللي أجانا من العاصمة الأردنية عمان. وأغلب يعني التعقيبات عم تحكي على وقاحة وقلة أدب من العروس. يلا، وبنقل حادي من الأردن إلى أمريكا، كندا والمكسيك، كل العيون رح تتوجه لهناك بالحادي عشر من حزيران يونيو 2026. والسبب؟

توجه إلى الحدث الكروي الأهم يا جماعة على المونديال هذا العام. بعد النجاح الكبير للمونديال الماضي وهذا المونديال اللي كان في قطر, وقطر فعلا اللي عملت هيك مدرسي للعالم حول كيف بنعمل مونديال, كيف بنستقبل حدث بهاي الضخامة. هاي المرة العيون تتجه إلى 3 دول, أمريكا كندا والمكسيك اللي عم يستقبلوا المونديال وهذا الحدث لهذا العام. ونشرت فيفا طبعا هيك مجموعة من التعليمات لمونديال 2026 ومجموعة هيك من القواعد, قواعد جديدة. عم نحكي على قائمة من المحظورات داخل الملاعب بهاي النسخة, وشملت مجموعة واسعة من الأغراض غير المتوقعة إلى جانب الممنوعات التقليدية. فإذا في حدا من اللي عم بسمعني طالع على المونديال هذا العام, مهم تأخذوا كل هاي الملاحظات بعين الاعتبار. حسب قواعد فيفا لهذا العام, هناك حظر لحقائب الظهر التقليدي والملوني تماما داخل الملاعب, ورح يسمح للمشجعين حصرا باستحاب حقائب بلاستيكية شفافة أو حقائب يد صغيرة جدا بحجم الكف لضمان التفتيش الأمني السريع. يعني ما تروحوش بشنطة ظهر أو بتروحوا بشنطة بلاستيك شفافي أو بتحملوا معكو شنطة بحجم حجم اليد فقط. كمان عم بيحكوا فيفا على تقييد التصوير هاي المرة, ويعني يسمح لأمن الملاعب بمصادرة مسيرات التصوير وعصي السيلفي وحوامل الكاميرات بجميع أنواعها, وبقيدوا المنظمين باستخدام الشواحن المتنقلة أو الباور بانكس مبدئيا بالسماح بشاحن واحد فقط للاستخدام الشخصي, وبشرط أنه ما يتجاوز حجمه 17 × 12 سنتيمتر.

بالإضافة كمان هذا العام رح يقوموا بحرمان المشجعين من إدخال المظلات الكبيرة والكراسي القابلة للطي، وطبعا خوذات الدراجات أو أي غرض اللي لا يمكن تخزينه تحت المقعد. يعني اللي رايح بدراجة نارية أو دراجة هوائية ومعاه الخوذي رح يخدوها منه الأمن. وبتشمل قائمة الممنوعات الغريبة كمان البالونات والكرات المنفوخة والسهام باستثناء كرات فيفا المفرغة من الهواء. كمان القواعد عم بتقيد إدخال الأطعمة والسوائل بمئة ملي فقط، مع استثناءات صارمة جدا لحليب الأطفال والمواد الطبية الموثقة. وبتم السماح بحقيبة طبية واحدة ما بتضم أكثر من 7 أنواع مختلفة من الأدوية الشخصية. بتعرفوا هدول الزمامير الفوفوزيلا، هدول اللي بيكونوا يزمروا فيهم بالشوارع، بتعرفين جواد؟ تمنع هاي الزمامير، وطبعا رح يتم منع مكبرات الصوت ومؤشرات الليزر، وكمان رح يحظروا الملابس أو اللافتات اللي بتحمل طابع سياسي أو تمييزي أو ترويج غير مصرح فيه. ومن حتى الفيفا هذا العام الصلاحية لرجال الأمن لتقييم أي غرض ممكن أنه يشتبه بارتباطه بهاي المحظورات، وممكن تؤدي المخالفة إلى الطرد من الاستاد أو حتى إلغاء تذكرة الدخول نهائياً. واضح انه في خصوصية هذا العام للمونديال بالثلاث دول المضيفة، ويمكن هاي حسب طبعا المعلقين عم بيحكوا انه يعني هاي اكثر مرة بيكون فيها يعني تعليمات بهاي الصرامة مقدمة من الفيفا. واضح انه بظل يعني التوترات الامنية السائدة، وبظل هيك كتير امور اللي كانت بالاربع سنوات الماضية، فيمكن لهذا السبب طلعت هاي

0: تقريبا دقيقة.
1: ألعاب المحاكاة.
0: من الوسائل التعليمية الرائجة في عصرنا الحالي هي ما يعرف بألعاب المحاكاة Simulation Games. فماذا نقصد بها؟ هي إجراء يقوم في الأساس على تجسيد الواقع بشتى صوره ووقائعه ومجرياته إلى ألعاب تتحقق من ورائها غايات مرجوة مسبقاً على سبيل الدرس والتعلم والاكتشاف، وهي عبارة عن تبسيط تجريدي أو إيضاحي لموقف حقيقي أو لعملية تعليمية ما، وهي تساعد المتعلمين في تعلم مهارات أو قيم معينة خارج نطاق اللعب، أي في الواقع. وبشكل عام تثير ألعاب المحاكاة التعليمية اهتمام الطلبة وتعطيهم فكرة شاملة عن الموضوع، كما تجعلهم يتصرفون وكأنهم

0: الأم في موقف حقيقي كألعاب المحاكاة التعليمية المعتمدة على الحاسوب والفيديو المتفاعل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
1: راديو الناس دايما معي.
0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
10: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.

يلا رجعنا رجعنا لنتابع معكم. يسعد لي مساكم، تحية لإلكم وين ما كنتوا. راح أحكي لكم عن صراحة هيك موضوعين مرتبطات واحد بالآخر، والموضوعين إلهن علاقة ب شو؟ بإشي إحنا كلياتنا كتير كتير كتير منحبه ومنحب يكون معنا منه كتير، ومنحب إنه هيك نكون يعني عنا بعرفش يعني إذا أحكي هيك مستكفين، لأنه دايما هيك منطمح للأكتر. موضوعين متعلقات بالمصاري.

اسمعوا هاي الدراسة اللي انعملت على أكثر من 2000 شخص وبتحكي انه 73% من الناس عم بيستنوا اصحابهن او اهلهن يرجعوا لهن المصاري اللي اخذوهن منهن، بس ببساطة خجلانين انهن يطلبوها. بيكونوا مبدئيا هدول الاشخاص دينوا اصحابهن وبعدين بيستنوا يرجعوا لهن المصاري حتى بعد ما مر سنين على الدين. وهون أكيد ما منحكي على قروض أو دين اللي فيها يعني وصل أماني أو فيها مستندات، مبدئيا عم نحكي على مصاري اللي من دينها بشكل ودي، يعني صاحبي بيحتاج بعطيه، أخوي بيحتاج بعطيه. هاي النسبة من الناس حكوا إنهن زعلانين لأنه بيوم من الأيام قرروا يدينوا أصحابهن، لأنه وقت ما تفوت المصاري بالعلاقات ممكن تخرب العلاقة أو بتبلش الصراعات اللي ممكن ما يكون لإلها نهاية. فتخيلوا أنتوا هذا الرقم، عم نحكي على 73% من الناس مستحيين ببساطة يطلبوا من أصحابهن ومن أهلهن ومن يمكن إخوتهن المصاري اللي أعطوهن إياهن على أساس إنها دين ومش هدية. هل انتو من هاي الفئة من 73؟ في حدا عم بسمعني حاليا هو من الفئة تبعت 73 اللي مستحيين يطلبوا مصريات اللي دينوهن لأصحابهم؟

المصاري مش كل شيء، بس كل شيء يا جماعة بده مصاري. مين عم بكتب لي؟ أنا. والمشكلة بزعلوا لما أنت تطلب دينتك، بزعلوا، أخذوا على خطرهن.

طيب بالمقابل يا جماعة في موضوع كمان هيك ممكن يبعث فيكم شوي الأمل والتفاؤل بعد يعني هذا المعطى صراحة المقلق. عم نحكي على 73%، بس عم بيجي تقرير طبعا حسب معطيات ملف الغنى العالمي عم بيحكوا انه 39.5% من البالغين في العالم معهن من 10,000 دولار او اقل من 10,000 دولار كمصروف شخصي، وهذا طبعا مبلغ اللي يعتبر مبلغ منخفض جدا بمقارنة مع يعني مستوى الحياة بمجموعة من الدول. أو ببساطة عم بحكوا لكم إذا في معاكو ورقة تبعت 50 شيكل وما عندكوش ولا أي ديون أخرى، يبدو أنه أنتو بوضع اقتصادي جيد جدا أكتر من جزء كبير من الشعوب حول العالم. يعني طلعوا هيك بجزدانكو إذا معاكو 50 شيكل وفيش عندكو ولا أي ديون ولا للبنك ولا لأي حدا آخر، فأنتو أغنياء أكثر ب25% من مجموعة كبيرة من شعوب العالم بالفترة اللي فيها كل العالم عم بتعامل مع غلاء معيشي، عم بتعامل مع أسعار مرتفعة جدا وتحديات اقتصادية. طبعا عم بيكون

واضح انه فيش حاجة تكون يعني غني كبير عشان تكون بوضع منيح، يعني اكثر، يعني انت بوضع منيح مبدئيا اكثر من ملايين الاشخاص الاخرين. وطبعا يعني هذا التقرير عم بعرض كمان الفجوات المتطرفة، وعم بحكي انه 1.5% بس من يعني البشر حول العالم عم بيكون عندهم، سوري انه عم بتأتي بس لاني عم بترجم الموضوع بترجمة فورية، عم بحكوا انه 1.5% فقط من الاشخاص حول العالم هني اللي معاهن نص ثروة العالم، تمام؟ يعني 1.5% بس هن بيستولوا على ثروة العالم بالوقت نفسه اللي فيه أجزاء كبيرة من العالم بعدهن عم بيصارعوا بصعوبات اقتصادية أساسية. وهاي الفجوة اللي عم بتكون بين الطبقة الوسطى لبين الطبقة البرجوازية الأرستقراطية، سموها ما شئتم يا جماعة، ببساطة من سنة لسنة عم تكبر وبس عم تتوسع. فكل حدا عم بسمعني حاليا ما في عنده ولا أي ديون، ما في عنده ولا أي التزامات ولا لأي شخص، وفي بجيبته 50 شيكل، فعزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أنتوا تعتبروا من الأشخاص الأغنياء مقارنة مع أكثر من 25% من البشر حول

0: يلا هيك عم نوصل لختام ساعتنا الأولى لليوم، ولكن قبل الختام بحاجة نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع رقم 65 مزدحم من عيرون وحتى عرعرة، 66 مزدحم من مدراخ عوز وحتى مفترق مجد، وشارع 85 مزدحم من أحيهود وحتى مفترق كفر يسيف وطريق السلامة لكم جميعا. فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة 10 أيام بحق 6 مصالح تجارية في قرية عرر النقب جنوبي البلاد، شملت محل لبيع مواد البناء والسيراميك والهواتف الخلوية إضافة إلى كشك ومخبز ومطعم. وجاء في بيان للشرطة أن هذه الخطوة اتخذت في إطار إجراءات وقائية على خلفية نزاع جنائي قائم بين عدد من العائلات في المنطقة، وبعد تقييم أمني خلص إلى وجود مخاطر حقيقية قد تهدد سلامة المواطنين. اضطرت طائرة تابعة لشركة إسرائيل كانت متجهة إلى سلوفينيا إلى

0: تغيير مسارها والهبوط في كرواتيا. واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة أن القرار يعود إلى مواقف سياسية معارضة بشدة للسياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت السلطات السلوفينية بأن منع هبوط طائرة إسرائيلية يعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق. أفاد عدد من مشتركي شركة الاتصالات الإسرائيلية بيليفون بوجود خلل يؤثر على إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية. من جانبها أوضحت الشركة أنه قد تواجه فئة من العملاء صعوبات محدودة في إجراء واستقبال المكالمات، مؤكدة أن خدمة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، كما يمكن إجراء المكالمات عبر تطبيق واتساب. وأضافت الشركة أن الطواقم الهندسية المختصة تعمل على معالجة الخلل وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بأن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش قضاء صور، 4 منهم يحملون الجنسية السورية وفلسطينيين. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة والمنطقة. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة بلدة شلومي في الجليل الغربي ظهر غد، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية. وبحسب ما وردته وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي الزيارة في إطار الإعلان عن استكمال تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بمنطقة الشمال. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجنون تماما خلال إحدى المحادثات بينهما، في تصريح جديد يتناقض مع ما نقل سابقا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التي نفت استخدام مثل هذه العبارات. وأعرب ترامب عن رفضه تهديد نتنياهو بمهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، قال ترامب أنه بالفعل وجه هذا الوصف إلى نتنياهو خلال حديث دار بينهما، مؤكدا صحة التقارير التي تحدثت عن استخدامه هذه العبارة. قال قائد سابق للحرس الثوري أن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر اليوم. أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني على الكويت. وأوضحت الوزارة أن الهجوم على مطار الكويت أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار في عدد من المنشآت الحيوية. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية التي نفذت فجر اليوم باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات، واستهدفت منشآت مدنية داخل البلاد، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لأمن الكويت واستقراره. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة إلى باردة نسبيا في ساعات المساء. ختام النشر، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
3: عندنا مشكلتنا في الصف الصحي اللي هو حي ذيل المشيل جنوب مجد الكروم. وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كليت ما خليتش نتفية رأيل

0: ما عاد شايف، ما خليتش
1: يعني. إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: راح هذا الحي حاليا إن شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه زي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي عمل نعمل مسميه الشارع.
1: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجي.
4: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
5: عندما
4: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
6: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
7: احنا شلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
4: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ويلا عم نبدأ ساعة جديدة احنا وانتو ونقاش جديد ومجموعة جديدة من الاتصالات اليوم. هيك بدنا نسمعكم ونسمع آراءكم بموضوعنا لليوم. اسمعوا ركزوا، موضوع اليوم له علاقة بخبر قرأته اليوم الصبح بموقع واينت، وهيك الخبر أول إشي استوقفني وبتعرفوا أعطاني يعني أسأل حالي لأي مدى يعني هذا الشخص أو هذا العريس محق. اسمعوا، بمنطقة المركز في عريس قام برفع دعوي على عروسته وعم بيطالبها بمبلغ 163,000 شيكل. كمان مرة، رفع دعوي على عروسته وبيطالبها بمبلغ 163,000 شيكل ببساطة لأنها فسخت الخطوبة 24 ساعة قبل حفل الزفاف. وعم بيحكي هذا العريس إنه هي قررت تلغي يعني حفل الزفاف 24 ساعة قبل موعده وقررت تفسخ الخطوبة، ويعني لهذا السبب عم بحكي انه صار في عنده يعني اضرار مالية كبيرة جدا وخسائر مالية، وكمان خسر معاشات لانه بهاي الفترة غاب كتير عن الشغل لانه كان مشغول انه يحضر لحفل زفافه. وعم بحكي انه كل التحضيرات اللي كانت لحفل الزفاف مفروض انه يتم تقاسمها.

أمها نص بنص بما أنه هي اللي قررت فسخ الخطوبة. وهذا الخبر استوقفني مبدئيا وحبيت اليوم أتناقش بهذا الموضوع معك. وإذا انفسخت الخطوبة تعالوا نحكي بديش أقولكم 24 ساعة قبل بأسبوع العرس نفسه، يعني العرس بأسبوع العرس طرف من الأطراف فسخ الخطوبة، هل الطرف الآخر مجبر أنه يتكفل بكل التكاليف ولا الشخص اللي فسخ الخطوبة مفروض هو كمان يكون في لإله جزء من تغطية هاي التكاليف؟ وبتعرفوا لما احنا عم نحضر العرس هذا بيحكي أنه في تكاليف كبيرة، في مصروفات اللي انصرفت بفترة التحضير مصروفات كتير كبيرة، فهل مفروض انه هاي المصروفات فعلا يقوموا بتقسيمها على الطرفين ولا بس العريس مفروض يتحمل كل هاي المصاريف والله بيعوض؟ يلا بدي اسمع منكم على 0461166666 اذا تم فسخ الخطوبة بنفس اسبوع العرس وفي كتير مصاريف اللي انصرفت تحضيرا للعرس، هل مفروض انه التنين يتحملوا اعباء هاي المصاريف ولا مفروض العريس لحاله يتعامل معاها؟ سمعوني

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. من بعد ما حكيت لكم هذا الخبر، العريس اللي عم بيطالب عروسته بمبلغ قدره 163 ألف شيكل، المصاريف اللي حطها تحضيرا لحفل الزفاف، وهي قررت 24 ساعة قبل الحفل تفسخ الخطوبة، وبيحكي انه مفروض هي تتحمل جزء من المصاريف اللي هو صرفها. وسألتكم اذا طرف من الطرفين قرر فسخ الخطوبة اسبوع قبل حفل الزفاف، هل مفروض انه العريس يتحمل كل الاعباء ولا مفروض انها تقسم على الطرفين؟ عصام مساء الخير.
1: يعطيك العافية.
0: هلا يا حبيبي، كيف حالك؟
1: طلع هو سؤال شوي صعب بيتعلق مع الأشخاص اللي كانوا مع بعض. نبدأ من هون. إذا الإشي انتهى قبل الزواج فهذا لمصلحة الاثنين، لأنه كان ممكن هذا الطلاق يصير بعد ما كانوا صاروا متزوجين.
0: عصام ليش انتهى هذا موضوع تاني؟ أنا سؤالي انتهى بصرف النظر، مين مفروض يتحمل النفقات اللي صرفت؟
1: بتعلق بالعلاقة اللي كانت بين الاثنين. يعني ممكن بقول لك اوكي الاشي انتهى فانا بتحمل بغض النظر شو صار. ممكن تقول لك لا انا بدي النص. بتعلق بالشخص نفسه. فيش هون قاعدة خاصة تقول اذا احنا فسخنا فالاثنين لازم يتفقوا. اعطيك يا بالعكس، نفرض العريس اللي فلت، مين تدفع مصاريف العروس؟
0: طب واذا هي اللي فلتت مفروض انه يطالبها؟
1: لا عشان هيك عم بقول لك بتعلق بالشخص نفسه. يعني فيش هون اشي ثابت. اقول اذا هو خلص او هي خلصت هو لازم يدفع وهي لازم تدفع. اشي بتعلق بالشخص نفسه وقدرته على تقبل الوضع. ممكن عندي هذا فعلا انتقم، مش بس لانه انا خسرت، لانه هي بين قوسين فلتتني فانا بدي انتقم، لا بدي دفعها خطوصا المحكمة ويربحها النص بالنص. جوال بتعلق الشخص نفسه.
0: اوكي شكرا عصام، يسعد هالمساء، تحياتي الى اللقاء. من عصام لجمانة. استسيبونا من ليش تركوا العرسان، تركوا مين مفروض يدفع يا جمانة؟ الو
2: مرحبا
0: يا ميت. مرحبا
2: استفزني الموضوع الصراحة.
0: ليه
2: انا

0: أكيد صح ولا لا؟
1: إلا ما
0: لا. لا إلا ما يكون في سبب.
1: دلع البنات اسمه.
0: لا هذا دلع البنات هذا موضوع ثاني.
1: لا لا في دلع البنات بتعرف أنا بتعرف يعني أنا بقول لك على على علي أنا أنا بنتي بتقول لي أنا خايفة ومش خايفة. قلت لها شو مش خايفة ومش خايفة؟ ما أنت اللي بدك لا. كيف يعني بدك تقدر تتركي في آخر لحظة؟ تقدرش تتركي في آخر لحظة يعني أتخيلها إنه ابني هذا وانجرح بليلة عرسه. بده يضل كل حياته
0: بكآون. بس برجع بقولك يمكن يا جمانة أو مش يمكن أعتقد أنه منطقيا الظرف مقنع ليش لازم يتركوا. بتوقع يعني بالمنطق فيش اتنين بيتركوا بنفس أسبوع العرس على شيء تافه.
1: والله
0: فادي
1: اللي
0: بدي أقول
1: لك إياته لا هي اللي لازم تدفع كل المصاري هاي.
0: هي لازم تدفع؟
1: هي لازم تدفع اللي بفسخ واللي بدفع.
0: اللي بيفسخ هو اللي بيدفع. هي تتحمل كل الأعباء. هو ما قالوش علاقة
1: تتحمل كل الأعباء بس بشرط إذا ما كانش الإشي عن جد عن جد يوصل لخيانة أو عن جد إشي انجرحت منه هي.
0: أوكي
1: لأنه بيستاهل.
0: وصلت. شكرا جمانة يسعد لي هالمثل حلو.
1: الله يسعدك.
0: هلا تحياتي إلى اللقاء. باي باي. يلا يوسف مساء الخير.
2: مساء الأنوار والفل والياسمين يعطيك العافية.
0: الله يعافيك شو أخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك الحمد لله. هلا يا يوسف شو رأيك يوسف؟
2: أنا رأيي وبكل صرامة يعني صرامة يعني أول إشي بضم صوتي للأخت جمانة اللي كانت قبلي. تاني شغلة أنت ما قلت قبل شوي مش مهم السبب، المهم إنه تعال نقول قبل الخطبة بيوم أو يومين أو قبل العرس مثلا بيوم يومين إيش الواحد يساوي. أنا بقول لك من ناحيتي أنا مثلا لا لازم مرات نقول مش انه نعرف شو السبب تبع اللي انت عم تحكي عنه بس مثلا باسباب معينه لازم نذكرها. مثلا اليوم وحده خطبت واحد كانت تحب واحد تاني وهالواحد تاني ما كانش جدي وما اجاش حكى فيها فاول عريس اجاها قبلته وراحت معه وخطبته وكل اشي وشرالها وحط له فوق واللي تحته وبيشتغل زي الحمار اجلك الله ليل نهار ويحط عليها وبالآخر بس تشوف الطرف الأولاني رجع حنلها شوي قبل العرس بيوم ولا يومين تيجي تترك وتحطت الزلمة اللي فوق واللي تحته وفوق كل هذا للأسف للأسف مع إنه عاداتنا وتقاليدنا مش لازم تتغير بس للأسف إنه عنا لما يجوا يحكوا بالبنت يحكوا مجرد بس يقروا فاتحة ولا يطلبوا يسكروا على البنت يا زلمة بتيجي جهة إلها أول ما إلها آخر كل عيلة الشاب أصحابه جيرانه عشان واحد هي ممكن تكون تافهة قبلت بني آدم عشان تخلي واحد تاني يجي يخطبها.
0: هات أسألك سؤال تاني.
2: فضل.
0: هل تعتقد أنت هيك نفكر أنا وياك بصوت عالي يوسف هل بتفكر أنه إذا بده يكون في فسخ خطبي أسبوع قبل العرس أو بأسبوع العرس هل عن جد ممكن يكون سبب تافه ولا بده يكون سبب هالقد كبير اللي خلاها يفسخ خطبي أسبوع قبل العرس وصاروا عازمين ومحضرين ومتكلفين؟
2: إذا الإشي من طرف العروس مثلا
0: بغض النظر من اي طرف عروس ولا عريس بغض النظر
2: لا ما هو بتفرق ممكن عريس يكون فجاه مثلا عرف شغلات عن العروس وما حب يقولها وتركها وقال خلاص الله يستر عليها وانا بستر عليها
0: فهو يتكلف وكانه انت بتقول
2: بهيك حاله هو لازم يتكلف بكل شيء ومش لازم يسال على شيء حتى لو انها حتى لو انها في غلط كبير منها هو يتكلف ويسكر على الموضوع إذا كان هو يستر عليها اما اذا بده يفتح الموضوع ويقعد عائلات مع بعض الطرفين ومش عارف شو ساعتها لازم يطلب ايش بيطلع له وايش حط عليها.
0: اوكي شكرا يوسف سعد
2: بس اخر كلمه صغيره
0: سريعا
2: بنصح كل شاب وكل صبيه قبل ما تخطب وقبل ما تشغل العالم كلياتها فيك وفيها وتجيبوا كل الناس والجهات تاكدوا من بعض وتاكدوا مليون بالمية انه بدكم بعض عشان الناس هاي لما تيجي تتشرف تيجي معكم على عرسكم كمان.
0: اوكي
2: يعطيك الف عافيه
0: مهم جدا والله
2: يوفق الجميع.
0: شكرا يا حبيبي تحياتي الى اللقاء هلا باي باي. يا جماعه الخير اعتقد يعني والمنطق السليم بحكي انه لما تنين بده يفسخوا الخطوبة بنفس اسبوع العرس اكيد بده يكون في سبب مقنع اكيد مش رح يكون لا دلاع ولا اشي تافه ولا عشان طلبت يجيب لي وما جاب ليش وطلبت تعمل لي وما عملت ليش. هذا المنطق السليم يمكن اكون غلطان انا بعرفش يمكن في ناس بتفسخ عشان امور تافهة فلما بتم الفسخ ان كان العريس بقرر او العروس بتقرر في مصاريف انحطت في تحضيرات للعرس صارت هل مفروض الطرفين يتقاسموا كل التحضيرات اللي صارت والمصاريف ولا مفروض انه

0: عريس يتكفل بكل المصاريف، ولأي مدى هذا الشخص اللي حكيت لكم عنه محق بالخبر اللي قرأته ببداية يعني الساعة، إنه في عريس قام برفع دعوى على عروسته السابقة بمبلغ بطالبة بمبلغ 163,000 شيكل، وطبعا هو يدعي إنه هي قامت بإلغاء حفل الزفاف 24 ساعة قبل الموعد، والأمر كلفه كتير كتير كتير مصاري، واليوم عم بطالبها بتعويض مادي. هل هو محق نعم أم لا؟ يلا كمان اتصال. مساء الخير بيان.
1: مساء النور، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: تمام. اسمع بس، قريت هذا الخبر برضه امبارح، بقول الله أعلم شو عامل هذا الشخص تنتمينه هيك. الله أعلم.
0: اتوقعتي أجيب الخبر نتناقش فيه بيان ولا توقعتي؟
1: حسيت والله العظيم، قلت إذا أعجبه رح أشتري.
0: قولي لي يا بيان.
1: لا، والقاعة ب60,000، أخرى بقول لي تريك تدفعيها.
0: يعني الزلمة مسكين، يعني مش مخلي.
1: اسمع الصراحة، لما أنت الخطبة مش يوم ويومين ولا جمعة وجمعتين، الخطبة أنا مثلا خطبت سنة ونص، في 6 أشهر، في إشارات اللي ممكن الواحد تشوفها إنه ممكن يكون هذا مش مناسب. إذا في حالة صارت إنه خيانة أو إيش، في الناس اللي هن الأكبر اللي هن بسمعونا، أما كأنه يجي إنه هو لا أنا مش قادر مش متريحة معه، أو هاي ما كان في فترة كبيرة اللي أنت كنت معه، وين كنت كل هاي الفترة؟
0: طب لحظة، ده أسألك سؤال بيان. تعال نقول اللي بتحكيه على الآخر أنا بوافق معاه، تعال نقول أسبوع قبل حست إنه مش مريح لإلها، هل تكبت مشاعرها وتكمل وبعدها يعني تتطلق؟
1: لا، كمليش كمليش، بس بفرض عليها إنها تدفع،
0: تتحمل يعني مسؤولية
1: بالضبط. بس لما تقول مثلا، تروح عند أهلها تقول لهم اسمع أنا اكتشفت إنه هو بخوني، أو اكتشفت إنه هو بضرب، أو اكتشفت إنه هو رح يكون عنيف معي، وهذا الإشي أنا ما كنتش مكتشفته قبل، بس هذا خلال هذا الأسبوع اكتشفت هذا الإشي، وأنا مش هقدر أكمل الحق معها. أو إذا هو قال إنه هو كيف حكى اللي قبله، إنه هي اكتشف إنه هي مع واحد وهي حبت بدها تروح مع واحد عشان هيك بدها تفتح أو إشي، لا برضو الحق معه إنه هو يقول بدي إنه
0: يطالب وكأنه بمبلغ.
1: في حدود يعني. أما إن نتيجة تقول مثلا أنا مش متريحة معه، كأنه نفسيتي مش متريحة معه، إنه أنا آخر إشي بعدي خطبة سنة ونص أنا بطلت متريحة معه. ما أنت إليك سنة ونص ما بتحكي معه، وين كنت خلال سنة ونص؟ ما كنتش خلال هالجمعة وقت ما حضره. وفي عن جد يعني هي
0: بتوافيني إنه في مرات بيان، مرات في أمور أنت اللي بتحكيه منطق سليم على الآخر، وأنا دايما بقول إنه استغلوا فترة الخطبة مش للرومانسيات الكذابة والنفاق، استغلوها عشان تعرفوا بعض عن جد. بس مرات اللي بيصير بفترة، تعرفي فترة تحضير للعرس بتكون فترة اللي الطرفين بيكونوا تحت الضغط، ولما الإنسان تحت الضغط ببلش وجهه الحقيقي يتكشف، تمام؟ فمرات بتشوف إشي وهو تحت الضغط بيعجبهاش، بشوف إشي وهي تحت الضغط مش كتير ظابط معاه، بنفع يعني بتعرفي، بديش أقولك يفسخ دغري، بس بنفع بلشوا يسألوا حالين كمان أسئلة، صح ولا لا؟
1: صح بنفع، بس في بهاي اللحظة لما هنا بيسألوا بتفارقوا كأنه تفارق سلمي كيف بقولوها، إنه حس إنه خلص. لا، الاثنين واجبهم إنه يدفع، ممنوع أصلا. هي أولها إنه شغلة إنه كل إشي على الشاب، الفساتين، القاعة، هاي الإشي بالأخير هاي العرس إله وإله، مش إنه بس للعريس لحاله اللي هو يتكفل بكل إشي
0: عليك.
1: وآخر إشي اللي يندان، وآخر إشي هاي يعني أنا بصراحة شفيت على الشاب مع إنه بعرف شو عمل له. بس أنا مجرد ما حط حالي قدام الشاب أشوف بلحظة واحدة إنه مديون 168، وآخر إشي مش بعرسه هو، لا عمل عرس ولا طعمل ولا فرح، وآخر إشي دفع أخرى 168 أندان.
0: سمتولي معها يطالب. أوكي، شكرا يا بيان، يسعد هالمسا.
1: هلا
0: فيك، إلى اللقاء، باي باي. يلا ننتابع مع يونس. مرحبا يونس.
2: هلا فيك،
0: شو أخبارك؟
2: نحمد الله
0: دائما وأبدا. تفضل يا يونس.
2: الجواب لازم تدفع. هاي الجواب.
0: الجواب شو؟
2: لازم تدفع.
0: لازم تدفع بالطول بالعرض بدها تدفع.
2: هاي الجواب. أوكي. الإشي الثاني اسمح لي شوي. هاي الظاهرة صارت في المجتمع اليهودي. بتختلف كتير عن مجتمعنا.
0: كيف بتختلف؟
2: تختلف لأنه الخواجات مش طريقتنا، ومش شو المشكلة عندنا يعني. مش لان الخواشات هاي نبض حياتهم يعني.
0: بس لحظة شوي، شو بفرق لما التنين مفروض تكلفوا وعندن مصاريف والعريس فت فت فت وصرف، وتيجي تحكي له هي بنفس أسبوع العرس أنا قررت أني ما أكمل بصرف النظر إسا شو سببها؟
2: ما شو قلت لك، تدفع طول حتى
0: تدفع ملان
2: ملان. في مثلا في مجتمعنا، ومش بدي احكي فلسف، انما شفناه بالعين وسمعناه بالدان. بالاخر بتفتح في السياح.
0: بالاخر شو؟
2: وهو العرس كاين بتروح مفلتي على في السياح ولا
0: أوكي.
2: على سوارة ولا صارت، على صورة ولا شو. الاشي بتبع المجتمعات والفهم تاعت هاي الطريقة، أما بتقدرش تعطيها جواب.
0: أوكي شكرا
2: شو
0: يونس.
2: شو العلاقة، شو كيف الواحد مخطب؟ في ناس عندنا تأخذنيش يعني بهالكلمة مرض عقلية، بتحطوهن وبجوزوهن. إسا بدك تلوم مين إسا؟ يلا
0: يعني إحنا دائما بنحكي
2: لنفرض صار إشي بدك تلوم مين؟
0: فيش مين تلوم، في انك تروح تسأل وتتساءل، واذا شفت انه السبب مفروض مقنع ومفروض انه الخطوبة تنفسخ لازم انت كأهل تساعد انه تنفسخ الخطوبة.
2: احنا بنحكي على اللي بجوزوا مش طبيعيين. يعني بني ادم مش تعجيزي، مش اسا وضعه المادي واي جسمانيا عقليا كذا، ما اني بجوزوه شو بدك تروح تحل المشاكل على الشكل.
0: يعني هذا كمان فعلا موضوع بسمر تناقش فيه.
2: موضوع هذا مهم.
0: صح صح. أنا بدي أشكرك يونس، سعد لي مساك الحلو. شكرا جزيلا، يعافيك يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. ميرال في إيش عنا، فاصل ولا اتصال؟ أوكي في عنا فاصل قصير وبعد رجعين لنتابع هذا النقاش، عنا كم هائل من الاتصالات، رح نكمل نسمع منكم ولكن بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات، الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا عدنا يسعد هالمساء. مكملين بنقاشنا معكم لليوم وموضوعنا من خلال هذا الخبر اللي قرأته اليوم الصبح عن عريس من منطقة المركز قام برفع دعوي على عروسته السابقة وعم بيطالبها بمبلغ 163 ألف شيكل وطبعا ادعاءه أمام المحكمة إنه العروس قامت بإلغاء حفل الزفاف 24 ساعة قبل الموعد والأمر اللي كلفوا مبالغ طائلة زي ما بحكي وطبعا في عنده يعني أضرار مادية كبيرة جدا تحملها بفترة تحضيره لحفل الزفاف ولما هي فسخت الخطوبة هو يدعي انه بحاجة انها تكون شريكي بدفع كل المصاريف اللي هو تكبدها. اذا صار في انفصال بين العروسين باسبوع العرس هل مفروض العريس يطالب العروس بالمشاركة بدفع نفقات الزواج ولا مفروض هو يتكفل فيها لحاله؟ يلا كمان جولة من الاتصالات معي مستمع. الو مساء الخير.
1: مرحبا يا فادي.
0: هلا مرحبتين.
1: كيف حالك؟ شو الاخبار؟
0: الحمد لله. كيفك انت؟
1: تمام الحمد لله.
0: بدك تطفي الراديو لو سمحت عندك بس.
1: دائما
0: المشكله. سمعني من التليفون، شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. بقول لك الله يسامحها ميرال اول شيء.
0: كمان مره؟
1: الله يسامحها ميرال.
0: مالها ميرال؟
1: يعني تستنى شوي تطلع يعني بعدين تطلع على
0: لا اسمع ميرال لما بتقول لي فادي في فاصل يعني ممنوع اناقشها يعني في فاصل.
1: حكم الاوي.
0: حكم الاوي هي هاي.
1: بنشتغل حكم الاوي.
0: قول لي اعطيني.
1: ايش
0: عم حكي بالاول؟ اعطيني.
1: طلع احنا اليوم عم نحكي على 163000 شيكل او هذا المبلغ. نسينا ال ال نسينا ال ال العرش تبع العرش تبع
0: القيمة
1: القيمة تبع الزوج او القيمة تبع الزوج.
0: لحظة أنا بحياتك بحياتك بدي تحسن لي جودة الصوت عم بسمعك بصعوبة كبيرة إذا من فات عمل معروف.
1: ثواني
0: هات اسمع شو عم تحكي. نسينا القيمة تبعت شو؟
1: القيمة تبعت البني آدم نفسه. احنا بنحكي المطار. اليوم تعال اليوم نشوف اليوم في ناس بعد ما تتجوز بدها تدفع ال 200 ألف شيكل 300 ألف شيكل ونص مليون شيكل ومليون شيكل بس عشان تخلص من الفيزي. فليش بوصل هالموصيل؟ انا في مصطلح في العبراني دورت عليه في العربي ما لقيتش اللي اسمه رجلين كاروت
0: يعني أرجل باردي وكأنه
1: أنا بعرفش إذا ما لقيت بس لقيت جبنت يعني من جبن. أوكي قبل العرس ما لقيتش حلو ما لقيتش مزبوط ما لقيتش مريح من أي سبب من الأسباب. حتى لو كان مبلغ 200 بشكل 300 بشكل 500 بشكل ومليون شكل فلا هذا دي واقف بطريق سعادتي
0: يعني
1: انت السبب اللي انا اليوم بدي اروح احط 500 الف شيكل لا خليني باخذ الكلمه العاطله وماكل وخلاص وخلص.
0: يعني انت بتقول انه مش مفروض انك تطالبها خلص اخلص منها وكفيك شرها ادفع وتوكل على الله.
1: بالضبط. اذا لقينا حال انه طيب تعالي في هون النفقه في انا متفهم وضعك ما فيك مشكله بس في هون اللي في هون هاي المصيبه اللي حلت علي تعالي اطمني فيها ميتها لو سهلة بس بتنوف فيها لا بطعين استهد لو بدفع هدلو لا احسن ما بعدين ادفع وادفع ميزانات للأولاد وادفع نص الدار
0: حتى لو حتى انت بتقول حتى لو يعني هي سببت له ضرر نفسي وهو بده ينتقم منها بده يرجع لها فبتقول كمان حتى بهذا الحال خلص زي بيقولوا عض على الجرح وامشي.
1: ما هو يكسب الواحد يكسب نفسه قبل ما اروح ادور اضرك انت لا اكسب صحتي انا بالاول بعدين افكر اضرك.
0: فانت بتقول خلص صار اللي صار تحمل الاعباء وانفد بريشك.
1: مزبوط. لما انت بتيجي بعد ما بتطلب من ربنا بتقول يا رب تعال ساعدني يا رب تعال وقف معي يا رب اهديني يا رب تعال بعدين بتقول

0: يا ربي شوف لي فيه في شوف لي فيه مصيبي.
1: اوكي وصلت.
0: بالاول بالاول بالاول بتبلش دعائك يا ربي شوف لي فيه مصيبي بعدين تعال بعدين تعال هدي لي بالي.
1: لا تعرف انا اكثر شغلي انا ضدها صراحه لما الواحد بيقعد يدعي لربه ينتقم، صدقني ربنا لحاله بينتقم بالزمان وبالمكان المناسبين. وحياتك
0: تعال احكي لك كمان شغلي
1: سريعا، عندي كتير اتصالات سريعا.
0: انا بفهم بقول لما انت تطلب من تطلب شغلي من ربنا او عن واحد تاني بقوله وله في المثل. فلا هاي من ناحيه، من ناحيه تانية عشان انت خلص تنسى هذا البني ادم اللي على بالك ما تقعدش تفكر فيه، بالعكس ادعي له الله يوفقه الله يسهل عليه باي.
1: لا بدعي له ولا بدعي عليه، خلص مع السلامه. مع السلامه
0: بالضبط خلص وخلصنا من الغمه زي ما بيقولوا. ولا مرتش جاي الواحد بتعلم بس بتعلم الواحد.
1: وصلت، يسعد لي هالمثل حلو، شكرا
0: الله يسعدك،
1: باي باي حبيبي، الى اللقاء، باي باي. يلا مين معنا يا ميرال؟ عتنين مستمع. الو مساء الخير.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا
2: يا اخي. شو رايك بالمراه لما تتجوز بتلاقي حالها خلص انه الزلم اللي مشاها مناسب لها، يعني بتقول له انه في غيرك بيستاهلني؟
1: ما فهمتش. الو، طيب اعطونا اتصال تاني. مين معي؟ ما فهمتش شو الفكرة اللي بده يطرحها المستمع الكريم. سهير مرحبا.
3: مرحب فادي،
1: شو اخباري؟
3: والله الحمد لله نحمد الله.
1: فهمت شو كان بدول ولا انت كمان فهمتي؟
3: انه يعني فادي والله تعرف بدك بنت كثير يفسرها هاي ولا
1: بدك منجم منجم.
3: والله فادي
1: شو اخبارك يا سهير؟
3: والله الحمد لله نحمد الله منيحة تمام الحمد لله دحلين.
1: الله يسعدك. شو يا سهير شو رأيك؟
3: والله فادي اسمع، يعني الله يعين الطرف اللي بوقع بهيك مصيبة. يعني بجمعة العرس أو بيوم العرس لا كتير صعبة يعني هاي. فإحنا هون بنحكم ناس اللي هو بقول لك وابعثوا بحكم من أهله وحكما من أهلها، أهل الخبرة يتدخلوا هنا ويحلوا المشكلة، يشوفوا الحق على مين. يعني بصيرش إنه بيوم العرس أو بجمعة العرس فجأة قررنا بدنا نكسر وخلص يلا باي. الإشي يعني كتير صعب أكيد، يعني خلال فترة الخطوبة كمان تكلفوا كتير مصاري الطرفين. فهون أنا بقول إنه يجوا ناس مختصين اللي هن يقعدوا مع الطرفين ويفهموا، بأول إشي يحاولوا إنهن يوفقوا، ثاني إشي إنهن يشوفوا الحق على مين. إذا الحق مع العريس فهي مجبورة إنها تدفع له، أما إذا الحق معها يعني بدي أذكر لك حادثة اللي صارت بالكويت اللي بنفس يوم العرس العريس والعروس إن بروحوا يكتبوا الكتاب بالمحكمة، فهن طالعين العروس تفركشت ووقعت، فالعريس إيش بقول لي يا سولة يعني هبلة فهي لفت ورجعت فاتت عند القاضي وفلتت. يعني القاضي لا إنه معها حق إنه أنت نفس يوم العرس إذا بهيك موقف أنت ما وقفتش معاي وكمان بتقول لي يا هبلة لا ليش كتير كيف باقي العمر بده يكون معك. فهون لا القاضي إنه هي الحق معها ففسخ الزواج،
1: فسخ وكأنه وفرض عليه هو يدفع كل المصروفات
3: بكل إيش، ما في بيطلعلوش إشي أنت يعني هون مفروض تكون سند لإلها ما سندتها. يعني اكتشفت مثلا إنه في إشي في غلط هون.
1: يعني انت بتقولي اذا كان الحق عليه مفروض هو يتكفل،
3: واذا
1: واذا كان الحق عليها مفروض هي تكون شريكه بالتكاليف. طيب هاتي اسالك سؤال تاني، انت بتقولي اذا كان الحق عليه مفروض هو يتكفل، واذا كان الحق عليها مفروض هي تدفع جزء، طب ليش مش اذا كان الحق عليها هي تتكفل بكل المصاريف؟
3: لا تتكفل كل المصاريف هذه.
1: انا ما قلتش
3: ان طبعا لانه هون الطرف اللي هو بده يفسخ ويسبب ضرر هو يتحمل مسؤوليه الضرر اللي بده يسببه. اذا في يعني فيش سبب منطقي، اما اذا في سبب منطقي فالطرف هو يتحمل مسؤوليه الخطا تبعه.
1: اوكي شكرا يا سهير، يسعد لي هالمثل.
3: الله يسعدك فادي، شكرا
1: لك، باي باي. يلا من سهير لحمودي. يا مرحبا يا حمودي عتنين. مرحبا حمودي، هلا كيف حالك؟
4: عافية
1: الحمد لله.
4: والله انا صراحة متعاطف مع الشاب، الله يكون بعونه.
1: ليه؟
4: هو ليش صعب؟ لانه صعب باخر لحظة ومو فكر يبني حياة جديدة معاها وهي فجأة هذيش نفسي كمان مش بس شي مادي
1: صح. انت بتقول الخطوة اللي هو عملها بانه رفع عليها دعوة عم بطالبها بمبلغ 163 ألف شيكل هو معاه حق؟

0: معها
1: يعني المفروض هي تكون شريكي ب ب
0: طبعا هون في هون في هوتسات
1: مصاريف
0: يعني مصاريف اللي يدفعها واحد يعني مروش القاعة مثلا المطرب بخذ العبون كل العبون اليوم.
1: طب هات أسألك سؤال حمودي، إذا كان إذا هي فسخت الخطوبة بسببه اكتشفت إنه هو ماله إشي، هي كمان مضطرة تدفع ولا مفروض هون هو يتحمل كل إشي؟
0: لا تحمل إذا عليك الإشي تحمل.
1: فبتقول إذا أنت متهم بإشي بدك تتحمل، أما إذا لا بدها تكون شريكي.
0: لذيته المال خيوت له.
1: اوكي، يسعد هالمساء يا صديقي، شكرا حمودي
0: حبيبنا.
1: هلا يا حبيبي، باي باي.

تقريبا دقيقة على قدم وساق. كثيرا ما نسمع تعبير على قدم وساق بغاية الدلالة على أن العمل جار على أتم حال وبكل قوة. والسؤال، لماذا نوظف القدم والساق للدلالة على العمل؟ القدم هي العضو المعروف في الجسم، والقدم أيضاً هي كل ما قدمت من خير، ومنها مشتقات أخرى تؤدي دلالات التقدم والتقديم. وفي القرآن الكريم ثمة توظيفات للفظة قدم تدل على الثبات أو المكانة الرفيعة أو المتقدمة، كما في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ومن الأمنيات المتداولة للناجحين نقول: قدما وإلى الأمام، كتعبير عن المضي إلى الأمام. أما الساق هي ساق القدم، وللفظة دلالات أخرى مثل القيادة والسير إلى الأمام، فنقول: ساق الإبلة، بمعنى قادها وحثها على السير. وفي القرآن نجد الآية: والتفت الساق بالساق، كناية عن شدة الأمر. ومن هنا يمكن تفسير تعبيري على قدم وساق على أن الأمر يتقدم إلى الأمام بشكل ثابت ومكثف، واستخدام اللفظتين

0: المفرد يؤكد تنفيذ العمل على نسق واحد وبانسجام. وقد عثرنا على هذا التعبير في أبيات شعر منسوبة لعلي بن أبي طالب يقول فيها: أرى الدنيا تجهز بانطلاق مشمرة على قدم وساق، فلا الدنيا ببقية لحي ولا حي على الدنيا بباق.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
3: عليكم السلام،
2: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 PM بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي مساكم مجددا وتحية لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبالأخص كل الموجودين على الطرق على محلكم.

0: قضية هذا العريس من منطقة مركز البلاد اللي يوم واحد قبل حفل الزفاف قررت العروس يعني فسخ الخطوبة، وبالنسبة له هو هي أخلت بالوعد، وطبعا بعد ما يعني قامت بفسخ الخطوبة هو يدعي أنه تسببت له بأضرار مالية كبيرة جدا وخسارة يعني راتبه الشهري بسبب غياباته المتكررة عن العمل بسبب تحضيراته للعرس، وهي أجت فاجأته ب 24 ساعة قبل العرس أنه هي قررت فسخ الخطوبة، فاليوم عم بطالبها بمبلغ 163 ألف شيكل. كنت سألتكم مين مفروض أنه يتحمل النفقات إذا يعني صار هذا الانفصال قبل يعني الحفل الزفاف بأسبوع على الأقل. تعددت الآراء وتعددت الأسباب. تعالوا نتفق على نظرية كالتالي. المنطق السليم كما مرة بحكي أنه بأسبوع العرس إذا بيصير في أي انفصال أكيد مش حيكون انفصال على سبب تافه أو على سبب بسيط، لأنه بفكر كل تنين مسؤولين عرسان مقبلين على زواج مش رح يقوموا يعني بهاي البهدلة بنفس الأسبوع ويفسخوا الخطوبة إلا إذا بده يكون في سبب كتير كبير. وفسخ الخطوبة بأسبوع العرس قبل الزواج هو كتير أهون من أنه يتجوزوا بعدها يتم الطلاق اللي كمان رح يصير فيه أضرار مادية ونفسية جسيمة كمان، وكم بالحرق إذا بيكون في أولاد وما إلى ذلك. أنا بفكر أنه لازم يكون في اتفاق واضح، مش مفروض انه العريس يتحمل كل نفقات الليل. يعني العرس مبدئيا مثل كل عاداتنا انه هاد على العريس وهاد على العريس وهاد على العريس وهاد على العريس، وبالاخر اذا قررت العروس بدها تفسخ الخطوبه على اي سبب فبالتالي بصفي هو عم بتكبد الخسائر. اذا طبعا فسخ الخطوبه كان بسبب انه العريس قام بفعل يعني هالقد كبير ولا يسكت عليه، لا مفروض انه هو يدفع الثمن، ومش مفروض انه العروس كمان تتكفل وتتحمل يعني الاعباء. مفروض يكون في اتفاق، وحتى تعرفوا حتى هاي الاشياء بنفع نحكي عليها بفترة الخطبة، يعني مش مفروض انه نكنسها تحت السجادة عشان ما نوصلش لهذا المحل تبع اذا لا سمح الله صار نبلش نفوت بهاي النقاشات. فترة الخطبة استغلوها عشان تحكوا على كل شيء بشكل واضح وشكل صريح. يلا الى احوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: طريق 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق عرعرة، شارع 85 مزدحم من مفترق أحيهود وحتى مفترق كفر يسيف، شارع 1 مزدحم من شعر هجاي وحتى مفترق شورش، وشارع 2 مزدحم من مفترق بوليغ وحتى مفترق جيشر هشلوم، وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، مشوار يوم الأربعاء. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري، وعرين نصار. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل فرات نصار وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسة بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
4: كل الناس
7: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
8: تقريبا دقيقة. العشم، تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة، تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة، الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
8: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: مساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. اتهام شابين بعد إطلاق النار على قاعة أفراح في سخنين وضبط مسدس جاهز الاستخدام. انتخاب ميخائيل رابيلو محامي عائلة نتنياهو لمنصب مراقب الدولة. اعتقال المستوطن الذي وثق أثناء الاعتداء على الكلبة لوسي. واستمرار الازدحامات على شارع الأجرة رقم 6، حيث شاهدنا هذا الصباح كيف أدى حادث طرق بسيط إلى ازدحامات مرورية استمر نحو 4 ساعات.
1: كلبي كان مع السائقين اللي متوجهين للمركز من عين توت لمشترك باكا تقريبا على شارع 6، وللأسف الشديد اللي شفته كان بوجع الكلب. يعني ادفع مصاري ووقف بالأزمة ودبر حالك.
0: كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8، وأيضا يمكن المتابعة من خلال عبر تطبيق ناس، كما لاحظتم، كما انتبهتم، كما استمعتم. إن كنتم من العالقين على الشارع رقم 6، نحن نسلط الضوء على هذا الملف منذ فترة، أيضا من خلال برنامج المنتصف. والآن استوديو المساء كنا قد تحدثنا مع أيمن أبو سلامة وسائق حافلة علق ويعلق على بشكل عام على الشارع رقم 6، وإن كنتم من العالقين الآن على الشارع رقم 6، نحاول قدر المستطاع أن نضغط كوسيلة إعلامية من أجل أن يكون هناك تغيير وانفراجة. وأيضا سنكون مع الكلبة لوسي، وطبعا اعتقال المستوطن الذي اعتدى على الكلبة. ولكن كما عودناكم دائما تكون الانطلاقة مع مختارات ومما جاء في برامجنا خلال هذا النهار. محمد جلال إخباري رئيس مجلس طلعت عرا حدثنا عن ظاهرة تهديد رؤساء السلطات المحلية العرب
2: بالشرطة بالمؤسسة. بحكوا لي طلع رؤساء السلطات المحلية ما حدا بيكرب عليهم، يعني هيطمئن بعد ما صار معاي الوضع وتعرف عمليا القنبلة على بيتي وما إلى ذلك. بحكي لهم شو السيرة قدموا، يعني هذا هم إيه بيقولوا لي يعني هي غلطوا غلطة عمرهم. وبعد الغلطة يعني للأسف يعني ما رئيس سلطة محلية مهدد لزي بعرفش ليش مهدد، يعني أكثر من هيك أنت شو ما يعني وتواصل حدا معاه، ما حدا اتصل له، ما تلفونات زي أي عادي ناس عادي، ما شفتوا صرت حالي مهدد. أطلعوني من درجة 4 لدرجة 6 مهدد بدون أي تفسيرات. عم يعني بتجدد الموضوع التهديد لإلي، فيش إشي إلي، يعني أنا إلي مش فيش إشي واضح صراحة يعني. وهذه الأصعب، يعني في واضح الأمور يكون أسهل التعامل معها. حتى الأمور العادية العملية أتعامل معها بعادية، يعني أروح مؤسسات مجلس وزارات كله بتعمل فيه. اليوم أنا عايش هاي الحالة وخلص متعود أتعود. الصعوبة صريحة صراحة هي الحالة الاجتماعية، يعني عندما أكون أزور صديق أو قريب لإلي هو شو ذنبه يعني أنا أجيب له حراسي عنده على البيت؟ لذلك صرت أقلل حتى من هاي الزيارات حتى لا أسبب حرجا للي بدي أزوره إله نفسه. يعني
0: محمود نصار طالب في جامعة بار إيلان حدثنا عن تهميش الطلاب العرب في الجامعة الإسرائيلية.
3: يتم إقصاء مجتمع كامل من الجامعات، المجتمع العربي اللي هو يمثل في أقل جامعات 20%، في أكثر جامعات 50%. يعني بار إيلان مثلا أول يوم بالعيد يحط معرض تشغيل للمهنيين رغم السوق اللي احنا فيه، وكمان أنتم أقصتونا من تحضير كامل للجامعات. وبعد نشر لهاي الحالة نشرتها كستوري أنه بكل الجامعات في هيك إشي. نشرت أخرى بوست كم هائل من الرسائل اجتني من كل الجامعات عن هاي المواضيع اللي الجامعات مش حاسبة حساب الطلاب العرب بالعياد على الآخر. يعني من جامعة التخنيون وجامعة تنجريون انه اصلا كانوا حاطين العيد بتواريخ غلط، يعني العيد اجى عنا 4-5 كانوا حاطين 3-4، حكوا معهن تخنيون ما تردوش معهن، البنجريون ردوا، بس حتى يوم تردوا معهن ظل الحضور اجباري، اما بنجريون الحضور مش اجباري.

0: عربي، بس البدائل مش مليحه شيء، لانه انت تخسر مواد بتخسر لازم تعويض.
1: الناشط الاجتماعي يوسف كبه حدثنا عن معاناة سكان بلدة برطعة مع استمرار منع عشرات السكان بل مئات من العودة إلى بيوتهم.
2: هذا التطرف اللي لا يوصل إلى أي مكان، سبب هذا الوضع أنه بيكون إنسان من برطعة الشرقية في كفر قرع بسكتور الشرطة مخالف، بيعملوا عليه منع أمني، بيحطوه في المنطقة الثانية من الضفة الغربية وبيخلوه يفوت على البلد، يعني يحرم من أبسط الحقوق يرجع بيته. لازم يكون حل هذا العقاب الجماعي، لأنه المواطن الدائم يحرم من أبسط الحقوق له. كل إنسان حتى لو كان عليه منع أمني، مش منع الشرطة اليوم، منع الشرطة حتى لو كان عليه منع أمني كان يفوت على داره بكل سهولة. اليوم شددوا هذا الموضوع كثير علينا للأسف الشديد. كل المؤسسات لبرطعة الشرقية هي موجودة في جنين، موجودة في نابلس، موجودة في رب الله، فجميع المواطنين مجبرين إنهم يذهبوا لهاي الأماكن. تخيل إذا إنسان ما كانش عنده علم إنه بيكون عنده منع شرطة، بروح على المستشفى أو بأخذ مرته على المستشفى، ممنوع يرجع إلى البلد.
1: أنا موعد والدة الفتى المعتدى عليه من قبل مفتش بلدية حيفا حدثتنا عن خطوات محاسبة المفتش.
3: كل إشي أثرت مع ابني اللي هي بحياته ما صار معه هيك إشياء، حياتنا ما فكرنا يصير مع ابني هيك إشي، يعني في متكيف، لأنه أنا ابني لعب فوتبول، كان في ابنه مطلعين عليه صيد إنه هو شربان، ابني بشربش ولا سيجارة بدخن، رياضي، وابني 4 سنين مرخ شعريم. كتير ناس بتعرفوا لابني، يعني وسخوا سمعته للولد في متكيف إنه بكفيش معتدين عليه وضربينه وأهنوه في متكيف، مطلعين عليه كمان إنه هو السكران، ابني سيجارة بدخنش. بصراحة ابني كتير متضايق من هالقصة، بكافي تعليقات الناس اللي صارت تحكي انه حكي بذيء عن ابني انه هو عفريان. ابني ولد صغير عمره 15 سنة، نهان كرامته للولد، في عنده حلم، بطل جاي عبال يطلع من البيت، بفيق وبنام، الولد غير متغير داخل المحطة، كمان غلطوا عليه بالحكي، كمان شفقوا كفوف هناك، قالين لما هن بيقولوا انه الولد شربان، ليه ما بيقولوش بديكا؟ وين كل الفيديوهات تبعون البوليسية اللي كانت غاد؟ انا ناوي اتشكي على الشوتيرة وعليه، لان الاشي اللي صار مع ابني محتمل يصير مع ابن حدا تاني وناس تاني.
1: مروان صباح رئيس المجلس البلدي أم صفا قرب رام الله عن هجوم المستوطنين على منازل سكان البلدة وعلى الممتلكات.
4: ليلة أمس في تمام الساعة 2:30 صباحا قامت مجموعة من قطاع المستوطنين بمهاجمة بيتي وبيت شقيقي وبيت المجاور لنا، وقاموا بحرق مركبة لي ومركبة لشقيقي، وخطوا شعارات عنصرية يعني تتضمن الوعيد والقتل والتهديد لنا للعرب ولأهل القرية. كان مجموعة عددهم 7 مسلحين. احنا فور ما جالي ما حسينا أنه هناك في اعتداء، صرعنا متوجهين إلى المنطقة، حاولنا إخماد الحريق، الحمد لله تمكننا من إخماد الحريق، المان تدع على باقي البيوت والاعتداءات يعني تصدينهم، ان احنا على الفور اتصلنا على الارتباط الفلسطيني، لكن احيانا لما تنادي يعني الجاني والحاكم واحد.
5: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: اذا اهلا بكم من جديد عبر اثير راديو ناس 103.3 فارزة 107.8 وايضا تطبيق ناس والشبكات الاجتماعيه نيو ميديا، يمكن المتابعه المشاهده والاستماع ايضا هناك 103.3 107.8. انطلقنا مع ملفاتنا لهذه الساعه استوديو المساء، وتكون البداية مع ظاهرة إطلاق النار، ومع يعني عادة ننتقد الشرطة على تقاعسها، على عدم قيامها بتنفيذ اعتقالات، ولكن حينما تقوم بذلك نحن نقوم بالنشر، نقوم بالمتابعة، نقوم بتسليط الضوء، لأن هذا هو العمل الطبيعي للشرطة في أي مكان في أي دولة تدعي الديمقراطية وتدعي بأنها تتعامل بشكل متساو مع مواطنيها. وبالتالي تم تقديم لائحة اتهام ضد شابين بعد إطلاق نار على قاعة أفراح في سخنين وضبط مسدس جاهز للاستخدام. نستمع إلى هذه الأصوات، أصوات طبعا الاعتقال الذي نفذ والذي تم توثيقه من الكاميرا الموجودة على جسد الشرطي.
6: وين فوت؟

0: מסקנה.
1: إذن الاعتقال وطبعا فحص البندقية أو فحص السلاح الذي ضبط في المكان من خلال هذه الأصوات وخلال هذا التوثيق الذي أيضا نشر ويمكن متابعة ومشاهدة التوثيق خلال عبر تطبيق ناس. نذهب إلى الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. أهلا مبدا.
2: أهلا فرات. سلامات لكم جميعا.
1: وين بتقول وين مبدا؟ البوليس بيشتغل شيء يعني بيشتغلوا
2: هذا اللي منقوله احنا فرات، يعني دوريات الشرطة في ساعات المساء وفي ساعات الليل بدل ما تكون في مراكز الشرطة عمال تشرب قهوة، إذا بتكون في البلدات العربية بتقدر تمسك المجرمين، وهذا ما حدث في مدينة سخنين. يعني عندما تواجدت دورية من الشرطة وسمعت أصوات إطلاق نار في مدينة سخنين على الفور، يعني قوات أفراد الشرطة وأفراد حرس الحدود الذين تواجدوا في المكان على الفور توجهوا إلى مكان أو مكان سماع أصوات إطلاق النار، وتم يعني عندما وصلوا إلى المكان شوهدوا مركبة تسير بصورة متهورة، وخلال مطاردة المركبة رفض طبعا المشتبهان الأمسية على أوامر الشرطة والتوقف، وصعدت السيارة على الرصيف واصطدمت بمركبة متوقفة. وأضافت الشرطة في بيانها فرات أن أحد المشتبهين شوهد وهو يحمل مسدسا، يعني قبل أن تتم السيطرة على المركبة واعتقالهما في المكان، كما تم ضبط المسدس المستخدم في هذه الحادثة وبداخله رصاصة في بيت النار. نتحدث عن إطلاق نار على قاعة مناسبات في مدينة سخنين في من الشهر الماضي، والشرطة اعتقلت المشتبهين على الفور، وطبعا مع انتهاء التحقيق قدمت النيابة العامة في مدينة حيفا لائحة اتهام خطيرة بحق المشتبهين، إلى جانب طلب إبقائهما رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإشاعات القضائية. بالفعل فرات، عندما تكون يعني كما تحدثت، عندما تكون دوريات الشرطة في البلدات العربية وتقوم يعني بمتابعة الحركات المشبوهة والسيارات المشبوهة، بالفعل الشرطة تعمل يعني وتقوم ربما يعني في الأيام الأخيرة أيضا هناك عدد من البيانات عن اعتقال في المجتمع العربي ومنع جرائم القتل، وما حصل في مدينة سخنين يعني تم الاعتقال مباشرة. على الشرطة أن تتواجد أكثر وبكثافة في البلدات العربية وخاصة في ساعات الليل بدل المخالفات والغرامات. نعم نحن طبعا مع القانون، ولكن يجب أيضا على الشرطة حماية المواطن العربي. طبعا لنستمع تعقيب الشرطة الصورة.
3: بتاريخ ראשון לחמישי 26 במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני בעיר סכנין נשמעו קולות ירי ברחובות העיר. בלשים פעלו בנחישות, בתוך דקות ביצעו מרדף אחר רכב שנמלט מזירת הירי, תוך שהרכב החשוד פוגע בשוטר ומנסה לחמוק מהכוחות. השוטרים הצליחו לעצור את הרכב ולבצע מעצר של שני הנאשמים, כשבתוך הרכב הותר אקדח עם כדור בקנה. עם סיום החקירה כתב אישום חמור הוגש כנגד שני הנאשמים, תושבי סכנין, בבית המשפט המחוזי בחיפה, עם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. פעילות זו מצטרפת לשורה של סיכולים של אירועי ירי ופשיעה, תפיסת אמצעי לחימה רבים בלתי חוקיים ומעצרי חמושים על חם מיד לאחר ביצוע הפשע. שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לחתור למגע ולעצור חמושים למען שמירה על ביטחון התושבים.
1: إذن نشكر مبدا فرحات، هذا ما قالته الشرطة عن هذا الاعتقال، عن تنفيذ الاعتقال ولائحة الاتهام. نذهب إلى المحامي شادي ذباح الذي يترافع عن أحد المتهمين أو المتهمين. أهلا بك.
4: أهلا وسهلا لك جميع المستمعين. يعني أنا أدافع عن أحد المتهمين.
1: نعم، هناك توثيق واضح، هناك سلاح، ماذا يقول المتهم؟
4: طلع القصة جميلة، الشرطة فرضت قصة جميلة، لكن أخي فرات طبعا المتهم أنا بمثله بحب أنوه أنه هو فيش عنده ولا أي ثوابر جنائي. وكيف حكى ممثل الشرطة أنه الشرطيين سمعوا دوي انفجار أو صوت رصاص، وطبعا هن اعتقدوا أنه السيارة اللي كان فيها أحد المتهمين أنا بمثله هي السيارة اللي منها كان إطلاق النار. عمليا ملاحقة الشرطة لهي السيارة جاءت بس حسب أدلة ظرفية، الشرطة سمعت إطلاق نار، شافت السيارة تقاد بطريقة متهورة، فكان طبعا هناك ملاحقة لهي السيارة.

0: لايت فيها. طبعا بكون معك حذر بالمرحلة لأن بعد ما كنت موضوع التحقيق، بس المؤشرات كلها بتقول إنه المتهم أذى بمثله لا علاقة له بإطلاق النار على قاعدة.
1: هيك الشرطة يعني تبلت عليه؟
0: إحنا ما نقول يتبل، إحنا بنقول الشرطة كان في عند، إحنا طبعا كان مرة موضوع التحقيق هي مش معي حاليا، بس بتصوري إنه في القصة اللي تضتها الشرطة هي مش دقيقة. فعمليا يعني إحنا إذا إحنا بنجمع كل الشغلات اللي في الملف هذا وكل الأدلة اللي الشرطة بتدخل إنه هي ممكن تبين المتهم أنه مثله، حسب رأيي إنه راح يكون في صعب جدا إنه المحكمة تدينه. إنه قدم له الاتهام هون بداية المطاف، يكون في طبعا في إنه لو قدم يكون محاكم في أدلة في جلسة إثباتات، وطلع طبعا من القضاء هو راح يقرر بالآخر إذا كان المتهم أنه مثله إله ضلع في هذه القضية أو لا.
1: يعني عمليا حاليا بتقول انه كل ما طرح من قبل الشرطة كأدلة غير دامغة وغير مثبتة على المتهم.
0: مضبوط صح. يعني ان شاء الله بس انا اطلع مواد التحقيق بكون اكثر دقيق. انا طبعا بقول كل الدعايات بحذر بعد ما شفت انا مواد التحقيق، بس عمليا انا اذا يعني بحلل الامور ها هي الصورة.
1: نريد ان اشكرك على هذه المداخلة المحامي شادي ذباح، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: نخرج الى فاصل ومن ثم نعود نوصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق ناس. وهي فرصة للتذكير تحميل التطبيق, ومن يتابعنا وهو عالق بازدحام مروري بالذات وبالأساس على الشارع رقم 6, نؤكد بأن طبعا سيكون هناك متابعة لهذا الملف ولهذا الموضوع. كنا قد تابعناه من خلال طبعا برنامج المنتصف, وأيضا سنتابعه الآن. وفي تطبيق ناس العالمية المركزية الآن, انتخاب محامي عائلة نتنياهو مراقبا للدولة, وهذا ما يثير عاصفة سياسية, طواقم وطائرات الإطفاء بمواجهة موجة حرائق بالضفة والأغوار. ومسؤول لبناني يقول تقدم في محادثات واشنطن مع إسرائيل, وطبعا ندفع المال لنقف في الطوابير. هذا والتقرير من المنتصف رقم 1 بما يتعلق بالشارع رقم 6 اللي انتم على ما يبدو عالقين عليه الان, لمن يستمع لنا الان وهو مؤتمر.

0: واجد على الشارع رقم 6 في غرفة المراسلين يكتب موسى بصول: قرار قضائي في قضية قتيلي انفجار المركبة قرب مفرق جورال، إلغاء طلب التشريح وإلزام الشرطة باستكمال الفحوص حتى يوم الغد. نعود إلى موضوعاتنا لهذه الساعة الإخبارية، ولابد أنكم تابعتم أيضا من خلال التطبيق ما حصل اليوم. طائرة إسرائيلية تمنع من الهبوط في سلوفينيا وتجبر على تغيير المسار، حكومة جديدة هناك، ويقال بأن هذا القرار جاء من منطلقات سياسية مناهضة للسياسات التي تتبعها حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش، إن كان في غزة، في الضفة أو في المنطقة. دكتور رائد أبو بدوي، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية، ينضم إلينا الآن. أهلا دكتور رائد.
1: أهلا وسهلا بك سيد فؤاد.
0: يعني دكتور رائد، هذا قرار يعتبر مهم أن تقوم سلوفينيا بمنع أو إعادة طائرة إسرائيلية من أن تهبط على مدرجاتها؟
1: طبعا قرار مهم، لأن هذا القرار يعني هو ليس قرار منفرد، هو قرار ضمن سلسلة قرارات من حكومة سلوفينيا سبقت ذلك. يعني هناك قرارات في التحد من التعامل مع السلاح مع إسرائيل، هناك قرارات في منع تصريح بمنع دخول نتنياهو إلى سلوفينيا كونه بعد إصدار مذكرة الاعتقال من محكمة الجنايات. سلوفينيا موقفها موقف متقدم جدا من داخل المجموعة الأوروبية، في داخل المؤسسات الأوروبية فيما يتعلق في الاعتراف في فلسطين، فيما يتعلق في المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، وفيما يتعلق في وقف أو على القليل تعليق العمل بالاتفاقيات التعاون ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. طبعا هذه سلوفينيا هي بجانب إسبانيا وإيرلندا من هذه الدول، يعني الموضوع هناك حالة تململ في داخل المنظومة الأوروبية حقيقة فيما يتعلق بسياسات الاحتلال، سواء ابتداء اللي حصل في قطاع غزة من بعد 7 أكتوبر، وحتى ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والمستوطنين وما إلى ذلك. أوروبا موقف أعتقد موقف متقدم من هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومن الناحية السياسية أيضا فيما يتعلق في الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وما إلى ذلك. أعتقد أنه سلوفينيا وإسبانيا من جهة وإيرلندا من جهة أخرى وبعض الدول الأوروبية أخرى هي تقود حقيقة مرحلة ضغط على الكيان الإسرائيلي وعلى الاحتلال من أجل فعلا الحد ومن هذه الانتهاكات ومنح الفلسطينيين حقوقهم السياسية وإنهاء الاحتلال وما إلى ذلك. هلا هذا الحادث قد يكون حادث منفرد حاليا، ولكنه يكمل سلسلة انتقادات وتصرفات أوروبية جامعة من أجل فعلا الضغط على الإسرائيليين من أجل موضوع السياسي وموضوع الاحتلال وإنهاء الاحتلال.
0: ولكن دكتور رائد، مع كل ما تقوله بالفعل يعني هناك تأثير، لا نتحدث عن دول محورية أو قطبية أو أساسية أو مركزية، لا نتحدث عن بريطانيا، لا نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن سلوفينيا وعن إسبانيا مع الاحترام لهذه الدول.
1: صحيح، يعني إسبانيا لها وزن سياسي تقريبا بالاتحاد الأوروبي، ولكن حتى المواقف الدول الأخرى، يعني مواقف البريطانيين بجزء ما تقدمتش زي سلوفينيا وإسبانيا، ولكن اعترفت في الدولة الفلسطينية الفرنسيين والبريطان، وهناك مطالبات وتصريحات سياسية. الفرنسيين عملوا على تعليق موضوع السلاح وتجارة السلاح، حرموا شركات إسرائيلية عسكرية من المشاركة في معارض عسكرية في فرنسا. بريطانيا نفس الشيء عملت إجراءات، هلا قد تكون الإجراءات مختلفة عن سلوفينيا والموقف مختلفة نوعا ما، ولكن في بالاتحاد الأوروبي إيمان مطلق بين حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل قائم على الدولتين، والكل يدرك بأنه الاستيطان ومزيد من الاستيطان في الضفة الغربية وخطط اليمين الإسرائيلي فيما يتعلق في الضم ومناطق سي وما إلى ذلك كلها تمس بناء على الدولتين، وبالتالي الاتحاد الأوروبي نوعا ما موقفه موحد سياسيا فيما يتعلق برفض إنهاء حل الدولتين ومخطط اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية. الفرنسيين نوعا ما أصدروا قرارات، لم يستقبلوا مثلا وزراء يمين بشكل رسمي ويرفضوا استقبالهم، لم يسمحوا بشركات إسرائيلية للمشاركة في معارض عسكرية، والأوروبيين أعتقد والبريطانيين حتى كذلك. قد تكون هذه الخطوة السلوفينية هي خطوة مختلفة نوعا ما عن باقي الدول الأوروبية، ولكن أعتقد الموقف الأوروبي نوعا ما هو موقف موحد فيما يتعلق في حل الدولتين وفيما يتعلق في رفض سياسة اليمين في الضفة الغربية والاستيطان وما إلى ذلك.
0: وإذا تحدثنا

0: دكتور رائد بكل ما يتعلق بهذه القرارات؟ في حال تغيرت الحكومة أو سقطت في الانتخابات القادمة وعاد من جديد نفتالي بنت، هل يعني ستتأثر السياسات الدولية أو ستتأثر السياسة الأوروبية الخارجية تجاه إسرائيل؟
1: بالضرورة أكيد، لأنه سقوط حكومة اليمين في إسرائيل هذا يعني سقوط المشروع اليميني فيما يتعلق في الضفة الغربية والضم وأفكار الضم، حتى الضم الفعلي اللي بيمارسه سموتريتش وغيره من وزراء اليمين. هلأ صعود تقريبا المعارض الإسرائيلي قد يحيي لدى الأوروبيين فكرة فتح المسار السياسي والمفاوضات مع الفلسطينيين على أقل تقدير. يعني المعارض السياسية الإسرائيلية تؤمن بموضوع الضم ولا تؤمن بموضوع بشكل صريح على القليل بموضوع إسقاط السلطة الفلسطينية، ويعني على القليل لا إنجاز التعبير من فتح مسار سياسي تفاوضي مع الفلسطينيين. قد تكون أي حكومة إسرائيلية قادمة هي أقل حدة فيما يتعلق مع الضفة الغربية وممارسات المستوطنات في الضفة الغربية والمستوطنين في الضفة الغربية والعنف، إذا يعني برزت أي خلينا نقول مؤشرات سياسية قد والأمل لفتح مسار سياسي حقيقي مع الفلسطينيين. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لتغيير وجهة النظر وتغيير توجهات الحالية من الحكومة اليمينية الحالية.
0: دكتور رائد أبو بدوي، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك.
0: ونذهب الآن إلى اعتقال مستوطن، وتم توثيق هذا المستوطن أثناء الاعتداء على الكلبة لوسي في بلدة عطارة قرب رام الله. السؤال الذي يطرح فقط حين يتم الاعتداء على الحيوانات، طبعا نحن نرفض أي اعتداء، ولكن السؤال المطروح أين هي الشرطة، أين هي السلطات الإسرائيلية مع استمرار الاعتداءات على المستوطنين وعلى من يدعم الفلسطينيين وعلى متضامنين وعلى شجر الزيتون وعلى كل ما يتحرك حول هذا الموضوع؟ ينضم إلينا حسن برجية، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان. أهلا بك أستاذ حسن.
2: مساء الخير لكم للسادة المستمعين.
0: فقط حينما تم توثيق الاعتداء على الكلبة لوسي تم اعتقال المستوطن المعتدي؟
2: نعم، أنا بتقديري أنه أكثر من رسالة في هذه الحادثة تحدث. يعني أولا رسالة مفادها للمجتمع الدولي أنه حقوق الحيوان محفوظة لدى واحة الديمقراطية الإسرائيلية التي تعيش في بحر من الهمجية والعالم العربي والعالم الضبابي والعالم الظلامي. ومن جانب آخر أنه يعني بديش أحكي نظرتهم للفلسطيني، أنه كم من الفلسطينيين الذين يعدمون بشكل يومي وبشكل متوالي وبشكل مستمر، وكم من الفلسطينيون الذي يتم الاعتداء عليهم بشكل مهين يومي، سواء كان مزارع أو كان عامل أو كان أي فلسطيني بيخلو فيه. كيف أنه يعني الكلبة لها حقوق أكثر من الفلسطيني؟ لكن يعني بالمحصلة أنا بتقديري أنه صورة الضرب للكلبة أخذت يعني مدى وصدى في المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. يعني إسرائيل تريد أن تبيض يعني صفحتها، أو تريد أن يعني تتحاشى مطب العقوبات على المستوطنين، رغم أنه أنا يعني شخصيا أرى أن العقوبات على المؤسسات الاستيطانية هي أشد ومجدية أكثر ومؤثرة أكثر. ولكن أنا يعني وهذه الحادثة يعني بتقديري أنه سجن هذا المستوطن ما هي إلا ذر الرماد في العيون، والامتصاص يعني موجة ما من قبل يعني بعض المؤسسات الدولية.
0: وعمليا من يحمي المواطن الفلسطيني من هذه الاعتداءات من عصابات المستوطنين؟
2: الفلسطيني المفروض انه اللي بيحميه القانون الدولي، اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على كرامة الإنسان وحقوقه المصونة في قانون حقوق الإنسان، اتفاقية لاهاي التي يعني تحافظ على كرامة الأسرة وكرامة الإنسان خصوصا في أثناء النزاع المسلح الميثاق الأمم المتحدة يصون كرامة الفلسطيني و

0: الأعراف الدولية ويعني الميثاق الأمم المتحدة لعام 1948 وميثاق الأمم المتحدة لعام 1950 الشرع الدولية العهد الدولي لحقوق الإنسان.
1: أستاذ حسن ألا تبقى هذه المواثيق حبر مجرد حبر على ورق؟
0: فقط عندنا في فلسطين حبر على ورق لكن هذه يعني نافذة في جميع بلدان العالم في جميع النزاعات في جميع الأحوال. وبالمناسبة قانون حقوق الإنسان هو يعني ساري ونافذ في أيام السلم وأيام النزاع المسلح. فبتقديري هذا ما يحفظ كرامة الإنسان والفلسطيني أو إحنا الفلسطينية جزء من هالبشر جزء من العالم.
1: ونحن سنتابع كل ما يتعلق بهذا الملف ونتابع دائما عبر أثير راديو الناس. شكرا لك حسن برجي الباحث.
0: التنهيدة اللي أنت تنهدتها يعني أنا تنهدت زيها والله وهي أفصح من الكلام اللي إحنا بنحكي.
1: بهذا نلخص حديثنا. حسن برجي الباحث في شؤون الجدار والاستيطان شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله على.
1: والآن لمن يتواجد على الشارع رقم 6 وهو عالق يستمع إلى هذا البث يقول بعدين مع الازدحام بعدين ساعة وساعتين وثلاث شو نسوي وين نروح. من الواضح بأن هذا يعني ما يحصل الآن يحصل في ساعات الصباح يحصل في ساعات الذروة وللأسف هذا مستمر بدون توقف. ونحن سلطنا الضوء على هذا الموضوع حيث تستمر الازدحامات على الشارع رقم 6 شارع الأجرة حيث شاهدنا هذا الصباح كيف أدى حادث طرق خفيف بسيط إلى ازدحام مروري استمر نحو 4 ساعات. تحدثنا مع سائق الحافلة أيمن أبو سلامة والذي حدثنا عن هذا الازدحام وحدثنا عن يعني كيف يدفع ثمن بأعصابه بجيبه بجسده بصحته بكل شيء مقابل الوقوف لساعات في ازدحامات الشارع رقم 6.
2: كنت بالاتجاه المعاكس وكلبي كان مع السائقين اللي متوجهين للمركز من عين توت لمفترق باكا تقريبا على شارع 6 وللأسف الشديد اللي شفته كان بوجع القلب. يعني ادفع مصاري ووقف بالأزمة ودبر حالك. طبعا احنا كل يوم لما في عنا طلبية لرحلة معينة من المركز الساعة 8 و8 ونص احنا منطلعش على 6 على 6 ونص احنا منطلع بين 4 ونص للـ5 عشان ما اقع بهاي الازمات. يعني بدي اطلع 3 ساعات ونص اللي هي مسافة إيلات يعني تقريبا أنا بدي أطلعها على تل أبيب أو على كفر سابا. ولما بدي أروح وأنزل الركاب في المدرسة أو بأي مكان اللي أخذته منه أنا بدي أصلي صلاة الاستخارة عشان أفكر إني أروح على أم الفحم ولا ما أروحش ولا أستنى للساعة 8 أو 9 بالليل وأروح على أم الفحم لأنه بحط على الويز والويز بكل لأم الفحم 2 ساعة و2 ساعة ونص. فإحنا منقضي حياتنا بس على الشوارع الوضع لا يطاق.
1: دكتور أحمد الطيب رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير أهلا بك. تستمع إلى ما يقوله أيمن أبو سلامة من أم الفحم سائق حافلة. يعني الوجع هو وجع الكثير من الآلاف عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين العرب ناهيك عن بقية المواطنين في هذه البلاد ولكن المواطنين العرب كثير بيعلقوا على هذا الشارع.
3: نعم هذا الكلام صحيح وهي تجربة شبه يومية في كل المقاطع تبعت شارع 6 وهذا ما دفعني قبل عدة سنوات لتقديم اقتراح قانون اللي بيقول انه في الاماكن اللي فيها ازدحام او فيها عمل بنى تحتية بالشارع من قبل الشركة شركة ديرخ ايرتس اسمها يتم اما اعفاء السائقين من الدفع بنسبة عالية أو تخفيض الدفع. هذا القانون طرحته عدة مرات وفي البداية كان في تفاهم قبل عدة سنوات مع اللجنة الوزارية أنه يسمحوا لي أقدمه باقتراح قراءة تمهيدية ولكن تراجعوا بادعاء أن وزارة المواصلات تقول أنه في اتفاق موقع وعقد بين الدولة وبين شركة ديرخ إيرتس الشركة المشغلة والمقيمة للمقيمة لهذا الشارع وقالوا انه اذا بدنا نقبل القانون تبعك بدنا نضطر ندفع

0: 15 مليون شيكل غرامي على الإخلال بالاتفاق. أنا قلت لهم هذا مبلغ صغير بالمقارنة بمعاناة الناس والدفع اللي بيدفعوه وخسارة الوقت في كل هذه المقاطع من شارع عبر إسرائيل.
1: وتم إسقاط هذا الاقتراح،
0: تم إسقاطه في المرة الأولى، بعدين اقترحته كمان مرة وجبت معي نواب يهود من الائتلاف والمعارضة ربما يسهل ذلك دفعه إلى الأمام. للأسف الحكومة وزارة المواصلات تحديدا ما زالت ملتزمة باتفاقها غير منطقي مع شارع
1: دفع. يعني هم الشركة ولا هم المواطنين؟
0: احنا حكينا في هذا القانون انه يجب ان تأخذوا بنظر الاعتبار ما يخسر الجمهور العام كل سكان الدولة يهودا وعربا مقابل الشركة اللي بتربح مئات الملايين في هذه المقاطع من شارع عبر إسرائيل، مئات الملايين بتربح وبصرش إشي إما إذا الدولة بتدفع 15 مليون شيكل أو إنه الشركة بتتنازل عن نصهن أو عنهن كشرط جزائي. ما زالت الحكومة بالرغم من ضغط شخصيات كثيرة في المجتمع اليهودي، كمان مش بس أنا اللي اقترحت، في ناس وجمعيات وفي نواب، مرة كان دافيد بيتان، مرة إيتان كابل، مرة حتى جلعاد أردان قبل ما يصير وزير. وما زالت الحكومة مصممة على التزامها الحرفي بالاتفاق مع هذه الشركة.
1: ربما في الحكومة القادمة دكتور طيبن غير الوضع؟
0: سأحاول مرة أخرى، أنا قلت أنني سأستمر بالمحاولة حتى نغير هذا الواقع. المفروض في شارع اللي بسموه كفيش أجرا، شارع بتدفع له إنه رسوم. إذا دفعت توصل بسرعة، مش بتدفع وبتتأخر وبتنرفز وبتعرق وبتوصلش على البيت أو العمل في نفس الوقت. هذا مؤسف جدا.
1: نعم مؤسف جدا. دكتور بدنا منك تعقيب قبل أن ننهي هذا اللقاء طبعا على ما حصل اليوم وانتخاب ميخائيل رافيلو على مراقبا للدولة. نتنياهو قبل قليل يقول أهنئ عن هذا الانتخاب وهذا القرار، سنتعاون لخدمة المصلحة العامة في إسرائيل.
0: ما من شك أنه ما حصل كان استثنائي من ناحية سلوك الائتلاف وسلوك بنيامين نتنياهو، أنهم فرضوا عليهم يصوروا حالهم في الصندوق. هيك بتتصرف عصابات، مش من يدعي الديمقراطية وفي برلمان. ولذلك كان في اعتراض من المعارضة، وقدمت المستشارة القضائية رأي قانوني أنه ممنوع يدخلوا تلفونات على الصندوق. رئيس الكنيسة رفض الرأي القانوني وقال اللي بده يفوت. واضح أنه نتنياهو أخذ وقته، ضغط على عدد من النواب اللي شك أنهم صوتوا لإلرون. هيني وأنا بحكي معك عم بتصل في القاضي إلرون اللي إحنا صوتناه فعلا. إحنا
1: كان ممكن يكون خيار جيد،
0: هو بين خيارين، إما هذا مرشح نتنياهو المحامي الشخصي أو إلرون. إلرون هو قاضي يميني، ولكن
1: بالفعل
0: بالمقارنة بين هذا وذاك إلرون كان مرشح المعارضة وحكى معنا وفرجانا بعض قراراته المتعلقة بمحاربة البروتكشن، الخاوة والجريمة إلى آخره. نعم. يعني الخيار ما كانش بين جيد وسيء، بين هذا وذاك. وقد قررنا كل النواب العرب أن نصوت لإلرون، ولكن في نهاية المطاف أسلوب المافيا هو الذي فاز.
1: دكتور أحمد الطيب رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: توجه مركز عدالة وجمعية بنكوم إلى السلطات المختصة باسم لجنة مهجري طنطورة في عقاب الكشف عن طلب لإصدار تصريح بناء في شاطئ دور لإقامة منشآت سياحية وترفيهية على أراض تتواجد فيها 4 مقابر جماعية و4 مقابر تاريخية تعود للقرى الفلسطينية المهجرة. سامي العالي من لجنة أهالي الطنطورة ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مرحبا فرات لك والمستمعين.
1: على ما يبدو بأن هذا الملف سيبقى معنا يعني لسنوات طويلة.
2: صحيح، هو جرح يعني مفتوح ولم يندمل حتى الآن، وطبعا من فترة لأخرى ومن ضمن نضالنا الممنهج العادل بالتعاون مع مركز عدالة وجمعية بمكم، هذه المرة انضمت كذلك. لا نحن سنواصل النضال الشعبي القانوني والأخلاقي لحفظ الذاكرة ولصيانة هذه المقابر وحمايتها. وطبعا هذا حق طبيعي إنساني يعني لأهالي الطنطورة للمهجرين ولأهالي الضحايا. يعني تفاجأنا من رد لجنة التنظيم والتخطيط والبناء المحلية في مجلس إقليمي حوفا كرميل على رسالة بعثها كل من مركز عدالة وجمعية بمكم باسم لجنة مهجري الطنطورة والتي طالبوا فيها عدة مطالب، ولكن للأسف اللجنة اكتفت يعني الرد التقني الإجرائي الإداري. وطبعا بدل أن تناقش يعني مطالب اللجنة ومطالب عدالة الجوهرية الأساسية الإنسانية والدينية، يعني هي اكتفت بالرد بأن المخطط تم إقراره عام 2013 وأن الفترة الممنوحة لتقديم الاعتراضات القانونية قد انتهت منذ زمن بعيد، وأن تصاريح إصدار يعني هذه التصاريح والرخص لإقامة المنشآت والمرافق السياحية والتجارية وغيرها يعني هو يعني في أوجه ولا يمكن وقف هذا الإجراء. وهذا يعني غير صحيح، لأن التصاريح والتراخيص لبناء هذه المنشآت لم تصدر بعد، ونحن يعني نطالب بأن يتم مناقشة الأمور الجوهرية. يعني كان المطلب أولا بأنه في أعقاب تحديد مواقع المقابر الجماعية والمقابر التاريخية لقرية الطنطورة المهجرة، والذي حدث قبل 3 سنوات بالتعاون مع مركز عدالة ومعهد مختص في الكشف عن القبور الجماعية حول العالم وهو فورنزيك أركيتكتشر في لندن. يعني قمنا بتحديد القبور الجماعية والمقابر التاريخية بدقة عالية وبمهنية، هذا أولا. ثانيا هنالك شهادات وثائق ومستندات وشهادات شفوية وشواهد يعني لم تكن متوفرة لدى لجنة التخطيط والبناء عام 2013 وتوفرت فقط في السنوات الأخيرة. وعلى ذلك نحن نطالب بأن يكون أولا كشف عن المقابر استنادا لهذه المعطيات وللتحقيق الذي تم يعني إجراءه وإعداده قبل 3 سنوات، وإلى المعطيات والمعلومات والشهادات والحقائق التاريخية المتوفرة، وأن يتم حماية هذه المقابر، تسييجها، صيانتها، وكذلك وضع لافتات وضمان حقوق أهالي الضحايا والشهداء، ومن ضمن ذلك الحقوق الإنسانية والحقوق الدينية لإقامة الشعائر وإحياء ذكرى الضحايا والشهداء، وكذلك يعني لإعطائهم الاحترام الأخير وصون كرامة الموتى والضحايا والشهداء.
1: نعم سامي علي من لجنة أهالي طنطورة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: عقد اليوم في بلدة الكسيفة في النقب مؤتمر التربية والتعليم بمشاركة واسعة من طواقم تربوية ومن مسؤولين، حيث طرحت مواضيع تربوية وتعليمية ملحة في منطقة النقب. جمعة الغنامي مفتش عام لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم انضم إلينا الآن، أهلا بك.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهمية مثل هذا المؤتمر، مثل هذا اليوم، والطرح الذي يطرح به من أجل تغيير الواقع.
3: أولا للمرة الأولى في النقب يتم إجراء أو هذا المؤتمر الأول الذي يضم رؤساء السلطات المحلية والتفتيش في وزارة التربية والتعليم لواء الجنوب وإدارة لواء الجنوب، وكذلك مدراء الأقسام، أقسام التربية والعاملين في أقسام التربية والتعليم في المجالس المحلية. الأهداف متعددة في لهذا المؤتمر، من أهمها إحداث تغيير وقفزة نوعية في التربية والتعليم في لواء الجنوب في الوسط البدوي في الجنوب، وكذلك رفع المستوى التعليمي والشراكة بين الوزارة، وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية.
1: وعمليا التجاوب من قبل السلطات المحلية، أقسام التربية والتعليم ولهم دور كبير في التغيير وفي بناء البرامج والمشاريع.
3: نعم هنالك تجاوب كبير من قبل رؤساء السلطات المحلية مدراء أقسام التربية في

0: السلطات المحلية. وطبعا هذا جاء نتيجة بناء أجسام ما يسمى بلجان بلدية بين وزارة المعارف وبين كل قرية أو كل مجلس محلي أو مدينة في النقب. هذه اللجان التي بنيت من خلال عاملين في وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع مدراء الأقسام طبعا عملت في الفترة الماضية وخاصة في الفترة التي كانت فيها طبعا فترة الحرب، وتم طبعا تجهيزها لاستمرارية العمل المشترك والشراكة بين الوزارة وبين السلطات المحلية. ولاحظنا اليوم بأنه هنالك نجاح كبير في العمل المشترك طبعا لتقديم ودفع عربة التربية والتعليم إلى الأمام،
1: ودفع عربة التربية والتعليم بحاجة أيضا إلى وزارة التربية والتعليم، بحاجة إلى موازنات، بحاجة إلى مشاريع، وبحاجة إلى إدخال أيضا التعليم اللامنهجي أكثر فأكثر إلى المدارس العربية في النقب.
0: نعم، كان هنالك شراكة تامة من قبل وزارة المعارف ومن قسم القسم العربي في وزارة المعارف، وحضرت أيضا اللقاء مديرة القسم العربي الأستاذة شيرين حافي وأبدت دعمها التام للمشروع. كذلك طبعا التربية اللامنهجية ومفتشي التربية اللامنهجية كانوا قسم من اللقاء، وهذا لا يقتصر فقط على أيام التعليم أو على الفترة التي يكون فيها الطالب في داخل المدرسة، وإنما الحديث هو عن بناء استراتيجية مستقبلية التي تضم جميع الأجيال من جيل الصفر إلى المرحلة الثانوية، وكذلك في داخلها المنظومة الوقت في الفترة التي يكون الطالب في المدرسة أو في ما بعد الدوام بالنسبة للفعاليات اللامنهجية، وطبعا الفعاليات الإثراء التي تكون في من عبر اليوم التعليمي.
1: وضحت الصورة. جمعة الغنامي، مفتش عام لواء الجنوب في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.
1: قبل قليل تحدثنا عن شارع رقم 6، هناك ازدحامات على شارع رقم 6 باتجاه الجنوب قبل كريات جات، حيث وقع قبل قليل حادث طرق وهناك ازدحام مروري. تقدم ألاف طلاب المدارس في أنحاء البلاد صباح اليوم لامتحان السياق النظري بمشاركة أكثر من 20,000 طالب خلال الأسبوع الحالي، بين هؤلاء نحو 7,000 طالب عربي، وذلك ضمن برنامج أي تيست المخصص لطلاب الصفوف العاشرة من شمال البلاد وحتى بئر السبع. عبد الباسط زعبي، مفتش في موضوع الحظر على الطرق في منطقة المثلث، ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مساء الخير فرات، لك ولجميع المستمعين.
1: امتحان بجروت بالتئوريا، هذا المقصود؟
2: نعم، إذا هذا الامتحان كان من السابق قبل سنين طويلة، ولكن أقدمت وزارة المعارف في السنوات الأخيرة إلى تقديم هذا الامتحان وإعطاء فرص كثيرة لكل المدارس العربية طبعا والمدارس اليهودية في دولة إسرائيل، والموضوع يتحدث عن الصفوف العاشر. الصف العاشر بيقدم امتحانين، الواحد تجريبي اللي بيسموه في اللغة العبرية العدمية، هذا الامتحان كان قبل شهر، والامتحان الثاني امتحان البقروت، وبذلك يحصل الطالب على تئوريا عادية، وطبعا الطالب يتعلم في المدرسة طبعا كل قوانين السير بالإضافة إلى التثقيف المروري والتربية المرورية بكل حذافيرها. الموضوع يتحدث عن 22 موضوع في عالم الحظر في الطرق في البلاد، ويشمل طبعا الدراجة الكهربائية وكل القوانين إشارات وكل المواضيع التي تتطلع عليها أمور الحظر. الموضوع يتطلع هنا بالنسبة للمدارس طبعا أخذت هذا الموضوع وبالذات بالوسط العربي أهمية بالغة، وبدأ هذا الموضوع مهم لكل المدارس حتى مدراء المدارس، ويكون في كل مدرسي يتقبل كل صف عاشر حصة واحدة في الأسبوع يتعلم هذا الموضوع. واليوم احنا طبعا بدأ أول امتحان، الامتحان مقسم إلى ثلاث دفعات طبعا اليوم وتسعة ستي واثناش ستي على ثلاث دفعات، لأنه بتعرف في مدارس طبعا غرف الكمبيوتر لا تسع جميع الطلاب، وهناك أعطاء فرصة. لمثال أنا يعني بعطيك مدرسة الملتحم

0: الثانوية المدرسة أم الفحم الثانوية مثلا في 12 صف، لما في 12 صف بيقدروش يسعوا من الساعة التاسعة حتى الساعة الثالثة جميع الصفوف في غرفة الاي تيست، طبعا المحاشية بالكمبيوتر، ولكن تعطى فرصة للمدارس يومين أو ثلاثة أيام.
1: وعمليا مثل هذا الامتحان يساعد يساهم بكل ما يتعلق بالتثقيف المروري؟
0: طلع الامتحان التئوريا هو امتحان عادي، يعني الطالب اللي بينجح تئوريا في المدرسة معه تئوريا عادية لكل العمر مثل أي بني آدم عمل تئوريا في الخارج، ولكن في هناك أهداف لهذه التئوريا إنه الطالب يتثقف مروريا يتنمى، بدل ما إنه يعني بروح بعمل امتحان التئوريا في الخارج هو في عنده حصة تربوية فيها فعاليات، اللي معلم يتدرب كيف يتعامل مع الطالب، يعلم يعني كيف بقولوا اسمها التربية المرورية، يعني في العبراني كمان خنوخ تعبرتي، الولد في خلال السنة بأخذ أهمية، بأخذ يعني بأخذ فكرة قديش ممكن هذا الموضوع يطلع. انت بتعرف انه احنا مثلا موضوع الحوادث الطرق، المجتمع العربي ينزف في الحوادث الطرق، فلهذا الموضوع يعني اعطيت الفرصة كمان لكل الوسط العربي وكل المدارس، حتى يعني فرات المدارس الخاصة يعني تعطى الفرصة للتلاميذ اللي هن بسمون 07 انه اعطى امكانية انه يقدر الطالب انه يعمل هذا الامتحان وبحصل على رخصة عادي اذا ما نجح. والافضلية في هذا الامتحان هي على التالي، اول شيء الولد بيدفعش الاجراء اللي ممكن يدفعها في امتحانات التئوريا اللي حوالي 76 شيكل، التوفيس اللي بيعمله الطالب بيعمله بعد ما ينجح، وتعطى فرصة كمان إنه الطالب بيعمل الامتحان بدون هوية، يعني لأنه طالب في المدرسة وتعتبر وحدة بجروت إذا ما نجح الطالب في المدرسة.
1: عبد الباسط زعبي مفتش في موضوع الحظر على الطرق في منطقة المثلث، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 6 مزدحم عند مفترق الالتفاف في كريات جات كما ذكرنا قبل قليل، شارع 70 مزدحم من سومخ وحتى عبلين.

0: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. انتخب الكنيسة الإسرائيلية اليوم المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضوا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون. وفي أول تعليق له هنأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رابيلو على انتخابه معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة، وقال سنعمل معا بتعاون كامل من أجل خدمة الجمهور. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قوية رغم التقارير التي تحدثت عن خلافات بينهما، مشيرا إلى وجود توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إن الخلافات بينهما تقتصر على بعض الجوانب التكتيكية، مضيفا أحيانا نختلف لكننا نتمكن من حل ذلك والتوصل إلى تفاهم مشترك. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ التعامل مع عدة حرائق في منطقة الضفة الغربية والأغوار وسط استنفار واسع للقوات البرية والجوية. وأفادت سلطة الإطفاء بأن الطواقم تعمل على إخماد عدد من بؤر الحريق في منطقة شمرون بمشاركة طائرات ومروحية إطفاء، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. أصيب رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر بجروح خطيرة عصر اليوم إثر تعرضه لضربة شمس بعد مكوثه داخل مركبة مغلقة في المجلس الإقليمي سدوتدان قرب اللد. وأفاد الطواقم ونجمة داود الحمراء بأنها قدمت الإسعافات الأولية للرضيع في المكان قبل نقله.

إلى مستشفى سفر في لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح حرجة عصر اليوم في حادث سير وقع بين دراجة نارية ومركبة بمدينة يوكنعام، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة 10 أيام بحق 6 مصالح تجارية في قرية عرر النقب جنوبي البلاد، شملت محل لبيع مواد البناء والسيراميك والهواتف الخلوية إضافة إلى كشك ومخبز ومطعم. وجاء في بيان للشرطة أن هذه الخطوة اتخذت في إطار إجراءات وقائية على خلفية نزاع جنائي قائم بين عدد من العائلات في المنطقة، وبعد تقييم أمني خلص إلى وجود مخاطر حقيقية قد تهدد سلامة المواطنين. أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية اللبنانية اليوم مقتل مسعف وإصابة آخر بجروح جراء استهداف طاقم إسعاف أثناء نقله مصابين من بلدة زبدين جنوبي لبنان. وأضافت الهيئة أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل مدنيين كان داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلهما لتلقي العلاج، معتبرة أن الاستهداف يندرج ضمن الاعتداءات على الطواقم الإسعافية والإنسانية خلال أداء مهامها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بأن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش قضاء صور، 4 منهم يحملون الجنسية السورية وفلسطينيين. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي مشبوه بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية بعد أن دوت صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة والمنطقة. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة بلدة شلوم في الجليل الغربي ظهر غد، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية. وبحسب ما وردته وسائل إعلام إسرائيلية، تأتي الزيارة في إطار الإعلان عن استكمال تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بمنطقة الشمال. قال قائد سابق في الحرس الثوري أن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر اليوم. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
4: كل الناس
7: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
8: تقريبا دقيقة، ما الفرق بين ما دام وطالما؟ يستعمل الفعل طالما بمعنى ما دام، وهذا خطأ شائع. والفرق بينهما أن طالما مكون من الفعل طال وما المصدرية المتصلة، وهذا الفعل يدل على الاستمرار وطول مدة الفعل. فإذا قلنا طالما سافرنا معاً

0: فمعنى هذا أن فترات السفر كانت طويلة، وتأويل الجملة طال سفرنا معا أو كثر سفرنا معا، لأن معنى طالما هو كثيرا ما حصل هذا. أما ما دام فهي من أخواتي كان، وتحتاج إلى اسم وخبر وجواب، فإذا قلنا ما دمت تتقي الله فسيكون معك، فالاسم هو الضمير المتصل للمخاطب والخبر تتقي الله، أما الجواب هو جملة فسيكون معك، ولذلك لا يستقيم هنا استخدام طالما بمعنى ما دام. لذلك الصواب أن نقول ما دمت تتقي الله فسيكون معك.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مساء الخير مساء الخير مساء رياضة من راديو الناس. فادي مصطفى بحي الجميع ويا ميت هلا. بلشنا المونديال على أبواب والمنتخبات العربية بتتحضر في كل القوة. حراس المرمى العرب والجيل القادم في فقرة مميزة. فريق كشافة حيفا الاسم الكبير اللي حبناه من اليوم الطالع راح يكون اسمه كشافة روبي شابيرا. الصيف الصيف والله يا قلب الدنيا كيف يتحضر اللاعبون خلال فترة الصيف. ولا ننسى وكيل اللاعبين وأهمية وكيل اللاعبين في مسيرة لاعب كرة القدم خاصة اللاعبين الناشئين. البداية ستكون مع نجم من الدرجة العليا بنحبه بنعزه ودائما طبعا نريد أن نسمع هذه الأصوات ونقول تحية طيبة للاعب هابويل عرونيتا برياء فراس عقل. تحياتنا في كابتن فراس. فراس معنا؟ شكله مسافر فراس كما حال باقي اللاعبين فراح نجدد الاتصال مع واتساب طبعا. نسأله كيف الإجازة فراس عقل. تحياتنا. لازم يكون عندك واي فاي يا فراس إذا أنت خارج البلاد. يلا هاي ميسة بتحاول ترتب الأمور مرة أخرى مع النجم فراس عقل من طبرية. رح نسأله عن تلخيص الموسم ونسأله طبعا هل مدد العقد في طبرية في الموسم القادم. من جديد نرجع لفراس عقل. تحياتنا فراس.
1: سلام يا فادي
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله. شو أخباركم أنت؟
0: طمني كيف هيك بترتاح في فترة الإجازة وهالفترة الفترة اللي دائما بتنتظروها من موسم لموسم؟
1: صحيح مزبوط نستناها كل الموسم لأنه هي الفترة الوحيدة نقدر نطلع فيها. والله احنا مسافرين ومتريحين.
0: شكل لك 90 أما 93% من اللاعبين خارج البلاد نيالهم تعبوا فترة اللي كان عندهم موسم شاق طويل حرب وأجل الوقت طبعا أنه يرتاحوا. فراس كيف تلخص الموسم مع طبرية هذا الموسم؟
1: والله بقى موسم جدا صعب. نعم. جدا صعب ومش سهل مش سهل يعني بقى موسم مش شاب كان
0: ما طيب طيب يا فراس شكرا بدنا فيك اليوم هيك تكون في إجازة. انت وين موجود؟
1: انا بقبرص.
0: قبرص اغلب اللاعبين في تايلاند مع الفيل غادو والنمورة. انت اخترت مش بعيد
1: عنه.
0: قريب. طب هاي الخط رجع من نعطيك كمان فرصة. حكيت كمان مع حبيب الله وهيب قال موسم صعب. سألته امنت انه بعد ما نزل منكم 8 نقاط البقاء في الدوري قال كانت صعبة ولكن في غرفة الملابس امننا. انت كذلك امنت؟
1: نفس الشيء امانات يعني بقدر اقول لك لما نزلوا الثمان نقط اللعيبه كانت حاضره وجاهزه بمستوى اعلى من قبل الثمان نقط. حلو. عارفين انه فيش عندنا امكانيه نضيع كمان نقاط.
0: حلو. فراس السنه القادمه وين راح نشوف فراس عقل؟
1: صراحه الله اعلم.
0: انت وين حاب تكون؟
1: انا مش تنقول حاب اكون مستوى اعلى ان شاء الله.
0: مستوى أعلى يعني في فرق اللي بلشت تحكي معك مع الوكيل
1: حاليا في الشيشة. احنا بنستنى وبنسمع كل الفرق وبنحتم الكل وبنكون مع الكل.
0: أما أكيد بتحكي على فرق اللي يعني من 1 to 8 من 1 to 4 صعب من 5 to 8 في الدرجة العليا.

0: أول شيء كل الفرق قوية،
1: صحيح.
0: كل الفرق قوية، يعني طبرية أول السنة بكت مرشحة تنزل، وبعدها نقد مرشحة تصير محل أخير قبل الأخير،
1: صحيح.
0: وبالآخر خلصنا محل ثاني أو ثالث بالش اسمه بالبلوف تحتهم.
1: اللي أنا سمعته إنه
0: إلران
1: حديدة طبعا المدرب، يعني إذا الإشي بيتعلق فقط فيه وحابب إنه أنت تستمر، سؤال أي عقد راح يجي يقدمه لك طبرية، ولكن كمان طبرية إمكانية يضل فيها، صحيح؟
0: صحيح صحيح، كل الفرق إمكانية طبعا، أنا بقولش لا، وزي ما قلت لك نسمع من الكل وبيكون مع الكل ونحترم الكل يعني.
1: ممتاز.
0: وكمان طبعا طبرية برضو إمكانية، يعني كل الفرق إمكانية.
1: إحنا طبعا بترقب أين سيوقع النجم فراس عقيل بعد طبرية، ممكن طبرية أو فريق آخر في الدرجة العليا. بدي أتمنى لك إلك ولليلي إجازة ممتعة هيك مع الأمور الصغيرة ومع عائلتك، وإن شاء الله دائما أيامك حلوة يا فراس. إلى اللقاء.
0: إن شاء الله. ليس لك
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: الآن نريد الذهاب إلى ملف دائما هيك بنحب نحكي عنه، وهو حراس المرمى العرب والجيل القادم في هاي الفقرة. لذلك رحبوا معي طبعا بالكابتن جعفر بدران، مدرب الحراس، مدرب حراس المرمى. تحياتنا يا جعفر.
2: مساء الخير
1: جميع المستمعين. مساء الخير. طبعا لما بنحكي على حراس جداد، حراس عرب جداد، نظرتك تقييمك لوين احنا رايحين؟ يعني دائما في عنا نجوم جداد، في عنا مدافعين، عنا مهاجمين، حراس مرمى عرب وين احنا واقفين؟
2: اذا احنا اليوم نطلع على الدرجة العليا، في عنا تمثيل كثير منيح بالدوري الدرجة العليا. طبعا احنا نطمح انه يكون اكثر، في عنا محمد ابو النيل، في عنا الحارس الثاني مجد سليمان، في عنا بالدرجة الممتازة
1: عبد ياسين كمان كان في الطقم،
2: عبد ياسين بتمنى انه كمان يرجع للدرجة العليا
1: ان شاء الله.
2: وفي عنا في طبرية الحارس الثاني اللي شفنا كمان له عدة مباريات جوناس، فهذا التمثيل كثير رائع، نطمح انه يكون كمان بعد حراس مرمى بالدرجة الممتازة. برضو في عنا تمثيل برضو منيح،
1: ممكن ياخذ فرصته في الحارس الثاني، تحكي لنا شوي عنه، ممكن ياخذ فرصته في طورية.
2: طلع كل شيء، انا بامن انه كل شيء بيتعلق بالاخر شو انت بتقدم على ارض الملعب. كمركز حارس مرمى هو مش هين انك تاخذ فرصتك في الدرجة العليا أو في الدرجة الممتازة كمان، خلينا نحكي، لأنه عادة المدرب بروح مع الحارس الأول لمدة طويلة حتى لو كان يقدم أداء ضعيف، لأنه مش دغري أنت تيجي تطلع الحارس الأول اللي
1: طبعا.
2: أنت تعطيه كل الثقة، تطلعه من التركيبة نتيجة خطأ معين أو نتيجة مباراة أو سنتين اللي هن مش ملاح، لأنه أنت مجبور بالآخر تعطي ثقة كثير كبيرة للحارس حتى برضه يقدر يرجع لك بأداء جيد على أرض الملعب.
1: شوف نتابع الأخبار، بنتابع الأخبار جعفر في الفترة الأخيرة، جرافي انتقل من حيفا لنتانيا، نتانيا زعلوا عليه، إلياسي في بير السبع، الحارس الثاني، يعني وكأنه الأسماء صارت نفسها، يمكن فقط استحضار حارس مرمى من خارج البلاد، وكأنه في أقل، يعني في نقص في حراسة المرمى في الطراز الأول في البلاد، شو رأيك؟
2: ممكن صح وممكن لا. ليش صح؟ لأنه الأشياء اللي أنت بتحكيها إسا اللي هي خلينا نقول أشياء مثبتة، اللي أنت بتحكيها معطيات مثبتة، لكن
1: نعم.
2: من ناحية أخرى إذا بتتابع أنت درجة الشبيبة، درجة العليا في الشبيبة، بتشوف هناك حراس مرمى من طراز عن جد منيح، لكن
1: راح يأخذوا الفرصة؟
2: ما هاي المشكلة، عشان هيك نيجي نطلع على الجانب الآخر من العملة، إنه بنشوف إنه في نقص. ليش في نقص؟ لأنه هذول حراس المرمى لما بيصلوا لفريق الكبار ما بأخذ الفرصة. ليش ما بأخذ الفرصة؟ لأنه بالآخر المدرب هو حياته بتتعلق بالنتائج،
1: بده شهادة التأمين. يعني هاي أوفير بارتسيان هو حارس كبير، وعندنا نيف إلياسي، أنا بقول لك إلياسي عنده أخطاء ولكنه شاب، هابويل بير السبع فريق كبير ما بيقدر يراهن مثلا، نفس الشيء في مكابة الأبيب، فبتحس وكأنه الحارس المرمى بده يشتغل أضعاف مضاعفة مشان ياخد فرصته.
2: بس هنا أنت بتحكي عن عن عن شغلتين اللي هن متناقضات شوي.
1: كيف؟
2: هابويل بير السبع كان مجبورين يطلعوا إلياسي من التركيب، لأنه أدى أنه يخسروا نقاط في الماني تايم زي ما بيحكوا، فالمدرب هناك وحسب رأيي هذا كان تفكير عقلاني، انه
1: عقلاني للمدرب، ولكن تعرف ممكن قضى على مسيرة الياسي.
2: اوكي، بس اليوم انت بتحكي عن بالاخر هذا اشي جاب بطولة دوري للنادي، فمرات انت لازم تاخذ قرارات اللي
1: صحيح.
2: هي حاسمة، وبالاخص في الماني تايم اللي انت فيش معك مجال تصحح اخطاء، فمجبور تاخذ قرارات حاسمة. بالتالي الحارس اللي قدم اداء ضعيف وطلع من التركيب

0: مباراة كبيرة حطوا في العناوين.
1: بالضبط، أخذ فرصة تاعته، استغل فرصة تاعته، ولليوم هو حارس أول.
0: اشتغلت معه جعفر، اشتغلت مع مليكا.
1: نعم، بأول السنة الموسم الماضي، بما أنه لما بلشت التحضيرات للموسم 25-26 كان طاقم المدربين الصرب كلهم موجودين خارج البلاد، ما قدروش يصلوا بسبب الحرب.
0: صحيح.
1: فأخذوا طاقم مدربين من قسم الشبيب، وأنا الحمد لله تم اختياري أن أكون مدرب حراس مرمى.
0: لو سألتك مش باتي ولا مليكا، جعفر وين بتروح؟
1: مليكا.
0: أوبا، مع قلة الخبرة اللي عنده ولكن تعطيه.
1: لأنه أول شيء إنسان كإنسان، هو إنسان جدا رائع. تعال نبلش من هون. لاعب كرة قدم، أنا حسب رأيي لاعب كرة قدم أول شيء إنسان، مش إنه مش باتي، لا يعني آخر مرة ما لناش إحنا كمان نظلم حدا.
0: بتعرف شو بحكوا؟ بتعرف شو بحكوا حراس المرمى؟ بتعرف شو بحكوا حراس المرمى؟
1: مجانين.
0: أنت كل تشهر.
1: طلع كان بالزمانات حارس المرمى بالفعل انه لازم يكون مجنون وبيخافش وعلى اخره.
0: صحيح.
1: بس اليوم الاشي تغير. اليوم حارس المرمى هو عبارة عن اتخاذ قرارات
0: خليك على هالكلمة اتخاذ قرارات. لو انت اليوم ما حطناك هيك في منصب تكون مستشار لشريف كيوف، اي قرار يجب ان اتخذ يكون حارس ثاني في مكابي حيفا، ولا بتقول له غادر الان يا شريف؟ بصراحة
1: أنا حسب رأيي هو لازم يغادر، لأنه هو يعني حاليا مكابي حيفا يمكن أخرى على مدار سنوات عديدة ما ينظروا له نظرة أنه يرجعوه لحارس الأول، لأنه للأسف الشديد طبعا إحنا كمان خلينا نكون منصفين، للأسف الشديد كمان هو كان في عنده إخفاقات معينة، لكن إحنا نعرف أنه شريف كيوف هو حارس
0: عنده المعطيات المنيحة،
1: عنده معطيات كثير منيحة، وهو بيقدر يكون حارس بالدرجة العليا بكل فريق. لكن أنا اتخاذ القرارات اللي حكيت عنه اتخاذ قرارات في المباراة، عشان هيك اليوم أساليب التدريب في حراسة المرمى تغيرت. اليوم هي بتعتمد على اتخاذ قرارات، هي مش زي كيف كان بالأول بالزمانات بس نط على الطابة. اليوم لك تأخذ قرار صح، وحسب رأيي عشان كل حارس يقدر يلعب في الدرجات العليا لازم يتبع أساليب تدريبات اللي هي تعتمد على اتخاذ القرار.
0: أصعب عليك في الوقت السليم. أصعب عليك كمان شوي، واحد بس تقول ليش كثير. مين أحسن حارس كان السنة في العليا؟
1: أحسن حارس كان في العليا؟
0: أنا عندي جواب بس بعرفش راح تحبه. يعني
1: أنا حسب رأيي حارس مرمى مكابي حيفا.
0: لا مش أسف تور؟
1: لا أنا هذا رأيي الشخصي يعني آخر مرة.
0: طبعا أنت المايسترو مش رأيي.
1: لا أنت خير البركة، بس أنا هذا رأيي الشخصي.
0: يرمكوف.
1: يعني يرمكوف نعم.
0: معناته لشريف بتقول لشريف هسه يطلع من حيفا.
1: نعم من ناحية ثانية نعم. إذا إذا إذا بمكابي حيفا يرمكوف.
0: صحيح صحيح. قبل أن أودعك، اليوم كثير شباب اللي ببلشوا يشتغلوا على حالهم معسكرات تدريب ويطلعوا ومدرب شخصي، قديش بهم يكون مدرب شخصي لحارس المرمى إكسترا عاد عن التدريب؟
1: تدريب حراس المرمى هو حتى بالفريق هو عبارة عن تدريب شخصي، فمهم جدا أنه حارس المرمى بعد ما يرتاح هيك من نهاية الموسم أسبوعين ثلاثة بلش يرجع لبين خشبات المرمى، يتعلم من ناحية التكتيك كيف يوقف بالجول، نعم. من ناحية الفنيات في عدة أمور في حراسة المرمى مثل مسكة الطابة مثل القفز، عدة أمور مواضيع جدا عديدة اللي حسب رأيي أنا لازم هاي الفترة ينشغل عليها ويفوت جاهز على الموسم الجديد.
0: واضح. جعفر شو كلمتك للفرق اللي فيها مدرب، فيها مدرب لياقة بدنية، فيها مدرب مساعد مدرب، ولكن ما بالأخص في الدرجة الأولى ما بيجيبوا مدرب حراس مرمى، شو كلمتك لهم؟
1: تعرف أنا بدي أجاوبك على هذا السؤال بشغلي. يلا. أنا بعمل عن طريق الاتحاد العام، أنا محاضر في دورات المدربين.
0: صحيح.
1: عن حراس المرمى، فدائما بسأل سؤال بأول محاضرة بقول لهم قديش حسب رأيكم حارس المرمى مهم جدا من نسبة مئوية؟ أغلبهم بيجوا بقولوا طبعا هذا متعارف عليه بالشارع الرياضي 60-70%
0: 100%
1: مهم. نعم. طيب اوكي، باجي بسألهم سؤال ثاني، انت كمدرب قديش بتعطي اهتمام لهذا اللي اسمه 20% مهم عندك؟ قديه؟ لا لو يعطوه 20% صدقني بيجيش 10%. بسألهم سؤال ثاني بقولهم هل لو انت تحضر التمرين للفريق بتفكر بحارس المرمى؟
0: لا
1: على الاطلاق على الاطلاق كلهم بيقولوا لا، وبكونوا صادقين يعني بيقولوا لا.
0: واقع صعب.
1: لك
0: واقع صعب. شكرا على صراحة.

0: فبتأمل فعلا يعني مع كل احترامنا المدرب لو مساعد المدرب ومدرب لياقة البدنية يعني الحارس المرمى يجب وفي عندنا اليوم خامات مثل جعفر بدران شباب اللي تعلم يكونوا مدربين بدي أشكرك كابتن وإن شاء الله في نجاح وبتأمل كل النصائح وصلت للأذان الصاغية
1: شكرا لك شكرا.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء فاصل وبعد الفاصل رح نسأل وين راح الكشاف وأين وكيف تغير اسم كشاف حيفا للاسم الجديد خليكم معنا

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: كيف كانت اللياقه البدنيه؟
1: طلع كان موسم صعب جدا، كان في فترات اللي كانت فترات مليحة. أول السنة كنا فترة بلياقة بدنية عالية، مع الوقت الفريق بلش ينزل، أنواع التدريب تغيرت، مدربين تغيروا، الإشي أثر على اللاعبين. في مدربين اللي أكثر ركزوا على الموضوع التكتيكي والكرة القدم، أقل على موضوع اللياقة البدنية واللعب في رتم عالي.
0: حلو.
1: الإشي تغير،
0: وبالتالي الفريق طبعا ضمن البقاء، يعني مش بالصورة اللي كنا بدنا إياها، ولكن الحمد لله. شوف، إحنا في فترة الصيف، ومش سر إنه في كثير لاعبين حاليا في إجازات، في أعراس، في مناسبات. كيف بتحافظ انت كنصيحتك للاعب يحافظ على لياقته البدنيه بفتره الصيف مع كل هالاغراءات الموجوده؟
1: طلع اول شيء في هنا اليوم العالم كره القدم تغير. اللي صار معنا اول شيء في هنا في الدوريات في البلاد تغيرت المنظومه، لانه في كثير دوريات اللي وقفت، بتعرف ما لعبوش.
0: نعم.
1: الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، هذول اللعيبه اللي لازم يحافظوا على لياقه بدنيه لفتره طويله، وصعب الاشي.
0: يعني انت بتقول استغلوا الفتره، في قسم بتدرب على الشط، قسم بيروح على لحاله على الجيم على غرفه اللياقه. السؤال، شو الطريقه الصح، ولا كل اشي ممكن يعملوه اذا بكون يعني مدروس هو صح؟
1: لا لازم الاشي يكون مدروس، لازم يكون خطه اللي ياخذها اللاعب من المدرب اللياقه البدنيه. اول شيء اللاعبين اللي لعبوا وكان عندهم موسم مع جهد عالي، موسم طويل، مثل اللي في الدرجه الممتازه وفي الدرجه العليا، اول شيء اول اسبوع من اسبوع ل 14 يوم لازم استراحه، الحفاظ على الحد الادنى من اللياقه البدنيه، يعملوا اشياء ثانيه غير كره القدم اللي هي سباحه، ركوب دراجات، كره سله، اشياء بتعرف.
0: باسل، في لاعب بيكتب لي، في لاعب بيكتب لي صوره معزوم على 20 عرس فرقصت فيهن كلهن، هل هذا يعتبر لياقه بدنيه؟
1: جربناها. الدبكه بتتعب.
0: والله الدبكه صعبه. حلوه بس صعبه.
1: بس الواحد بكيف
0: بيكون. صحيح. يعني المتعه كمان. صحيح. بس بنشوف كثير لاعبين خاصه الناشئين بروحوا لغرفه اللياقه البدنيه الجيم، بفوتوا 4 و5 ساعات وسيلفي ومش عارف ايش، وانا متاكد انه الاشي مش مدروس طبعا الهم. شو بتحكي؟ كيف ينظموا برنامجهم؟
1: أنا بحكي إنه لازم أول شيء قبل ما يروحوا على الجيم يروحوا على مدرب كرة قدم ويستشيروه ويأخذوا خطة لتدريب، يعرفوا شو بدهم بالضبط من التدريب، شو بدهم يكبروا الكتلة العضلية، بدهم يشتغلوا على السبولة،
0: التحمل، القدرة على التحمل،
1: القدرة على التحمل في العضل. كل واحد على بدهم يشتغلوا على الكحم التريت اللي هو مش متذكر الكلمة الصح بالعربي.
0: ايش هي الكلمة؟
1: الكحم التريت،
0: الانطلاقة، الاندفاع،
1: الانطلاقة، ايوه، الاندفاع، وكل هاي الاشياء لازم يعرفوا شو بدهم بالضبط، لانه المدرب اللياقة البدنية كان معهم طوال السنة وعارف بالضبط شو راكسهم، شو الاشياء اللي بتنفعهم في التدريب في الجيم.
0: يعني نصيحة للشباب اللي بيسمعونا، اللاعبين الشباب، قبل لا تروح على غرفة اللياقة البدنية شاور مدربك ومدرب اللياقة البدنية على ايش تركز وعلى ايش تشتغل اكثر اشي.
1: بالضبط، اللي كان متابع، اللي كان معك طول السنة، وإذا ما كانش معك طول السنة اعمل عنده تدريب أو تدريبين اللي يقيم وضعك، وهو يعطيك خطة أو برنامج تشتغل عليه.
0: وطبعا كله بالترتيب الأكل ونظام حياة صحية.
1: طلع ترتيب الأكل مهم جدا، بس أنا في مرات إنك أنت لازم تعطي لاعبين إنهم يأكلوا أكثر، أو بدك إنهم يكبروا شوي
0: يعبوا الشرايين.
1: صحيح. أنا في عندي لعيب زي عمري عامر، اليوم أنا السنة هذا حكيت له بدي الفترة هاي الاستراحة بديش تركض، تعمليش تركضش، كل
0: مين اللعيب؟
1: عمري عامر.
0: بده شوي. ما شاء الله، أنا فسفوس.
1: حكيت له انت لازم تأكل، انت خلص ما تتدربش السنة هاي في فترة التوقف.
0: والله نصيحة، تخيل اذا حدا يقول لك انت لازم بس تأكل.

0: زي في كرة السلة، في كرة السلة بعطوهم فترة اللي بيحكوا لهم كلوا همبرجر اشربوا كولا كل هاي الشغلات بس مشان يكبروا.
1: يكبروا صحيح.
0: كثير في احجام مش طبيعية.
1: ولا كان النصيحة مش لكل اللاعبين فقط لعمر عامر.
0: لا لا مش لكل مش لكل.
1: بس بتأمل السنة الفريق يكون في لياقة بدنية أكثر ونضمن البقاء بشكل مشرف أكثر، وفعلا نشوف كرة قدم اللي اعتدنا عليها في الفريق القسمة. وبدي أشكرك.
0: فضل. حابب بس ألخص أنه اللعيبي الراحة والاستشفاء هو جزء من التمرين، لازم نعم. يتريحوا، لازم يديروا باله مع حالهم،
1: يناموا مليح.
0: بالضبط، يناموا مليح ويستعدوا للموسم مشان يكون عندهم للجميع موسم إن شاء الله ناجح
1: يا رب.
0: ومع انتصارات إن شاء الله.
1: يا رب يا رب. باسل عامر مدرب اللياقة البدنية في الفريق نادي الوحدة كفر قاسم، شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا
1: للجميع. الآن إلى ملف الوكيل، وكيل اللاعبين، وطبعا أهمية الوكيل في حياة اللاعب. معنا وكيل اللاعبين مونس إغبارية. تحياتنا كابتن مونس.
2: تحياتي فادي لك ولجميع المستمعين.
1: يسعد أوقاتك. إحنا الآن في العطلة الصيفية، طبعا هي تعتبر بداية الموسم العمل إلكو لوكلاء اللاعبين. بداية كيف التحضير، كيف الشغل بيكون بهالفترة؟
2: صحيح، هسه فترة الانتقالات وهسه بلش الشغل وبلش الجد. يعني
1: بلش الشغل وبلش الجد. حلوة.
2: احنا هسه بالاول من عندنا كل وكيل يبقى عنده اللاعبين تعينه بده يسوقهم، وفي كمان أندية اللي بتتوجه للوكلاء اللي تطلب لاعبين بمراكز معينة اللي تقدر تبحث لهم عنه.
1: شوف بخفيش سر عليك انه كثير اهالي بتوجهوا لنا احنا في الاعلام، ساعدوا ابني وحاولوا يعني تكشفوا وبيسالونا عن وكلاء. يعني بتحس انه اللاعب العربي في عنده صعوبه للوصول؟
2: طلع انا بقول لك بالبلاد عندنا بالذات، يعني تعرف فرصه اللاعب العربي هي اقل من فرصه اللاعب الغير عربي
1: اليهودي على الاقل.
2: لانه دائما بيقولوا لنا لازم تبكى بيش تايم او ضرب اثنين، يعني
1: 200%
2: من اللعيب اليهودي. وصراحه الفرق العربيه مقصره مع اللاعبين الموجودين عندنا.
1: اوبا، اللاعبين العرب. فتحت اللي ملف حلو. ليش حسب رايك؟
2: ما اعرفش، ممكن بحبوا ازيد او بيثقوا ازيد باللاعب اليهودي انه بيعطي احسن من اللاعب العربي، مع انه هاي فكرة خاطئة. يعني
1: هي خاطئة جدا. بتعرف الفرق يعني اليهودية بتاخذ اللاعب العربي لانه بيشتغل
2: للمدربين. يعني
1: طبعا
2: حتى للمدربين عندنا ملان مدربين عرب، وبتشوف اغلب الفرق العربية
1: قبل المدربين. واجهت يعني واجهت مثلا هيك عيني لفريق عربي اللي بأمنش في اللاعب العربي وكأنه اليهودي افضل مثلا؟ كان عندك حالات من النوع؟
2: بعطيك انه 90% من الفرق العربية هي هيك، بتفضل اللعب اليهودي على اللعب العربي.
1: هذا معطى مشكلجي عم تعطيني انت حاليا.
2: معطى مشكلجي. وبرضو عندنا بالبلاد تتصعب مع اللاعبين اللي هم من طالعين من الشبيبي، ما بعد الشبيبي.
1: هاي موضوع ثاني. هاي موضوع ثاني.
2: جيل 18 لجيل 21 هذا يعني جيل
1: يعني شو انت بتحكي لي؟
2: دائما انه جيل صغير.
1: شو بتحكي لي؟ بتقول لي اللاعب العربي طريقه تقريبا مسدودة عند الفرق اليهودية اللي أنا بتآمن أنه بده 200%، وفرقنا العربية طبعا تقريبا مسكر الأبواب على اللاعب العربي. فإحنا مشكلة كبيرة إذا إحنا ما أمننا في أبناء جلدتنا وما أمننا في اللاعب العربي، كفك على الضيعة زي ما قالوا.
2: هذا منبر نطالب الفرق العربية أنه تآمن باللاعب العربي وتعطيه فرصته وانه يتقدم من هناك.
1: وش بحييك على صراحتك،
2: ما ساعدناش بعض وما عطناش بعض.
1: صحيح،
2: يعني مش رايحين نتقدم.
1: بس لازم نقول شغله، يعني احنا مش ناخذه لانه عربي اذا مش مليح، بناخذه لانه لاعب مليح في البدايه. طبعا
2: اكيد. لا انا برايي انه شايف الفريق اليهودي باخذ اللاعب العربي اذا هو ضرب اثنين وضرب ثلاث عن اللاعب اليهودي الموجود عنده. اللاعب العربي بالفرق العربيه عشان تجيب لاعب يهودي محله خليه ضرب اثنين وضرب ثلاث عن اللاعب العربي. إذا عندك لاعب عربي محلي هو بنفس المستوى اللاعب اليهودي، لا فضل اللاعب العربي يلعب عندك بالفريق.
1: والله بتعطيني هاي معادلة حلوة، زي ما بصعبوا علينا أو زي ما بطلبوا من اللاعب العربي يكون في 200%، يا أخي أعطيني 200% من اللاعب اليهودي.
2: طيب.
1: طب بدي أسألك سؤال، يعني خب مثلا بتطلع على فريق في الدرجة العليا له سنتين بيلعب بـ7 لاعبين عرب، الريني مثلا

0: لم بتآمن مثلا يعني إن ما بدي نسمع من أقوالك وكأنه كل الفرق العربية في ساخدين في لاعبين عرب يعني في عنا فرق آمنت
1: لاعب عربي في التوب. ما كناش 100% بس برضو حتى يعني هاي الفرق بكت تقدر تعطي أزيد كمان للاعبين
0: كمان الريني وكمان الريني وكمان ساخدين
1: في مجال
0: أعطيني أسماء مشان ما نظلم حد أعطيني أسماء يعني مين حسب رأيك لاعب عربي كبير كان لازم يأخذ حقه في ساخدين أو في الريني أو في كفر قاسم على الأقل ما انتبهوله أو ما عاروه اهتمام
1: يعني مثلا أنا خلينا مش براسي أسماء أما خلينا نكون مثلا لاعب زي باسيل خوري اللي ما كانش لازم يطلع من سخنين يعني مثلا بكى نجم بسخنين كل لعبة بكى يفوت عليها وبكى
0: كان نجم يعني. ثم ذهب إلى دكة الاحتياط ولكن لما انتقل هو ميدو بدرني لما انتقل على خضيرة تفجر يعني اللعيب الوحيد اللي كان حامل الخضيرة على كتافه باسيل خوري وأنا بقول لك اليوم أنا بعرف إنه في 4-5 فرق في العليا بدها إياه
1: حتى التخنين كان يقدر يقدم نفس الأداء
0: وأنت بتقول انظلم ما أخذ حقه
1: أنا برأيي إنه انظلم
0: أنا الصراحة يعني بثيت له أكثر مباراة في الدرجة الممتازة في فرق بين الممتازة والعليا ولكن في كل نهاية بث كنت أقول باسيل خوري لاعب درجة عليا بضم صوتي إليك إذا انظلم في سخنين ما انظلم طبعا هاي أحاسيس باسيل خوري ما بدنا نحكي في اسمه ولكن مهم جدا نحكي أنه في فرق عربية أنصفت اللاعبين العرب في فرق عربية على الأقل في الدرجة الأولى زي ما أنت حكيت بتصل وكيل أنه عندي فلان وعلان محمد ومحمود ولياس وفي عندي موشي فوكأنه بفضل اللاعب اليهودي هذا إحساس على الأقل أنا بوعدك أحاربه لأنه لا يعقل إلغاء اللاعب العربي فقط لهويته لا يعقل خذوا افحصوا شوف قدراته وبعدين قرر
1: أجا الوقت إنه عن جد نآمن ببعض و يعني خلص المجتمع العربي لازم ندعم بعضنا البعض شف عنا العنف والجريمة و
0: أوش أنا بحييك صراحتك لسبب
1: اللي بنعيشها كل يوم فعن جد إحنا لازم ندعم بعض
0: مونس أنت لازم يكون علاقاتك مع فرق والإدارات الفرق ولكن أنت اخترت أنه تكون بصوت صريح وجريء يعني تنتقد الفرق العربية وحطيت مصلحتك الشخصية على جنب فأنا بحييك لأنه أنت فعلا فتحت موضوع يعني جرح وهو قد يلامس كل لاعب عربي قبل أودعك نصيحتك للشباب الصغير اللي طالع واليوم كله مصور كله كاميرات بيعملوا أفلام بيعملوا كذا هل فعلا الإشي بيساعد لترويجهم ولا هذا لوحده لا يكفي طبعاً. لازم يكون وكيل أعمال
1: وكيل اللاعبين هو مهم لكل لاعب يبقى عنده وكيل لاعبين خلينا نبلشها من أولها إنه أنت اليوم إذا صرت لعيب عمرك 15 سنة ويوم مفيش عندك وكيل
0: نعم.
1: ما عملكش عقد مع الفريق اللي أنت موجود فيه يعني الكرت صار للفريق فأنت من هون بتبلش بأول خطوة خاطئة
0: حلو.
1: لأنه بصعب عليك أنك تنتقل على أي فريق بدك تروح عليه أو أنك تتقدم بسهولة فمهم من جيل 14 الأهالي أنه تبلش تدور على وكيل تحط وكيل لأنه الوكيل عنده بيعرف بكل القوانين وبيعرف يحط مسيرة ويمشي عليها هو اللاعب حتى يصلوا للاحترافية
0: وكمان احنا بنتأمل يكون اكثر طبعا وكلاء للاعبين في المجتمع العربي مونس إغبارية وكل اللاعبين هاي. شكرا وتحياتنا على كل اللي حكيته
1: شكرا لكم سلام
0: يلا نخدكم على كمان ملف ونقول مبروك للمدرب طارق ناطور اللي مدد وجدد العقد في الفريق السخنيني وهو مدرب اللياقة البدنية تحياتي يا طارق
2: هلا مساء الخير فادي لك ولجميع المستمعين
0: يعطيك ألف عافية سخنين في اللياقة بدنية أنهت الموسم كيف قيمتها؟
2: صراحة بتخيل أنه كان موسم ناجح بالآخر إحنا بتم امتحاننا من ناحية زي ما بقوله رقمية وكان في بآخر السنة لائحة اللي بتصنف الفرق من ناحية عدد الدقائق اللي خسرتها اللعيبة بسبب إصابات وسخنين يعني الحمد لله باللائحة هاي كان مهم إنه ما تتصدر اللائحة وتكون في آخر
0: وين كنتوا في موقعكم؟ وين كان موقعكم؟
2: كنا في المحل اللي ما قبل الأخير والحمد لله يعني هذا فضل كبير مش بس لطارق نطور وإنما لكل الآلية اللي اشتغلت السنة بسخنين طبعا المساعد مدرب اللياقة البدنية
0: وقبل الأخير بالعكس يعني أنتوا كنتم موقع جيد بشان نوضح طبعا
2: طبعا طبعا كنا بموقع ممتاز الحمد لله. ما عانينا من نسبة إصابات عالية. كادر السنة بسخنين كان ضيق جدا ولهيك الدقائق ما توزعت على عدد لاعبين كبير. وبالرغم من يعني أنا اللي بقدر أحكي لك إنه السخنين السنة مرقنا بظروف صعبة جدا، يعني بعد ما مرقنا بمرحلة معسكر التدريب

0: وكل التحضيرات اللي زي ما بقولوا المكثفة رجعنا واللاعبين ما لعبت لأجل مشكلة التسجيل بالفيفا يعني زي انتم ذاكرين
1: طبعاً طبعاً.
0: واللاعبين قعدوا شهر ونص بوقتها بدون تدريبات مكثفة بدون ألعاب لأنه ما كان عندنا إمكانية نعمل ألعاب تدريبية بنفس حلو. الفترة كان في عندنا كأس التوتو.
1: طارق أنت اليوم اسمك اسمك اسمك من المدربين الكبار اللياقة البدنية في الدولة وبخص خصوصا في المجتمع العربي
0: شاهد بعتذر فيها
1: حبيبي أتكلم. كنت في سخنين كنت في الرينة في فوارق هيك حاسس
0: الحمد لله يعني اللي بقدر أقولك إياه أنه بكل محل عم بكون فيه عم بنجح أنه أترك بصمة يعني الريني بالأربع سنين اللي تواجدنا فيها هناك واحدة من الشغلات اللي ميزت الفريق أنه كان فريق عنيد كان فريق صعب بدنيا كان فريق اللي كان يكون ند لكل الفرق الكبيرة
1: مين هذا الريني؟
0: الريني بالسنوات
1: ما عدا اخر سنه ما عدا اخر موسم
0: انا بحكي المواسم اللي انا كنت فيها
1: اذا انا ما طلع طارق نطور بطل في لياقه بدنيه
0: لا ابدا مش هذا هو المقصد كمان مره انا ما باخذ الإشي زي ما بقولوا الكريديت لإلي بشكل شخصي وانما هاي اليه يعني اليوم
1: لا لما في اصابات ولما في فريق ضعيف بيحكوا انه لا الفريق وين مدرب اللياقه البدنيه
0: طلع يقول لك إياه هيك اليوم بالكرة قدم الحديثة يعني المدرب لازم كمان يكون زي ما بقوله بتواصل تام وبانسجام تام من ناحية رتم التدريبات ويعني اليوم الإشي مركب بكتير أكبر من كيف الناس بتشوف من برا فإذا في إصابات سواء في إصابات بالفريق أو ما في إصابات هذا الإشي ما بيرجع فقط للياقة البدنية للمدرب اللياقة البدنية لأنه هاي معادلة ومنظومة كبيرة المدرب اللياقة البدنية هو متغير مش وحيد فيها ولهيك يعني اليوم أنا بقدر كمدرب لياقة بدنية أجي وأحكي للمدرب إنه أنا بدي اليوم بالتدريب اليوم نركز على عناصر بدنية بدي إنه العناصر هاي نجيبها لتدريبات كرة القدم التكتيكية تبعتك بصورة إكس واي أو زد ممكن هو يصغي لإلي وهيك يكون في نجاح بيناتنا في العمل ممكن المدرب يجي يقول لك لا أنا مش معني أعمل هذا الإشي وهذا الإشي ممكن يسبب له إصابات وشفنا إسا إنه في بمكابي حيفا يعني عم نسمع عن مشاكل ما بين آلية العمل اللي صحيح. كانت ومدرب لياقة بدنية اللي هو من الكبار بإسرائيل اللي أنا عمله فبالآخر هاي آلية كبيرة ومش بسيطة
1: بتشوف اسم طارق ناطور ممكن يصل لأهل المراكز الكبيرة هبوعل بير السبع ما عدا بيطار طبعا هبوعل تل أفيف مكابي حيفا اسمك
0: في الشك
1: ما في حاجز
0: بصدقة. يعني أنا بقدر أقولك أنه أنا اليوم جاهز أكون بهاي الفرق أنا أثبتت هذا الإشي والحمد لله كل فريق مرنت فيه الفريق بدنيا تفوق وكان ند عنيد لكل فريق وحتى للفرق الكبيره
1: على السريع في معي سؤالين مهمات الاول شفنا في نهائي دوري ابطال اوروبا قسموا الشوط لنصين تقريبا وكانه لعبنا اربع ارباع استراحه ما انت مع ولا ضد بغض النظر عن الطقس
0: ظروف الطقس ما هي سهلة بالذات بأوروبا يعني بأوروبا لما هني متعودين على ظروف طقس
1: أنا استغربت من مرتين وقفوا شرب مي
0: كمان مرة لما هني متعودين على ظروف لعب مباريات معينة وظروف هاي بتخلي بصير في فقدان أكتر للسوائل الجسم بيقوم بمجهود أكبر فالأداء بالتالي يعني بتضرر بشكل مباشر لهيك هاي الاستراحات لأجل زي ما بقوله تزويد الجسم بسوائل بأملاح
1: أخذنا
0: الجسم يقدر ينتعش بطريقة أسرع ويقدروا يحافظوا على مستوى أداء اللي هو عالي لطول الوقت
1: أخذنا جواب طبعا نجومنا قسم خلف البحار في إجازة قسم موجودين في البلاد مين بلشت تشتغل معهم مين بتحضروا وهل فعلا هم في اللياقة بدنية بلشوا يجهزوا حالهم من الموسم القادم أعطينا كم اسم هيك لامع
0: طلع يعني الشباب بلشت تشتغل بلشت تتواصل معي يعني من شوي حكينا وكان في عندي نواف بزيع له أي حلف سمير فرهود بكرة المفروض يبلش حسن الحلف يعني الشباب كلها زي ما بقوله صار عندها الوعي الكافي وهاي فترة التحضيرات الفردية هي فترة مهمة جدا للاعبين بس كمان مهم جدا إنه تكون دقيقة فادي وهاي من بعد إذنك داخل دقيقة من من من وقت المستمعين مهم جدا إنه عن جد نشتغل بدقة وتحت خطة عمل صح بالنهاية اللاعب رح يجي لفترة تحضيرات بدنية مكثفة مع الفريق فمهم جدا يجي بنسبة لياقة بدنية صح ما يجي بأوفرلود احنا بنقولها ما يجي بتعب مفرط لانه هو هيك رح يكون معرض لاصابات بفتره زي ما بقولوا قريبه من السنه واحنا ما بدنا هذا الاشي هاي فتره مهم جدا نشتغل فيها عناصر بدنيه نقوي عن جد عندنا عنصر القوه اذا بنشوف في لاعبين بدهن شوي ارتفاع بالكتله العضليه لانه هذا الاشي ممكن من شانه انه يحسن من ادائهم بالملعب
1: والله انت في لياقه بدنيه قويه وقت نطار انا من هون جاي لعندك فتحت شيء شهيتي، فتحت شهيتي طارق ناطور. بدي اشكرك وفعلا بتامل نجومنا سمعوا هاي النصائح. تحياتي كابتن طارق، مبروك العقد في سنين،
0: موسم مثمر
1: يا رب يا رب. الى اللقاء، الى اللقاء،
0: باي باي.
1: كمية كبيرة من النصائح كنا معها كمان في الملعب وكمان أيضا في العقود. في الإنتاج كانت معكم ميساء عساف، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الديجيتال دانا أبو بكر. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. فادي مصطفى كان معكم، يا مساء الإثارة، إلى اللقاء.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
5: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
9: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
10: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب سائق دراجة نارية في الستينيات من العمر بجروح خطيرة إثر حادث تصادم مع مركبة على شارع رقم 70 قرب نهرية. كما أصيبت سائقة المركبة بجروح طفيفة، فيما نقل الطواقم ونجمة داود الحمراء المصابين إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. وفي شأن ذي صلة، أصيب شخص بجروح حرجة عصر اليوم في حادث سير وقع بين دراجة نارية ومركبة بمدينة يوكنعام، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في سياق منفصل، أصيب رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر بجروح خطيرة عصر اليوم إثر تعرضه لضربة شمس بعد مكوثه داخل مركبة مغلقة في المجلس الإقليمي إزدودان قرب اللد. وأفاد الطواقم ونجمة داود الحمراء بأنها قدمت الإسعافات الأولية للرضيع في المكان قبل نقله إلى مستشفى سافر في لاستكمال العلاج. انتخب الكنيسة الإسرائيلية اليوم المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضوا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون. وفي أول تعليق له، هنأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رابيلو على انتخابه، معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة، وقال: سنعمل معا بتعاون كامل من أجل خدمة الجمهور، على حد تعبيره. بينما انتقدت أحزاب المعارضة انتخاب رابيلو وأدعته إلى عدم قبول المنصب، معتبرة أن انتخابه تم بطريقة تمس بالمبادئ الديمقراطية. أعلن حرس الحدود أن قواته ضابطت خلال نشاط نفذ الليلة الماضية قرب الحدود مع الأردن حقيبة احتوت على مسدسات ومخازن ذخيرة، وأضاف أن الأسلحة والذخيرة المضبوطة أحيلت إلى الشرطة

0: لاستكمال التحقيق. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قوية رغم التقارير التي تحدثت عن خلافات بينهما، مشيرا إلى وجود توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC إن الخلافات بينهما تقتصر على بعض الجوانب التكتيكية، مضيفا أحيانا نختلف لكننا نتمكن من حل ذلك والتوصل إلى تفاهم مشترك. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في لبنان، مؤكدا العمل على استغلال حرية العمل العملياتية الممنوحة للجيش إلى أقصى حد. وأضاف زمير خلال زيارة إلى قاعدة سلاح البحرية في حيفا أن الجيش الإسرائيلي بمختلف أذرعه مستعد للعودة الفورية إلى القتال في مواجهة ما وصفه بالنظام الإيراني. أفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة نبطية وبلدات في محيطها جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين المصابين مسعف قتل إثر استهداف طاقم إسعاف تابع للهيئة الصحية الإسلامية أثناء نقله جرحى من بلدة زبدين، فيما أصيب مسعف آخر بجروح. أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة 10 أيام بحق 6 مصالح تجارية في قرية عرعر النقب جنوبي البلاد، شملت محل لبيع مواد البناء والسيراميك والهواتف الخلوية إضافة إلى كشك ومخبز ومطعم. وجاء في بيان للشرطة أن هذه الخطوة اتخذت في إطار إجراءات وقائية على خلفية نزاع جنائي قائم بين عدد من العائلات في المنطقة، وبعد تقييم أمني خلص إلى وجود مخاطر حقيقية قد تهدد سلامة المواطنين. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب سائق دراجة نارية في الستينيات من العمر بجروح خطيرة إثر حادث تصادم مع مركبة على شارع 70 قرب نهرية، كما أصيبت سائقة المركبة بجروح طفيفة فيما نقل الطواقم ونجمة داود الحمراء المصابين إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. وفي شأن ذي الصلة، أصيب شخص بجروح حرجة عصر اليوم في حادث سير وقع بين دراجة نارية ومركبة بمدينة يوكنعم، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. انتخب الكنيسة الإسرائيلية اليوم المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضوا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون. وفي أول تعليق له، هنأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رابيلو على انتخابه معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة، وقال سنعمل معا بتعاون كامل من أجل خدمة الجمهور على حد تعبيره. أذا وانتقدت أحزاب المعارضة انتخاب رابيلو ودعته إلى عدم قبول المنصب، معتبرة أن انتخابه تم بطريقة تمس بالمبادئ الديمقراطية. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قوية رغم التقارير التي تحدثت عن خلافات بينهما، مشيرا إلى وجود توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC أن الخلافات بينهما تقتصر على بعض الجوانب التكتيكية، مضيفا أحيانا نختلف لكننا نتمكن من حل ذلك والتوصل إلى تفاهم مشترك. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في لبنان، مؤكدا العمل على استغلال حرية العمل العملياتية الممنوحة للجيش إلى أقصى حد. وأضاف زمير خلال زيارة إلى قاعدة سلاح البحرية في حيفا أن الجيش الإسرائيلي بمختلف أذرعه مستعد للعودة الفورية إلى القتال في مواجهة ما وصفه بالنظام الإيراني. أفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة نبطية وبلدات في محيطها جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن من بين المصابين مسعف قتل إثر استهداف طاقم إسعاف تابع للهيئة الصحية الإسلامية أثناء نقله جرحى من بلدة زبدين، فيما أصيب مسعف آخر.

0: بجروح.
1: قال قائد سابق للحرس الثوري إن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر اليوم. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي هو برنامج كونسرت، إلى اللقاء.
2: راديو الناس، قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت في راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
10: راديو الناس دايما معي.
11: تقريبا دقيقة.
12: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
10: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة ملانة من كلاسيكيات لبنانية من بلاد الشام، من فيروز لماجد الرومي، الرحابني وأبو الماجد وكتار. رح نسمع أصوات كتيرة بغنوا هالكلاسيكيات من قلب قلبهن. ومثل دايما الكاسيت معكم أنتو، المسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت منوعات من كلاسيكيات لبنانية سورية وبلاد الشام.

أنا الياس إبراهيم مرجيم وأنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. عم تسمعونا كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان حرفيا بالعالم. كونسرت معكو لحتى نتشارك أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتس

راديو الناس الرقم 050-577-399 هذا الرقم للتواصل، ابعتولي اختياراتكم. معي في الانتاج رياض فضل، في الهندسة الإذاعية زميلي الياس عبد الملك. يلا بلشنا.

0: محطتنا الأولى من عند ماجد الرومي، ومن اختياراتكم مستمعي كونسرت اللي كتير حبيتها بصراحة، ولا قصة شخصية ماجد الرومي كفناني كمان كصوت، وبنت ملحن عبقري بنت حليم الرومي. ماجد الرومي أرز من أرزات لبنان، صوت ارتبط بالمحبة والسلام. الاسم الكامل ماجد حنة عوض بردعي، بنت كفر شيما من مواليد 13 ديسمبر من العام 1956. أصلها وأصل عائلتها والجدود من مدينة صور، كبرت ببيت موسيقي والدها والموسيقار الكبير حنة الرومي المعروف باسم حليم الرومي. هذا الإنسان اللي كان وراء تسمية الأسطورة فيروز حليم الرومي. أما ماجد الرومي ومحبتها لبلدها لقريتها كفر شيما وعن علاقتها في الطرب الأصيل، تعال نسمع بصوت ماجد الرومي.
1: من قلب البيت، فن وأصوات عظيمة كل يوم ببيتنا، ومن برا من طبيعة عم تقدم لي أحلى شيء ممكن يربى فيه إنسان. أنا ما بقدر أطلع من هالضياع، والله عطاني بالحياة مجد، وفتت على بيوت رؤساء، وفتت على بيوت ملوك، وشفت كتير وانغمرت بمحبة ناس كتير، وزرت بلدان عظيمة، والبدي كان لليوم ولآخر يوم بعمري هو أغلى محل عندي بالحياة كفر شيما.
0: أغلى محل عندي في الحياة كفر شيما. هاي هي ماجد الرومي، وأول تسجيل لها كان ترتيلي باسم ميلادك، كمان متعلقة بفترة الميلاد من وقت صارت الموسيقى جزء من تكوينها. تربت على عبد الوهاب أم كلثوم أسمهان فيروز، وأول ظهور لإلها كان بالعام 1974 في استوديو الفن يوم غنت يا طيور لأسمهان، وقدرت تبرز قوة صوتها وتفوقها. والدها رفض في البداية دخول عالم الفن، كان متمسك بقاعدة بتقول العلم قبل الفن، لكن لما سمع صوتها عن قريب تغير رأيه وسمح لها تغني بشرط تكمل دراستها، وفعلا نالت إجازة بالأدب العربي من الجامعة اللبنانية. بس بلقائك مع الإعلامي الجميل والعفوي نجيب حنكش، تذكرينه حنكشيات مع نجيب حنكش من العام 1970، يعني قبل 4 سنين من استوديو الفن، سأل نجيب حنكش ماجد الرومي، كانت بعمر 14 سنة، سألها لمين بتحب تغني. تعال نسمع شو جاوبت ماجدة.
2: بنتي ماجدة بتحب بي بي بي يعني بتشعر بصلة بفيروز، شو هي هالصلة؟ ما بعرف هي، ما هي لا أنا ولا هي بتقدر تفسرها. فبنتي ماجد بتحب أغاني فيروز.
3: يا مزوقة يا مزوقة
2: بتحب
3: يا مزوقة يا حبيبة قلبي
2: إيه؟ معجب
3: يا بنت 14. خليني أحكي شوي.
2: تفضل
3: خليني أحكي شوي.
2: تفضل.
4: معجبة بأغاني فيروز؟ ها
5: علومي مش معجبة بأغاني فيروز.
3: تفضل بقى حكت كلمتين كلمتين هيك طلع. إيه؟ فإذا تعال نشوف برهان
5: يلا.

0: هاي كانت ماجد الرومي بمرافقة والدها على العود حنة الرومي أو حليم الرومي كيف معروف لإلنا في برنامج حنكشيات. طيب قبل ما نكمل تحيات لكم من عم بسمعنا من خلال تطبيق راديو الناس من كل مكان في العالم، تحية لمستمعنا والصديق تشارلي قبرصي سان فرانسيسكو كاليفورنيا، تشرفنا في سماعك لإلنا، تحيات للعائلة الكريمة. تعالك ننتقل للمحطة الأولى من الملحن اللبناني نور الملاح اللي لحن لماجدة. كيف تعرف على ماجدة وليش كانوا الرحاب لبدهن ماجدة الرومي بالوقت اللي فيروز كانت على جنب؟ شو السيرة؟ تعال نسمع من نور الملاح.
1: خبري حقها $1,000,000. قالوا شو هي؟ كان وقتها الله يرحمهم بعضهم طيبين عاصم ومنصور. قالوا شو؟ قالوا رح يتبنوا ماجدة الرومي ويعطوها الحان، كانوا تاركين فيروز.
2: نعم.
1: مختلفين معه.
2: نعم.
1: ضحك.
2: شو قال له؟
1: قال له ما كتير هالخبرية يعني سرتني يعني.
2: ما حقها $1,000,000.
1: ما حقها. قال له ليه؟ قال له لأنه إذا بدوا يلحنوا له الرحيمني.
2: نعم.
1: رح يعملوها فيروز الثاني، لأنه رح يعطوها لون فيروز. بس نور الملاح إذا لحن له رح يعملها ماجدة الأولى. تفضل تكون فيروز الثاني ولا ماجدة الأولى؟ قالوا لكن روحوا لعند نور الملاح.
0: وهيك صار، راحوا لعند نور الملاح. خدني حبيبي على الهنا، ماجد الرومي من حفل الدوحة من عام 2007، كانت ضمن مجموعة أغاني تعاونت فيها مع الملحن نور الملاح. خدني حبيبي من ألحان الموسيقار نور الملاح بعد استوديو الفن طوالي. تعال نسمع ماجد الرومي.

تحية كمان لمستمعتنا فيروز، تحية لمستمعتنا في الشمال، لكل مين حابب ماجد الرومي فيروز. كمان بعد شوي رح نسمع أبو الماجد والرحابني، خلطة حلوة إن شاء الله تعجبكم.

0: هالأغنية صارت أيقونة من أيقونات ماجد الرومي، من بدايات ماجد الرومي. خدني حبيبي على الهنا، ألحان نور الملاح.
1: كل يوم انسى.
0: وهاي كانت محطتنا الأولى في كونسرت.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: كمان وكمان تحيات لكل مين عم بيبعث لنا على واتساب راديو الناس، واللي عم بسمعنا من خلال تطبيق ناس أو من خلال موجات راديو الناس. ابعتوا لي على واتساب راديو الناس شو حابين تسمعوا. كمان وكمان من أغاني كلاسيكيات لبنان، سوريا، وبلاد الشام. مكملين لعند مين؟ لعند الياس الرحباني. وأغنية كان عندنا الطحون، أو المعروفة بسهر الليالي، اللي على اسمها كمان عمل فيلم مصري نجح كتير بال2003. أبطاله هني حنان ترك، منى زكي، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، علا غانم، شريف منير، وفتحي عبد الوهاب. نجوم نجوم في مصر. هذا الفيلم استخدم هاي الأغنية كثيمي أساسية، وكان بأحداث أو استخدام الأغنية نفسها بنهاية الفيلم. بس الصراحة الأغنية بتخلي كل واحد منا يحس إنه جزء منها. كانت بتبلش بقصة كان يا مكان في قديم الزمان، لما بتغني فيروز شو كانت حلوة الليالي. الأغنية كانت ضمن مسرحية لولو من العام 1974، بطولة فيروز طبعا، نصر شمس الدين، من على مسرح البيكاديلي. أغنية من بيت الرحباني، كلماتها ولحنها فيهن البهجة والفرح، بتخلينا بشكل تلقائي نغنيها ونعيش بأجواءها. الياس الرحباني لحنها، وفي ناس بتقول إنه كمان كتب كلماتها. بين اللحن والكلمة بعطينا صورة تعبيرية للمكان، فيه النبع والمي والفي والطحون، القمح هو الأساس بالمشهد. فهي صورة تعبيرية بكلمات كتير قريبة لإلنا كمستمعين. قبل ما نسمعها تعالوا نسمع غسان الرحباني ابن الياس الرحباني شو حكى عن والده المايسترو وعن غياب والده عنه.
3: لما يكون في بي أو أم معروفين public figure، ببلش الإنسان يختم جرحه، بيرجع بيفتحوا له إياه بتكريم. كل ما يختم جرحك بيفتحوا لك بتابلو نحت، بشي رسمة لإله، بشي حلقة لإله، بتضلك عم تنزف. فهذا بياخد وقت معنا تيصح، كل ما قلنا يعني عم نحس إنه قريب القصة.
0: هذا كان غسان الرحباني عن فقدان قيمة والده، مش بس كأب، كمان كموسيقي، كفنان كبير. رح نسمع بصوت رانيا الحج، شو كانت حلوة الليالي.

0: Koncert Mahalies Marzhiji.
1: كونسرت مكملين أنا وإنتو. أجا الوقت نروح لأغاني وألحان أبو المجد ملحم بركات، لكل من طلب كمان وكمان أغاني. رح نرجع لكمان محطة غنائية بصوت ماجد الرومي طبعا، لكل محبي ماجد الرومي. كمان تحية للفنانة فيدا طبر على مشاركتها كمان باختيار الأغاني، شكرا لإلك. بس إسا رح نروح على تونس، بس بتقول شو خص تونس؟ تونس ولادة للفنانين والفنانات اللي صواتهم حلوة بغنوا وبحبوا أبو المجد، ومنهن الفنانة آية دغنوج. آية دغنوج كانت ضمن برنامج The Voice، وبعد هيك مسيرتها اتطورت، مع كل سنة اتطورت أكتر وأكتر. يوم حبت تتكرم فيه أبو المجد بعد وفاته غنت له تعا ننسى. تحية كمان لمستمعنا أبو محمود، هاي مهدا مني إلك. ولمحبي طبعا ملحم بركات رح تنبسطوا بصوت آية دغنوج اللي بتغني تعا ننسى.

تعال ننسى بصوت الفنانة التونسي آية دغنوج. لكل مين بيسأل مين هاي الفنانة، خرجت The Voice الموسم الرابع لإله، صوت يعد كلثومي أصيل، بس لما هيك بتعرفوا حبت سمعنا لملحم، غنت وليلت وسلطنت. اسمعوا واللي بيحضر الحفلة، اسم الحفلة في حضرة الأمل، لأنه في أمل بعد ما نسمع هيك أصوات، دائما في أمل لنكمل ونستمتع في الموسيقى بالأداء الصوتي لهالفنانين.

بين إيقاع الوحدة والرومبا وبين الشرق والغرب. مين غير أبو المجد ملحم بركات بمتعنا بهذا الميكس الخلطة.

0: Tajnin stav.
1: Koncert Mahalije Smaržiji.
0: طيب مبدئيا انا بحب اشكر كل مين عم ببعث لي على واتساب راديو الناس او على الخاص بشاركني هيك انه مبسوط مثلا في الاغاني، فانا مجبور اشكر مستمعينا انتو اللي قمتوا معي كمان باعداد تنسيق الاغاني، كله من طلباتكم انتو. شكرا لكل مين عم بسمعنا وعم بشاركني بكمان وكمان اختيارات حلوه ومزوقه. مكملين؟ طبعا مكملين. وصلنا لمحطة فيروز، كتار منا بيحبوا صوت فيروز طبعا، وقفتها على المسرح، وجودها بمسرح الرحباني عمل بصمة ما بتتكرر. درنا هيك وبعدنا نقدر نميز صوتها وأغنياتها مع الرحابني بين منصور وبين عاصر الرحباني، كمان لما بدخل على الصورة ابنها زياد، وهون قصة لحاله. والبداية من عند سألوني الناس، لون جديد قدمه ابن فيروز زياد الرحباني اللي رحل عنا، من أغنية منعرفها كلنا من دندنها ومن سلطن عليها، سألوني الناس عنك يا حبيبي. نفكرها غزل، هي فعلا غزل، بس في لها كواليس وفي لها قصص كالعادة. متعودين علي المبحبش اللي بدور على كل تفصيل وتفصيل بسيرورة صناعة الأغاني، لأنه هذا مهم كتير. الأغنية ما كانتش بس لحن وصوت، فيها لحظة وفا، وهذا أهم من كل العناصر التانية اللي رح نحكي عنها. ترجع للصيف عام 1972، الأخوين الرحباني كانوا كل سنة يقدموا موسم مسرحي على خشبة البيكاديلي في بيروت، ومع التحضير لمسرحية المحطة صار في حدث ما كانش لا على البال ولا على الخاطر. في 26 أيلول عام 1972 عاصر الرحباني تعرض لانفجار بالدماغ، لبنان كله اهتز والمسرح العربي كله وقف. عاصي دخل على غرفة العمليات ومنصور اضطر يكمل الشغل على مسرحية المحطة من دون أخوه لأول مرة في حياته. بهالفترة انضم زياد الرحباني للشغل على المسرحية، كيف وليش؟ منصور عمه لزياد سمعه يعزف لحن المفروض يغنيه مروان محفوظ الفنان اللبناني، توجه منصور لزياد وقال له بدي هذا اللحن اللي كنت عم تعزفه. والأغنية كانت بالأصل للفنان مروان محفوظ بكلمات أصلاً مختلفة. سألوني الناس ما كانتش سألوني الناس، كانت أخذوا الحلوين قلبي وعيني، وما بين أصل الأغنية بصوت

0: شاب عمره 14 سنة أو أكتر شوي، وأول تعاون بينه وبين والدته تخيلوا، ضفت عليها تقنية الذكاء الاصطناعي، حاولت أطور صوت زياد، قدمت الأغنية بشكل هيك مشابه للأصل مع تاتش مضبوط AI، بس حبيت كمان أورجي صورة حلوة للAI للذكاء الاصطناعي باستخدامنا لإله الصحيح. تعالوا نسمع الصيغة الأصلية اللي كانت لأغنية سألوني الناس بصوت زياد الرحباني، ورح نسمع بعدها المقطع المعمول عليه شغل الAI.
1: أخذوا الحلوين قلبي وعيني، أخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هجروا الحلوين.

0: لكل مين عم بيسأل هذا الصوت AI مش صوت زياد الرحباني، بس الكلمات واللحن تقريبا نفس الإشي. حاولت أطور من خلال الذكاء الاصطناعي، وصلت لنتيجة مش بطالة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: لكل مين عم بيسأل عن موضوع استخدام الـ AI في الأغاني، ممكن في تجديد الأغاني، ممكن بإعادة على الأقل نسمع نبرة الصوت اللي كنا نسمعها زمان. لما نفوت معلومات صحيحة على الذكاء الاصطناعي رح نطلع بنتيجة على الأقل نرضى عنها. مش كل مين دخل معلومات أو أخذ معلومات من الـ AI أو تشات جي بي تي هي موثوقة طبعا. عشان هيك أنا اعتمدت في كونسرت من اللحظة الأولى، من حتى التفكير الأول بالهوية للبرنامج، إنه كل شيء يكون ضمن البرنامج يكون بالصوت والصورة موثوق بالمصادر. طيب شو رأيكم نسمع في من كرم زياد الرحباني وفيروز والأخوين الرحباني بصوته؟ بصراحة هو مهندس بالصوت، ماجد المهندس. سألوني الناس، تحية يا رياض.

بتعرفوا الجميل في الموسيقى لما بنلاقي انه الفنان ماجد المهندس عراقي بغني ألحان زياد الرحباني، أغنية فيروز غنتها في البداية، الموسيقى بتجمع

بعد شوي رح نسمع كمان فنان من لبنان ملحن زين بعشق فيروز. رح نسمع شو حكى عن فيروز كمان.

0: Mezhe Dërmuandës.
1: Koncert me Halies Marzhigji.
0: Me Mezhe Dërmuandës, Rahronda Abu Ali Melhem Zen. Shu ghanna la Fayrouz ana andi hanin. وعلى أنغام عندي حنين تعال نسمع شو حكى ووصف فيروز
2: أنا إذا غنيت شيء لسيدي فيروز مش من محبتي من عشقي ومن نشأتي ومن تربيتي وإني بيعرفوا هذا الشيء مش بس أنا كل الوطن العربي فبالتالي أنا مواطن بهالوطن العربي بنكبر بس نغني للسيدي
0: هذا كان كلام وصف ملحم زين عن السيدة فيروز

كمان حابة تسمع لوائل جسار بس شو غنى لفيروز؟ بعد شوي رح نكشف. ولكل مين حاب يشاركني بكمان وكمان اختيارات بعد في معنا مجال يبعتولي على واتساب راديو الناس

0: ملحم زين بيغني لفيروز انا عندي حنين ما بعرف لمين
1: بيخطفني من بين السنين.
0: رح ننتقل انا وياكم لزميله لملحم زين وائل جسار حسب اختيار مستمعتنا في الشمال نسم علينا الهوى. جاهزين؟ انا جاهز. تعال نسمع مع بعض وائل جسار
2: كونسرت مع الياس مرجيه.

وعلى أنغام نسم علينا الهوى وائل جسار، نختم معه كمان جزء من كونسرت نكرم فيه فنانينا من العالم العربي. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، شكرا لرياض فضل في الإنتاج والهندسة الإذاعية، زميلي الياس عبد الملك. ما تنسوا في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بيفهمها كل الناس على راديو الناس.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمرت أكثر من 20 بنية تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان باستخدام نحو 6 أطنان من المواد المتفجرة. وأفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة نبطية وبلدات في محيطها جنوبي لبنان. وتأتي هذه التطورات تزامنا مع انطلاق جولة جديدة اليوم من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن ضمن المفاوضات الجارية بواسطة أمريكية بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية على الحدود. إلى ذلك قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في لبنان، مؤكدا العمل على استغلال حرية العمل العملياتية الممنوحة للجيش لأقصى حد. في المقابل يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي المحتمل في ظل ما تعتبره إسرائيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. انتخب الكنيست الإسرائيلي اليوم المحامي ميخائيل رابيل لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضوا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون. وفي أول تعليق له هنأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رابيل على انتخابه معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة. وقال نتنياهو أنه سيعمل معا بتعاون كامل من أجل خدمة الجمهور على حد تعبيره. أذا وانتقدت أحزاب المعارضة انتخاب رابيل ودعته إلى عدم قبول المنصب معتبرة أن انتخابه تم بطريقة تمس بالمبادئ الديمقراطية. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بقبول التماس ضد منع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة لم تعرض أساسا قانونيا يبرر استمرار هذه السياسة، خاصة بعد عودة جميع المحتجزين من قطاع غزة، وألزمتها بإعادة فحصها وتحديثها في ضوء تغير الظروف. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت قوية رغم التقارير التي تحدثت عن خلافات بينهما، مشيرا إلى وجود توافق بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC أن الخلافات بينهما تقتصر على بعض الجوانب التكتيكية، مضيفا أحيانا نختلف لكننا نتمكن من حل ذلك والتوصل إلى تفاهم مشترك. أصيب سائق دراجة نارية في الستينيات من العمر بجروح خطيرة إثر حادث تصادم مع مركبة على شارع 70 قرب نهرية. كما أصيبت سائقة المركبة بجروح طفيفة، فيما نقلت طواقم نجمة داود الحمراء المصابة.

0: الشقيقين إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. وفي شأن ذي صلة، أصيب شخص بجروح حرجة عصر اليوم في حادث سير وقع بين دراجة نارية ومركبة بمدينة يوكنعم. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصدرت الشرطة أوامر إغلاق إداري لمدة 10 أيام بحق 6 مصالح تجارية في قرية عرار النقب جنوبي البلاد، شملت محل لبيع مواد البناء والسيراميك والهواتف الخليوية، إضافة إلى كشك ومخبز ومطعم. وجاء في بيان للشرطة أن هذه الخطوة اتخذت في إطار إجراءات وقائية على خلفية نزاع جنائي قائم بين عدد من العائلات في المنطقة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: المسافرون الكرام للوصول

0: الوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وعليكم التفاصيل. دوت صافرات إنذار قبل قليل في بلدة زرعيت بالجليل الغربي بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن التفاصيل قيد الفحص. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أن قواته دمرت أكثر من 20 بنية تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان باستخدام نحو 6 أطنان من المتفجرات. وأفادت مصادر لبنانية مساء اليوم بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية وبلدات في محيطها جنوبي لبنان. إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في لبنان، مؤكدا العمل على استغلال حرية العمل العملياتية الممنوحة للجيش لأقصى حد. في المقابل، يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة مشاورات خاصة لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية والرد الإسرائيلي المحتمل في ظل ما تعتبره إسرائيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. اعتقلت الشرطة أكثر من 50 مشتبها بالضلوع في الاعتداء على منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي نعم سولبرغ خلال تظاهرة احتجاجية ضد قانون الإعفاء من التجنيد تحولت إلى أعمال عنف وتخريب. وأفادت مصادر أمنية بأن الحادثة أسفرت عن أضرار مادية في الموقع، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابساتها وتعزيز إجراءات الحماية في المنطقة. انتخب الكنيسة الإسرائيلية اليوم المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضوا مقابل 57 صوتا لمنافسه قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون. وفي أول تعليق له، هنأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رابيلو على انتخابه معلنا عزمه عقد اجتماع عمل معه خلال الأيام المقبلة، وقال سنعمل معا بتعاون كامل من أجل خدمة الجمهور على حد تعبيره. بينما انتقدت أحزاب المعارضة انتخاب رابيلو ودعته إلى عدم قبول المنصب، معتبرة أن انتخابه تم بطريقة تمس بالمبادئ الديمقراطية. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بقبول التماس ضد منع زيارات اللجنة الدولية لصليب الأحمر للأسرى الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة لم تعرض أساسا قانونيا يبرر استمرار هذه السياسة، خاصة بعد عودة جميع المحتجزين من قطاع غزة، وألزمتها بإعادة فحصها وتحديثها في ضوء تغير الظروف. أصيب فتى في 16 من عمره بجروح متوسطة مساء اليوم جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب سائق دراجة نارية في الستينيات من العمر بجروح خطيرة إثر حادث تصادم مع مركبة على شارع 70 قرب نهرية. كما أصيبت سائقة المركبة بجروح طفيفة، فيما نقلت طواقم نجمة داود الحمراء المصابين إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. قال قائد سابق للحرس الثوري أن بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء تتعرض له، مؤكدا أن الرد سيكون عبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأمريكية التي استهدفت نقيلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم فجر اليوم. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات الليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق. ختام النشرة. إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: serious.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

7.8 FM.

المسلم يا لين. وإذا قصدت الحج